عبد المجتك على دي ان اف ام.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء 7 صباحا. ديوان افهم صباح الخير. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرات رمز الطرابلسي يكشف أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار مواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. وأوضح الطرابلسي في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن النسق العادي للتزويد بدأ يسترد عافيته بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والتحسن النسبي للعوامل المناخية، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاقتناء والتزود وفق الاحتياجات الفعلية فقط. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ في أوت الماضي 5.4% بعد أن كانت على نحو 5.1% في جويلية 2026، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تفيد بأن الصحفي محمد اليوسف المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد اليوسف وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي وفق بيان صادر عنها. وفي أخبار العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول أن شهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء غارة للاحتلال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طال 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالجسم، والمشوار ينطلق الآن مع ويكند على الكيف في أمان الله.
2: في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: Ma Orange.
2: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة فيل أسواس،
2: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات،
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زادة يد أمي طبية
3: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف. صباح الخير صباح النور, هذه ديوان اف ام وهذه ليميسيون اللي باش ترافقكم حتى لنص النهار كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه. ويكند على الكيف, عزيز العوني في الاخراج, ايمان الشابي في الاخراج الرقمي, وجين سليني معاكم في الميكرو برينسيبال باش نكملوا معاكم حتى لنص النهار باش نقترح عليكم برشا موسيقى وبرشا فقرات واخبار ومواكبات. اقعدوا معنا ما تبعدوش, راجعين بعد شويه.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة, وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

لك انا واحنا في عز الهوى.

احنا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة ثمينة صباحا ديوان فام صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها في ظل تفاقم آثار التغيرات المناخية وتواصل فترة الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، وذلك لدى إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. وبيّن الوزير أن القطاع يواجه جملة من التحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة، داعيا إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية وتكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يشير إلى أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فام. في المقابل أعرب البوبكري عن قلقه من النقص الحاد في المواد السمادية الأساسية، مشيرا إلى أن مادة ثنائي فوسفات الأمونياك دي بي تشهد غيابا شبه تام في الأسواق، مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف زورق أمريكي مسير، قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وزير الأمن القومي بالاحتلال يتوعد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس ولا سيما المسجد الأقصى خلال أوت الماضي. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب، أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل في فلاش سبور في أمان الله.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وترح سخون،
5: احنا معاك بجنبك في الدراج لحظة حتى يزفر الحكم،
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان فام
7: صوتكم.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم.
8: ديوان فام فلاش سبور.
9: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمسابقات الافريقيه، البارح في دوري ابطال افريقيا الدور التمهيدي الاول مباراه الذهاب النادي الافريقي انتصر 1-0 على جوليبال مالي، هدف كان سجله الصادق قديده في الدقيقه 71 من عمر المباراه، مباراه شهدت اذاعه كبيره لعديد الفرص من جانب النادي الافريقي، ضيع على نفسه النادي الافريقي فرصه الفوز باكثر من هدف المباراه. نذكر ماتش الاياب باش يتلعب نهار السبت المقبل 4 متاع العشيه في مدينة باماكو في مالي. في علاقة بنفس المباراة، البارح نادي الافريقي في ساعة متأخرة من الليل كان نشر بلاغ على صفحته الرسمية يعتذر فيه من جمهوره بخصوص نقل المباراة على منصة أول فروان، وكان اعتذر وقال انه النقل كان فيه عديد الاشكاليات بالنسبة لجمهوره، وكان ايضا بالنسبة بعد الاعتذار كان اكد انه الناس اللي عملت لكلها اشتراك باش يتم منحها شهرين اشتراك مجاني في الابليكاسيون اللي باش يتم اطلاق بالنسبة لنفس الموقع، وأكد نادي الأفريقي أنه جماهيره هي الداعم الأول والأساسي ليه في بلاغ نشره البارح على صفحته الرسمية. تمشي كأس الكونفدرالية الإفريقية. البارح نادي رياض الأصفاقسي في ذهاب الدور التمهيدي الأول في نيجيريا ينهزم 1-0 أمام شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة كانت صعبة لنادي الأصفاقسي وفشل في تحقيق التعادل أو الانتصار. بالنسبة للساساس حاليا منذ ساعة تقريبا كان بدأت الرحلة متاعه من نيجيريا الوصول إلى كازابلانكا باش يكون تقريبا بعد ساعات، ثم ماضي ساعتين يكون الخروج من كازابلانكا في المغرب والوصول إلى تونس منتظر يكون 5 متاع العشية إلى مطار تونس كارتاج. نذكر مباراة الإياب بالنسبة لساساس وشوتينغ ستارز باش تلعب نهار الأحد المقبل 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. في كأس الكاف أيضا ديما نذكر الترجي الجريسي كان فاز في الذهاب في صفاقس 3-1 على ديان بيرز السنغالي قبل مواجهة الإياب في السنغال. نمشي ونحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح كانت تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، دفعة فيها زوج مقابلات تقدم ساقط الدير ينتصر 1-0 على نادي حمام الأنف. هدف هارون بن عامر في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، ونادي المزارتي يتعادل في 15 أكتوبر 1-1 مع الأولمبي الباجي. هدف الأولمبي الباجي اللي كان مبادر بالتسجيل سجله المحمد الهادي الحدوشي في الدقيقة 40، وعدل السيابي عزيز شعبان في الدقيقة 73. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى 4:30 متاع العشية، وكل المقابلات منقول على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي مستقبل المارسة تحكيم بديس بن صالح، وفي الفار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي، وفي الفار البرتغالي فيليبي بيريرا. والنجم الرياضي بالمتلو يستضيف أمل حمام سوسة، ماتش بإدارة الحكم محرز المالكي، وفي تقنية الفار مجدي بلغة. رئيس الأولمبي الباجي كمال ويلي كان تعرض لحادث مرور بعد مباراة الفريق البارح أمام النادي البنزرتي. حادث كان في مدينة بنزرت تمثل في استديام سيارته بشاحنة متاع نقل بضائع، تسبت في أضرار مادية وكدمات لكمال ويلي، وقد تم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وحاليا حالته مستقرة. نمشيو نحكيو هوند. البارح كانت تتلعب الجولة الافتتاحية من بطولة النخبة لكرة اليد. الليتوال كان انتصر على نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال 27-26. المكارم المهدية تنتصر على ضيفها بعث بني خيار 26-23. أيضا البارح جمعية الحمامات تفوز 32-29 على حساب سبورتينغ المكنين. النادي الأفريقي في طولبة ينتصر على نصر طولبة 23-16، وترجي في منزل تميمي ينتصر على اتحاد تميمي 41 مقابل 21. بالنسبة لمباراة المنزل الرياضي والسقيط الزيت تم تأجيلها إلى موعد لاحق. أبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية بالنسبة لأوروبا، طبعا في البريمير ليج في إنجلترا البارح نيوكاسل 2-2 مع بورنموث. أيضا مانشستر سيتي ينتصر 1-0 على كوفنتري، وتعادل سلبي بين نوتنغهام فورست وتوتنهام. نحكيه على لا ليغا في إسبانيا 3-0 لأتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد. راي فاريكانو ينتصر 3-2 على راسينغ سانتاندير، وفيريال ينهزم 3-2 أمام ضيفه ديبورتيفو لا كورون. نحكي أيضا على البوندسليغا في ألمانيا، أبرز النتائج دورتموند 3-2 على حساب هوفنهايم، و 0-0 بين شالكة وضيف بايرن ميونخ. في السيريا في إيطاليا 2-1 لتورينو أمام فيورنتينا، 3-2 لإنتر أمام نابولي في قمة الجولة. والقمة الثانية روما ينتصر على أتلانتا 2-2، والختام بالليغان في فرنسا منتصر الطالبي مع لوريون ينتصر 1-0 على لونس في ميدانو. أيضا البارح نيس وعلي العابدي 1-1 يتعادل مع نادي لومون. فلاسبور قدموكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.

ألف مرة حب بعترف لك إني بحبك.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لمن عليك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
5: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
1: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: بصباح مرحبا بكم، على سلامتكم.
1: تحية لكم من إسكول،
7: من ما كنتوا تسمعوا فينا
8: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
9: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
10: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
11: ويكند على الكيف من السبعة لنص نهار، سبت واحد على الديوان فهم. نتابع معاكم الأخبار ونرفقوكم بالموسيقى ونقترح عليكم مختلف الفقرات متاعنا. نصبحوا الناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاع ديوان فهم ولا على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نمشي ونعملوا الطلة على حالة الطقس لليوم لحد 6 أوت.
0: ميتيو.
11: بالنسبة لليوم حالة الطقس حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر فإنه باش يكون قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. هذا هو فكرة على الطقس اليوم، أهم المعطيات ناخذوها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. سيسر ويحكم، حاولوا تستغلوا الويكند متاعكم، ترتاحوا بينتو العودة المدرسية ونهاية العطلة. بالتوفيق للناس الكل وبنجاح. باش نخليكم مع موزيكتنا وراجعين بعد شوية.

0: تبعني نمشي والدنيا زينة. هذا الهادي جوينا, هذا الهادي جويني. مرحبا بكم على الديوان فام. هذه ويكند على الكيف, مكملين معكم حتى النص نهار كما كل سبت وحد في ديوان فام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي, وتحية كبيرة للناس اللي تتبع فينا زادة على الشانل يوتيوب. مرحبا بكم. خلينا نبدأ فقراتنا باش نبدأ مع بعض المواكبات للتظاهرات الثقافية. هذيك علاش فرحانة برشا انه نستقبل قبلوا معنا بالتليفون أيمن نخيلي, مخرج مسرحية الضحايا اللي باش تعرض اليوم في مدينة الثقافة 5:30. صباح النور يا أيمن, مرحبا بيك.
1: صباح الورد والصباح بكل مستمعي إذاعة ديوان الفن, مرحبا بكم.
0: احنا في ديوان الفن ما اخترنا نصبحوا بالمسرح على التوينسا ونحكيوا على العرض ما قبل الأول لمسرحية ضحايا, باش يكون اليوم 5:30 متاع العشية في مدينة الثقافة. مسرحية ضحايا اسمها بالفرنسي هو ديرني سوبير, واللي نعرفوه انها تحكي حكاية امرأة وراجل وتطرح عديد المسائل الأخلاقية والإنسانية والوجودية في علاقة بالآخر, في علاقة بالتعايش السلمي. لو تحكي لنا أكثر أيمن نخيلي المخرج متاع العمل هذا على المسرحية, شنو بش يكون فيها, شنو الحاجات اللي نجموا نعرفوها قبل ما نتفرجوا في العرض الأول؟
1: الحقيقة قبل كل شيء تشرفوني بحضوركم, لأنه المسرح
0: أكيد
1: بوابة لاكتشاف عوالم جديدة, عوالم أرحب. ضحايا عمل هو في الأصل نص للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي, النص الأصلي أبونا, ونرسل له تحية ونوجه تحية لأهل العراق ويعني حضارة كبيرة. وهذه مش أول تعامل مع علي عبد النبي الزيدي, هذه الثاني تعامل معه بعد مسرحية خرافة 2020, وكانت مثل تونس في مهرجان المسرح العربي بالأردن. والعمل هذا يضم ثلال حقيقة من خيرة ومن أجمل ما من رأينا من ممثلين وتقنيين وفنانين, بداية الممثلة مريم الجلاسي, الفنان الممثل منصف العجندي, شيمة السالمي, عبد القادر الكوكي, يعني أربع ممثلين يتقاسموا
0: الركح
1: الركح الحلمة الفكرة, يهزونا العوالم أخرى, يعيشونا في أفكار ويعني الحقيقة سفرة إن شاء الله تكون ممتعة للمتفرجين. وهذه يمكن أول لمس لهم للمتفرج والمتلقي, وهي إن شاء الله تكون يعني بادرة.
0: شو الحاجات اللي تحب تطرحهم أيمن النخيلي من خلال إخراجك للعمل هذا؟ نحكي على مسرحية ضحايا اللي تحط على الطاولة مسائل كما قلنا أخلاقية إنسانية وجودية, فكرة العيش المشترك, فكرة التعايش السلمي. دونك المسائل هذه الكل كيفاش تطرحها في أي سياق؟ شنو السنساسيون اللي تحب تعديها, أو المشاعر اللي تحب تعديهم والأفكار اللي تحب تعديهم للمتلقي من خلال العمل هذا؟
1: هو الحقيقة العمل هذا استكمال والاستمرار المشروع كامل قاعدين نخدموا عليه منذ نشأة الفرقة هذه من 2013, فرقة كارناف أر للإنتاج والتوزيع الفني, يعني فرقة محترفة أسسناها لتحديدا لوضع

0: متفائلة، نظرة في وضع الحقيقة يكون شائك جدا، في وضع حساس سواء الوضع الاجتماعي ولا السياسي ولا يعني نحاول نطرح مسائل جوهرية في حياة الإنسان بطريقة نعالجوها بطريقة تقرب الإنسان تقرب المتفرج، لأنه نحسوا أنه المسرح في عزلة عن الجمهور، نحسوا المسرح كأنه بعد شوية على الشعب التونسي. شوية السينما عنده حظوظ شوية على خطر بحكم أنه النجم يدخل الديار، فالمسرح حبينا نقربوه أكثر للجمهور بمسائل تخصه تعنيه، بمسائل تمس وجدانه تمس ستره، تخاطب فيه الأناء اللي فيه، مسائل تكون ينجم يرى فيها روحه، ينجم يعاود يطرح أسئلة أخرى جديدة، يعاود يفكر في المسائل.
1: هذا مهم برشا، مهم برشا أنه العمل الفني اللي خلينا نتسائلوا ونفكروا. أيمن نخيلي، العرض ما قبل الأول يوم شكون لافون خميغ الخمسة ونص متاع العشية في مدينة الثقافة، نحكي على مسرحية ضحايا أو ديرني سوبير، لكن من بعد هل بش يكون فما سلسلة عروض في الفضاءات المسرحية؟
0: طبعا مما لا شك، ديما
1: وقتش تبدأ سلسلة العروض، وقتش وين؟
0: هذا اشتغالنا الأول والأخير، ديما نطلحه أنه ساعة ديما نحب نزور المناطق الداخلية للبلاد وندخل ونتوغلوا الأكثر المناطق اللي تقريبا نكسروا قاعدة السنتراليزاسيون. ديما نحب نوصله المسرح لأنه هو حق مشروع لأي جهة ولأي منطقة تكون بعيدة على العاصمة ولا بعيدة على المراكز الولايات.
1: نحكيه على اللامركزية الثقافة، دونك العمل يهدف زيادة إلى أنه يوصل للتوانسة في مختلف الجهات. نحييك برشا أيمن نخيلي، مخرج مسرحية ضحايا أو ديرني سوبير اللي تتعرض اليوم الخمسة ونصف في مدينة الثقافة، عمل يتقاسموا فيه كل من منصف العجنقي، مريم جلاسي، شيمة سلمي، وعبد القادر الكوكي، يتقاسموا مع بعضهم الركح في عمل مسرحي تونسي جديد عن رواية أصلية، عن نص أصلي هو أبونا للكاتب علي عبد النبي الزيدي. بالتوفيق أيمن نخيلي في العرض الأول أو ما قبل الأول وفي بقية العروض. شكرا لك على كل التوضيحات والتفاصيل هذية اللي زدتهمنا واللي حكيت لنا عليهم في علاقة بمسرحية ضحايا. نتمنى لك النجاح والتوفيق وشكرا لك. احنا مكملين معاكم بالموسيقى، راجعين بعد شوية وما تبعدوش على راديو، على خطر يستنوا فيكم برشا فقرات وبرشا موسيقى.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

الآن يكمل معاك نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف 8:55 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. احنا نرافقوكم بالأخبار، نحكيو ثقافة، نحكيو رياضة، نحكيو مواضيع اجتماعية ونواكبوا معاكم الأخبار. البارح حكينا على رياضة المشي في الماء من خلال التظاهرة اللي تصير في سوسة، ولكن اليوم باش نحكيو على رياضة أخرى، هي رياضة الصيد البحري الرياضي. من خلال مداخلة يجي معنا سي محمد الدو، نائب رئيس الجمعية الرياضية للصيد البحري الرياضي. مرحبا سي محمد، نورتنا.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا سي محمد الدوس، يعيشك. احنا نحكيه على نادي كوكب الصيد الدولي، وبالاساس نحكيه على تظاهرة جلوري اللي هي تعيش نسختها السابعة في بحر السلوم بوفيشة، ونحكيه على رياضة الصيد البحري الرياضي، التظاهرة اللي تصير تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. لو كنت تعطينا اكثر معلومات، اكثر تفاصيل على تظاهرة جلوري.
2: مرحبا بكم. دونك نادي كوكب الصيد الدولي الرياضي اللي هو فيشينغ بلانيت انترناسيونال تيم، التظاهره هذه دونك تصير كما عودناكم كل عام في بحر السلوم اللي هي في بوفيشه بالضبط. النسخه السنه دونك هي سي لا 7ème ايديسيون دونك دوبوي 2020. دونك نادي نتاعنا هو ينشط من 2018، واحنا اليوم دونك في النسخه السابعه تبارك الله. النسخه هذه تضم اكثر من 200 صياد.
1: أكثر من 200 صياد.
2: أكثر من لي ناسيون الكل، معناتها عنا توانسة، عنا ديزالجيريان، عنا دونك عنا زادة من إيطاليا، إسبانيا، مقدونيا زادة. دونك هذوما الكل البلدان مشهورين زادة بالرياضة هذه. هي فرصة بتبيع بالصياد التونسي زادة يحتك بال رياضيين الأجانب، فرصة زادة دونك بتبيع باش نستدعاو أبطال في الرياضة هذه كيما لو شامبيون دو موند في الرمي بالمثقال اللي هو بياجو مورا، باش يكون زادة حاضر معنا.
1: هو باش نسألك سي محمد، شنية أساليب الصيد البحري اللي تم اعتمادها في التظاهرة هذه؟
2: سامحني ما سمعتكش.
1: شنو الأساليب، معناها شنو ما التقنيات متاع الصيد البحري؟ معناها نحكيو على صنارة، نحكيو على شنو التقنيات اللي مستعملة؟
2: هذه التظاهرة في الرمي بالصنارة البحر، احنا سكونا تيل سيرف كاستين، برشا تقنيه في الصيد الرياضي البحري، فما بيش على الانجلي، فما سيرف كاستين، فما السبينينغ. احنا هي تظاهره في الرمي بالصنارة.
1: الو،
2: معناها
1: نسمع فيك سي محمد.
2: التظاهره هذه باش تصير لو 25 و 26 سبتمبر،
1: أيام 25 و 26 سبتمبر في بحر السلوم بوفيشة.
2: بوفيشة.
1: وقولي بربي، من عام لعام تلاحظوا أنه فما أكثر ناس قاعدة تتغرم بالصيد البحري الرياضي وإلا لا؟
2: أكيد جدا. كل ما نزيد ونقدمه كل عام فما بتبيع فئة كبيرة دونك من الناس اللي تغرموا، ومش كان ما نترجع فما صغار، فما دونك مغرومين بالصيد الرياضي. معناتها لي انسكريبسيون في التروفي هذه كل عام تزيد، دونك اوني كومبلي معناتها في لي انسكريبسيون. فما عباد مالوغوزمون ان شاء الله يخلطوا، بوتيتر عام جاي يزيدوا، دونك يزيدوا في النومبر تاع لي بارتيسيبون. هذا كل يوري معناتها اللي هي التظاهره ناجحه والاقبال على البحري في تونس ماشي يزيد يتقدم.
1: وبالنسبة هي تظاهرة مفتوحة للعموم، نجم الناس يحضروا ليشوفوا المسابقات، يشوفوا الأداء، يشوفوا التظاهرة هذه، وإلا كيفاش؟
2: أكيد التظاهرة هذه هي مفتوحة للعباد الكل. اللي خلاص باش يعمل انسكريبسيون باش يلعب معانا بتبيع، سينو التظاهرة زادة مفتوحة للعموم، ينجموا يجيوا العباد دونك عندهم إسباس باش يجيوا يتفرجوا في لي كومبيتيتور في وقت المسابقة. دونك وعلاش ليه دونك يتغرموا، وهكاك نستقطبوا اكثر رياضيين العام الجاي.
1: وبربي على المسابقه فيها جوائز، فيها انواع اصناف مختلفه.
2: فما عديد من الجوائز، والجوائز القيمه بالطبيعه باش نعطيو لي كادو. هو بالطبيعه هذه الخدمه على عام كامل. أكيد فما جوائز قائمة. بتبيع نشكر الاسبونسور اللي عانوا فينا برشا، اللي هم بتبيع
1: وانا نحب نسالك ايمن سي محمد، هل انه الناس اليوم اللي تسمع فينا ومغرومين ويحبوا هكا يقولوا احنا الحقيقه اوني انتريسي بالصيد البحري الرياضي، كيفاش يتصلوا بكم، وين يلقاوكم، كيفاش يصير الكونتاكت بيناتكم، الحد كيفاش ينضموا لكم؟ معنا
2: احنا بالطبيعه اوتوماتيكمون عندنا بالطبيعه مقر نتاعنا أطاخ، دونك سا موجودين على لي ريزو سوسيو الكل، موجودين على الفيسبوك على الانستغرام، معنا بتبيع شكون ليه بالغوكلوتمون كل عام. دونك ينجموا يلقاو دونك بتبيع الباج نتاعنا حتى فيسبوك على الانستغرام، ينجموا يتصلوا بينا في أي وقت، وكل بتبيع باب باش ندخلوا عبيد جدد نراهم سواء كبار ولا صغار.
1: هي البرشة، هي البرشة. سي محمد الدوس، نائب رئيس الجمعية الرياضية للصيد البحري الرياضي، نحكيه على فيشينج بلانيت تيم، وبالأساس نحكيه على تظاهرة جلوري النسخة السابعة اللي تصير أيام 25 و 26 سبتمبر في بحر السلوم في بوفيشة. دعوة مفتوحة للجميع، للناس اللي مغرومة بالصيد البحري الرياضي، الناس اللي تحب تشارك ولا الناس اللي تحب تتفرج، وإذا كان مغرومين بالصيد البحري الرياضي فإن التظاهرة هذه لكم أنتم. شكرا لك سي محمد الدوس، نورتنا على ديوان فام، بالتوفيق لكم الكل وبالنجاح للتظاهرة هذه. أنا باش أخليكم مع نشرة أخبار التسعة وراجعين بعد الموسيقى.

0: UNFM Flash News.
1: موجز وتاسعة صباحا ديونا في مصباح الخير. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الدين المنصري يؤكد مصادقة مجلس الهيئة على مطلب سحب الوكالة المقدم ضد أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بعد التثبت من كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة. وأوضح المنصري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فهم أن آلية سحب الوكالة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية مستحدثة كفلها دستور البلاد وقانون الانتخابات لتفعيل رقابة الناخبين على ممثليهم في مختلف المجالس النيابية والمحلية والجهوية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. جمعية كلنا سيدي بوزيد تطلق حملة تضامنية لجمع الأدوات المدرسية لفائدة 100 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بمناسبة العودة المدرسية. أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية نيلة يوسفي في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة.
2: الحملة هذه هدفها بسيط وإنساني، نحب كل طفل يدخل يقرأ هو فرحان وعنده الأدوات واللوازم اللي يحتاجها الكل. حملة العودة المدرسية هذه فرصة باش نزرعوا فيهم الأمل ونشجعوهم على القراية والنجاح، ونوجه نداء لأصحاب الخير الكل اللي ينجم يساهم بمحظة كراسة كتاب قلم أدوات مدرسية أو حتى مساهمة بسيطة. لحد هذه اللحظة جمعية كلنا سيدي بوزيد أصحاب الخير قدرت تتفرح 32 صغير وتوفر لهم جزء من حاجية العودة المدرسية، لكن طموحنا أكبر ونحبوا بنوصلوا لمية صغير علاش لا، ونفرحوهم الكل قبل العودة المدرسية. الحملة هذه متواصلة حتى الأول يوم في القراية.
1: وفي أخبار العالم، أهالي قطاع غزة يشيعون رفات نحو 100 شهيد بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. مدفعية الاحتلال تقصف ريف القنيطرة الأوسط في جنوب سوريا، وذكرت الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال قصفت محيط إحدى القرى بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط. نهاية الموجز، قدمت لكم سحاب بالقسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.

0: كيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: كنت تسمعوا في رامي عياش بغني له وبدأ له واحدة من أجمل أغانيه واللي ترجعنا زادة لبدايات رامي عياش. هذه ديوان فام وهذه ويكند على الكيف، موعدكم كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية من السبعة حتى النص نهار على ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير زادة للناس اللي قاعدة تبعثنا في الميساج متاعهم على شان اليوتيوب ديوان فام. مرحبا بكم الكل، إن شاء الله نكونوا نسينكم مختلف الفقرات متاعنا بالموزيكا اللي نقترحوها عليكم وأيضا بالمواكبات اللي نحاول نغطيوها معاكم ونعطيكم أكثر تفاصيل عليها. باش نهزكم النابل توا في فقرة اليد في اليد.
0: اليد في اليد اليد في اليد
1: في فقرة اليد في اليد. فرحانة برشا اللي باش تكون معانا سماح باشا. مرحبا يا سماح، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور جيهان، شكرا لك على الدعوة. صباح النور لك والكاف متابعي ومستمعي راديو ديوان فام.
1: يعيشك يا سامح باشا، انت رئيسة جمعية إيلان فرع نابل اللي تحكي لنا على حملة جمع التبرعات المدرسية مع اقتراب العودة المدرسية للناس الكل. وفما صغيرات بدت رجعت تقرأ، ولكن نحكيه بالأساس على العودة المدرسية نهار 15 سبتمبر. حملة جمع التبرعات المدرسية اللي تصير في نابل واللي تأمنها جمعية إيلان، لو تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
2: باهي، كما نعرفوا تفصلنا أيام قليلة على العودة المدرسية. انطلقنا منذ مدة في الحملة اللي هي تحت شعار كراسة وكتاب نحلولهم ألف باب. انطلقنا في الحملة متاعنا والحمد لله قاعدة توصلنا تبرعات، توصلنا تبرعات كالكسوة، تبرعات معناها كما أدوات مدرسية. فمشكون يتكفل بصغير يجيب كرتابة كاملة تعطيها سنة سنة يقرأ، وليد ولا بنية يجيب يتكفل بيه ياخذ له كل ما يخص العودة المدرسية. وفمشكون يجيب أدوات باللي نجم، فمشكون يعطي مبالغ مالية كان ناقصكم حاجة تشروها. الحمد لله قاعدين نقدمه، الحمد لله. وهذه كانت تسمح لي جيهين هذه فرصة نوجه دعوة إلى كافة المجتمع المدني وأهل البر والأحسان باش يمدوا يد المساعدة، على الأقل نمكنوا الأطفال هذوما باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة كما أندادهم ونوفروا لهم اللازم.
1: هو أنتم التبرعات اللي تقبلوهم هم اللوازم المتنوعة، الحقائب المدرسية، أدوات مدرسية، كتب، كراسات، وهذا باش يكون في المقر متاع فرع جمعية إيلان اللي في نابل شارع الدالي الجازي، هكا ولا؟ أو يتصلوا بكم على الرقم 22-203-732. سؤالي ليك سماح باشا، رئيس جمعية إيلان في نابل، العدد متاع التلامذة اللي نحاولوا نخدموا عليهم، اللي نحاولوا نوفروا لهم المستلزمات هذية، وشنية المستويات الدراسية بالأساس؟ نحكيوا على الابتدائي ولا نحكيوا على الإعدادي والثانوي زادة؟
2: بالنسبة للعدد التلامذة ما نجموش نحصروه إلى حد الآن، فما معنا ناس تتصل بينا ونقيدوا فيهم في الليستة معنا العدد. ونحن نخدموا على ولاية نابل كاملة مش على معتمدية نابل، معنا يجونا من المعتمديات الأخرين. ونحكي وزاد عن المستويات، نحن نخدموا ابتدائي وثانوي أبارتير من سنة أولى ابتدائي
1: حتى للباك.
2: بالضبط.
1: أوكي. دونك الحمله
2: لو تسمح نعطيهم شنو كان
1: بيان سور
2: ابنك اللازم. نحن الادوات شنو اللي يحب يتبرع فيها باس، كان واحد يمشي معنا ولي ولا وليه ياخذوا لصغيراتهم يتفكروا معناها ياخذوا هكا حاجات انت تقضي لولدك ولا لبنتك، ما فيها باس كان تشري حاجات كراسات هكا ولا اقلام. انا يعجبني الشعار هو راهو بالحق كراسة وكتاب نحلولهم ألف باب، معناها حاجة هي بسيطة أما بالنسبة لهم هما كبيرة. معناها نحن لهنا نقبلوا كراسات، ستيلوات، كتب، اللي يحب يتبرع معناها محفظة، محافظ، اللي تحب اللي يحب يجيب لنا زادة اللي حب زاد يجيب لنا الميداعات الطبليات
1: كل
2: قدير وقدره.
1: الكل ينجم يكون عنده فايدة والكل ينجم يعاون كما كنت تقول سامح باشا كراسة وكتاب نحلو لهم ألف باب اليد في اليد بالتوينس الكل مع بعضهم نجموا نتعاونوا باش الصغيرات الكل يكون عندهم عودة مدرسية ناجحة الناس الكل تبدأ متوفرت لها الحاجات الكل وديما حاجة نقولها لي كي تبدأ باش تشري الولدك ولا البنتك الأدوات المدرسية من جملة اللي تشريها الكراسة اللي تحطها ولا الكتاب ولا حتى التخوص ولا الكراسة انت يمكن ما تاثرش فيك في وسط المصروف الكل نتاع الغونتري سكولير ولكنها تنجم تصنع الفرق بالنسبه للصغير اخر ان شاء الله ما يقعد حتى صغير محتاج. نحكيه على حمله تبرعات للعوده المدرسيه في جمعيه ايلان فرع نابل. نعاود نذكر بالادريسه وبنمر التليفون نحكيه على شارع الديليجازي في نابل ونحكيه على رقم الهاتف للناس اللي تحب تنتفع بال إعانات هذه أو بالتبرعات هذه أو للناس اللي تحب تقدم تبرعاتها. نمر واحد موجود هو 22-203-732. قل لي آخر حاجة سميح نسألك عليها هي مستوى الإقبال متاع التوينسة، هل فما ناس قاعدة تقبل فعلا على أنها تتبرع وإلا ما زلنا بعاد على الأوبجكتيف اللي نحبه نخلطه له؟
2: للحق نشكرهم، فما برشا يتبرعوا الحقيقة طلبونا حتى مقيمين بالخارج الحقيقة فما برشا يعطيهم الصحة. وكما لهنا قلت ما نقص مال من صدقة، راهو باش انت باش تتبرع هي راهي بالنسبة لك انت راهي حاجة بسيطة، اما كيما انت حكيت من بكري تصنع فرق التلميذ ولا التلميذة، خاطر نوفروا لهم ابسط الحاجات باش يدخلوا يقراوا. وكما نعرفوا ما تفصلنا ايام قليلة، شنو مازال على 15 سبتمبر
1: أيام قليلة تقريبا أسبوع أو أكثر شوية من أسبوع يفصلنا على العودة المدرسية. إن شاء الله قبل التاريخ هذا الناس الكل تتززا، الناس الكل تكون حاضرة وربي ينجح الصغيرات الكل بالتوفيق زادة للأولياء. نعرف للعودة المدرسية راهي عودة مدرسية للتلامذة وللصغار وللإطار التربوي وللأولياء زادة. نشكرك برشا سماح باشا رئيسة جمعية إيلان نابل، حكيت لنا على حملة جمع التبرعات للعودة المدرسية. بالتوفيق لكم في اللي تعملوا فيه الكل، وإن شاء الله توينس الكل يحطوا اليد في اليد مع بعضهم.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك. اليد في اليد.
0: اليد في اليد.
1: قبل ما نخليكم مع الموسيقى نعملوا ديديكاس مراسلنا في نيفل وزاروين محمد علي جرادة اللي يعمل ديديكاس خاص لنسيبته العزيزة بيا اللي قلها بمناسبة عيد ميلادها البارح كل عام وانتي حيا بخير. محمد علي جرادة زيدا يسلم على صديقه أيمن جبريل وزوجته أمنة بمناسبة زواجهم، يقولهم ربي هنيكم ويسعدكم بالتوفيق للناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، عيد ميلاد سعيد لنسيبتك العزيزة يا محمد علي جرادة وبالرفاة والبنين لأصدقائك جبريل وأمنة، إن شاء الله زواج سعيد. أنا مش خليكم مع الموزيكا بعد شوية ما تبعدوش، هي سخمي قاعد يقولنا فورميدابل، إن شاء الله نهاركم الكل فورميدابل، الويكاند حاولوا تستغلوه للراحة وتشيخوا ببعضكم وتعديوا وقت مع العائلة. راجعين بعد الموسيقى نكملوا فقرتنا.

0: Publicité.
1: Ma Orange Boost, il rentrait بالفيبر 100 ميجا.
2: Elle rentrait, مشكل للقراية. Elle rentrait, فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentrait بالفيبر.
2: عندك اورانج.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
2: ويكند على الكيف 8:39 دقيقة على ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس نتاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي قاعدة تبعثنا في المساجات. صباح الخير السارة الفدوى المعز الحمادي شكون آخر؟ مرحبا ريج زيدا. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يبعثونا في مساجاتهم على شان اليوتيوب. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاهتمام. شكرا نكونوا موانسينكم. الموعد معكم باش يتواصل حتى النص نهار كما كل سبت وحد في البرمجة الصيفية لديوان فيم. وفرحانة برشا بضيفي اللي جاب حضرنا توا في ديوان. نستقبله معكم الدكتور حاتم بوزيان. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا جيهان وأهلا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا بك أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صلاح عزيز، رئيس لجنة مكافحة التدخين بمعهد صلاح عزيز ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. دوك يظهر لي فهمتوا اللي الموضوع باش يكون حرب على التدخين، وباش نحكيه على المخاطر متاع التدخين، كيفاش نبطلوا التدخين، وخاصة زادة شنو نربحوا كيف نبطلوا التدخين في علاقة زادة. باش نحكيه معروف الفكرة هي، حتى كان خايبة ما يلزم نقولوها، إنه التدخين راه يعمل أكثر من نوع متاع السرطان. ربي يبعدوا علينا الناس الكل وربي يشفي الناس الكل. دكتور مرحبا بيك.
3: يعيشك جيهان. مرحبا بيك.
2: يعيشك. إن الحقيقة باش نبدأ معاك بسؤالي الأولاني اللي خلينا نعرفوا زادة شنو وضعيتنا في علاقة بالتدخين. عن شيء دي ستاتيستيك أرقام في علاقة بالتدخين وبالسرطان، يظني عندك فكرة خاطر نحكيه على معهد صالح عزيز اللي معروف، معناها حتى ديغنيغمون عملتوا عيادات خارجية لمكافحة التدخين. ستان اسباس اللي الكل ما عادش فيه تدخين. دونك اختار التدخين، قديش باش نقعد ونحكيه عليه باش الناس تفهم قديش مخطر.
3: يعطيك الصحة جيهان. داير هالموضوع هذي تجبد عليه انت في وقته، خاطر وقت العودة المدرسية. شوف احنا الارقام عنا وهني باش نحكي عليهم، ولكن يظهر لي مفهميش تو عاقل يعمل دورة في تونس ولا يشوف في الصيف ولا في عشية الصيف ولا في القاوي ومش قاعد يلاحظ ويشوف التدخين في تونس. التدخين عند الكبار
2: بالعين المجرد،
3: والتدخين زادة وللنا عند المراهقين والصغار، بالخصوص بالانواع الجديده اللي باش نحكيوا عليها. الارقام احنا عندنا ارقام يمكن تظهر قديمه شويه ولكنها ارقام ما تبدلتش برشا. ارقام كما يخص التدخين العادي عند الكهول، واللي هو تقريبا رجل على 2 في تونس يتكيف، وهي من اعلى الارقام في البلدان العربيه وفي العالم. بالنسبه للنساء احنا نعملوا دراسات نسميوها دراسات عائليه.
2: المراه تسال دراسات عائليه،
3: معناتها كي يمشيوا لي زونكيتور، معناتها اللي باش يعملوا دراسه يسالوا المراه، يسالوها بحذا زوجها، بحذا ولدها، بحذا ابوها. دونك ساعات تلقى الاجابه فيها حرج شويه وما عندناش الارقام الصحيحه.
2: ما تصورش مراه تسالها قدام ابوها باش تقول اي نتكيف.
3: دونك مش علاش الارقام ضعيفه شويه بارابور شنو لاحظوه ولا شنو نتخيلوه، ولكن حتى هي ارقام مفزعه شويه. ومن بعد نجي للدراسه اللي تهمنا توا الوقت الحالي، على خاطر ولينا ناخذ بعين الاعتبار الوسائل الجديده نتاع التدخين، وخاصه نهتمينا بالصغار وبالمراهقين. وهني باش نحكي على زوز دراسات وزوز ارقام الحق هنا حيرونا برشا
2: ارقام مفزعه خاصه مفزع في علاقه بالتدخين.
3: ومدابية هوني ليزي صغار يسمعوني كان يحبوا، خاطر نعرف ديما صعيب ياسر باش واحد يتوجه لهم. ولكن حاجتي بالوالدين بالخصوص في هالعوده المدرسيه. انا كي نقول لك فما دراسه تعملت في 2024، دراسه جايت اللي هي تعملت من وزاره الصحه ومن المنظمه العالميه للصحه مكتب تونس، واللي ورات اللي كونه فما مراهق، معناتها احنا خذينا المراهقين المتمدرسين، معناتها اللي يمشوا للمكتب بين 13 و15 سنه، وشفنا اللي تقريبا مراهق على 5 يستعمل بصفه اعتياديه في وسيله من وسائل التدخين. واللي لاحظناه اللي اول مره السيجاره الالكترونيه فاتت السيجاره العاديه. وفما دراسه قاموا بها الاخوه من صفاقس، من كليه الطب صفاقس وزوز المستشفيات الجامعيه في صفاقس، واللي اكدت الارقام هذه. لا ولا زادت شويه، خاطر هي خذت بعين الاعتبار كل صغير جرب سيجاره الكترونيه
2: حتى مره واحده.
3: النسبه
2: كانت مرتفعه برشا، نحكيوا على 33%.
3: 33.7 معناتها ثلث المراهقين، وهو معدل اعمار 14 سنه، استعمل ولو مره واحده ولا جرب كيما نقولوا احنا السجاره الالكترونيه. معناتها هذه حاجه قاعده تدور وليت نعرفش كيفاش كنا فما تطبيع حاجه عاديه وليت حاجه مقبوله. معناتها احنا كي نمشيو للبلاصه نلقاو معناتها مراهقين راهو 14 نحكي سنه معدل العمر معناتها فما لي اصغر يبدا حاطط بجنبه هال هاك البوف مثال شخ نقول اسمها خاطر الناس تعرف
2: لازم نعقلوها
3: الناس تعرفوا واللي هي اللي فيها الالوان الزاهيه
2: ليزاغوم والالوان
3: هي نكهه الفراوله نكهه الحلوى نكهه معناتها تجلب في الاطفال وتجلب في المراهقين ولات عاديه وتتباع وياخذوها الصغار ويعديوها خاطر هي فيها نفس معناتها فيها عدد كبير من كنت قبل فيها 1000 و1500 اللي نحكيوا على 10000 و18000 نفس وفما حاجه انا شفتها

0: اللي بالفرنسية نقولوا لي ريسبتور، هالمقابلات هذوما يمشيو يزيدوا، معناتها كل ما انت تشفي غالي لهم هالمقابلات هذيا وتشفي الرغبه نتاعهم هما يمشيوا يزيدوا، معناتها اليوم كيما نقولوا فوالا يتكاثروا، كيما نقولوا اليوم تستحق خليني نقولوا ما نعرفش 50 نفس منه غدوه تولي تستحق 60 نفس، ومن بعد كل مره تزيد وتزيد، ومن بعد تولي تذهب بك اكثر نيكوتين، تمشي للسيجاره العاديه، ومن بعد تنجم تمشي لحاجات اخرى ما نحبش حتى نحكي عليها ولو اني موجوده تو الناس كلها تحكي عليها، خاطر راهو نسيش خلينا نرجع شويه. راهو اول
1: إذا هو الوضع اذا هو الوضع يفجع فنقولوه
0: اول طريق للمخدرات هي السيجاره الاولى. صعب وصعب جدا باش تلقى صغير ولا مراهق ولا شاب يمشي طول المخدرات وهو ما تعديش بالدخان. الانسان كي يستنس بالادمان ولا يستنس حتى بك الحركه ولا يستنس بك الشله وبك اللمه وبك الواحد، يكون سهل استقطابه للمخدرات. ويظهر لي الناس كل قاعده تلاحظ في معناتها خطوره هالمخدرات اللي ولات في تونس، ولازمنا نقف وقفه صحيحه الناس الكل
1: على الصحه سورتو. ولكن دكتور اليوم برشا ناس عندنا برشا مدخنين، ولكن برشا ناس تقول لك حاولت نبطل وما نجمتش، حاولت نبطل وما نجمتش، تولي كل معضله في الحياه، لان الناس برشا ناس يستسلموا. لو كنا نعرفوا ساعه خلينا نذكروهم السرطان، الدخان مسؤول على قديش من نوع من السرطان؟
0: شوف يا جيهن، انت يعطيك صحة في الطريقة اللي سألتني بها. انت كتقولي العباد تحب تبطل، يظهر لي الرسالة متاع كونه التدخين مضر ومضر جدا، يمكن أضر حاجة عملتها الإنسانية. الناس الكل فاقت بها. التدخين هو أول سبب للسرطانات ممكن تفاديه. التدخين راه يقتل في 13200 تونسي، هذه آخر إحصائيات وبتتولي قديمة شوية، كل سنة، معناتها 13200 تونسي كل سنة. احنا كي يموتوا هكا في حوادث الطرقات ولا يموتوا في حاجة كل نتفاجئ 13200 راه رقم مفزع. تونس بلد صغير، معناتها خمس الوفيات في تونس جاية من التدخين. فما الناس تسمع يمكن بسرطان الرئة تقول لك ايه هو مسؤول على سرطان الرئة كهو. لا، ما هوش صحيح. هو مسؤول بصفة مباشرة جدا في سرطان الرئة، تقريبا 90% ولا 85% من سرطانات الرئة يجوا من التدخين. ولكن فما سرطان اخر الناس ما تحبش تحكي عليه برشا خاطر ما تفيقش به، واللي هو قاعد يولي ثاني سرطان عند الرجل وقاعد يطلع زاد عند المرأة، واللي هو سرطان صغيب، وحتى بخلاف اللي كونه في خطر الحياة حتى معالجته تعب شوية، اللي هو سرطان المثانة اللي هي الافيسي بالفرنسية. اي
1: ما يفيقوش به خاطر مش بالسهل تربط التدخين بالفيسي.
0: يعطيك الصحة. اي على خاطر من المواد المسرطنة اللي موجودة في الدخان يقع التخلص منها من جسم الإنسان عبر التبول. وهل سرطان المثانة سرطان صعيب على خاطر علاجه صعيب، وهني ما نحبش نحكي على الناس خاطر فما ناس تسمع فيه ومرضت بالسرطان متاع المثانة، ولكن مخلفاته صعيبة برشا، وكيفاش باش نعوضوا كل مثانة كي نعملوا العملية، وامور صعيبة وصعيبة جدا. دونك هوني نحب ننبه العباد اللي راهو سرطان الرئة، سرطان المثانة، سرطان البلعوم، سرطان المعدة، سرطان المعفكلة، سرطانات اللي تخص احنا عبروا عليها السفاخ وغير، معناتها البلاصة الفوقانية متاع الفم والحنجرة وغير وغير، وسرطان اللثة وغير وغير. وكان نقعد نسمي لك هما تقريبا مرة نقولوا 15 مرة نقولوا 17 سرطان بصفة مباشرة، وبصفة غير مباشرة راهو مرتبط تقريبا بجميع السرطانات، بالخصوص اللي هو يأثر حتى على الحاجات الأخرى اللي السرطان اللي هي تخلي الإنسان ما عادش يتحرك برشا، معناتها الاكتيفيتي فيزيك، معناتها احنا اللي نسميوه، معناتها الإنسان كان يزمو يتحرك ويزمو كل، تأثر حتى على الأكل، خاطر احنا الناس كل تعرف اللي التدخين يقص عشية، ما يخليكش تاكل بكدا، ما يخليكش تطعم، ما يخليكش تشم ريحة الماكلة على قاعدة، معناتها والله والله تعرف شنو هو. هنا انا راوي كل عباد انا راهو كي تخصصت في السرطان قعدت نشوف، طبعا عندي 25 سنه انا في التخصص السرطان، قعدت نشوف شنو النجم نعمل، خاطر قاعد نشوف العادات قاعده تكثر مش كان في تونس، وشفت البلدان المتقدمه شنو عملت وكيفاش اثرت.
1: نرجع لك على البلدان المتقدمه شنو عملت واحنا شنو النجم نعملوا زاده كحلول، وكناس تحب تبطل الدخان والا تحب تلقى حلول للظاهره هذه. جوست ناخذ فاصل صغير ونرجع لك.

0: بنة الويكاند مع ويكاند عالكيف.
1: ويكاند عالكيف معانا دكتور حاتم بوزيان، أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز، ورئيس لجنة مكافحة التدخين في صالح عزيز زادة، ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. الكلام معاه الحقيقة فيه مؤشرات وإحصائيات وأرقام وكلام على ظاهرة التدخين في ارتباطه بمرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. الحقيقة الكلام يفجع شوي، ما يفجع برش، هو خاطر واقعيا الوضع صعيب برشا في علاقة بالحالات زادة اللي تشوفوهم في صالح عزيز بمختلف السرطانات. ولكن قد ما حكينا على المضار متاعو، الناس اللي تسمع فينا يقولك نحب نبطل أما مش منجم. شنو أحسن طريقة باش الناس تخلط بطل الدخان كأفراد، معناها بخلاف يا سيدي العمل على التحسيس، على مكافحة الظاهرة، على الحد بالتقليص منها، ولكن كل شخص ينجم، معناها كل شخص يتكيف ويحب يبطل أما ما نجمش، شنو يعمل؟
2: ساعة خليني نقول
1: الابتسامة هذه تقول كأنه العملية سهلة.
2: والله لا، والله لا مش سهلة. أنا خاطر نبدأ فرحان كي تقولي هكا، على خاطر تقوش عليها نعاود نقول كما قلت ملوك رسالة وصلت، الناس تحب تبطل. وهوني نحب نقول حاجة للمواطن التونسي بصفة عامة، راهي حكاية نحب نبطل وما نجمتش ماهيش كلمة تتقال بسهولة. خاطر أنا الناس نشوف في برشا من عباد يقول لك لا والله حاولت وبطلت، وكي تسألوا كيفاش حاولت تلقى المحاولات نتاعو خليني نقول سيسة شوية سيس في روحه. ولا فيسة فيسة ما يقولي أسمع أنا حاولت وما نجمت، هاني تنقلت النوع آخر متاع تدخين، قالوا أقل مضرة ويعاون باش يبطل. هو لا بطل لحد شيء، خاطر هو السيناريو الباهي كونه تنقل كيما نقولوا احنا نوع آخر وبعد أشهر بطل، هو لا تلقى عنده سنوات ولا يتكيف هكا التدخين المسخن ولا سيجارة إلكترونية وكل. دونك فيسة ما حاول وعطى للروح هكا صفة اللي راني حاولت وما نجمتش. راهو باش تبطل الدخان وما تنجمش، كلمة ما تنجمش هي كلمة علمية يقولها لك الطبيب اللي حاول معاك في العيادات باش تقلع على التدخين وفي الاخر ما نجمتوش مع بعضكم. اما خليني توا نحكي، دونك انت قلت كلمه صحيحه اللي هي العزيمه، انا نحب نبطل، انا مقتنع، قنعتني يا دكتور ولا اقتنعت ولا سمعت وبيه صحيح،
1: وعنده وعي تام اللي الدخان حاجه خايبه ومضره
2: وسرتو على صغاره، خاطر قلنا اول سبب للتدخين عند الاطفال والمراهقين هو الولدين اللي يتكيفوا. هذا مهم ياسر ياسر، نحب نقولوا اللي يسمعوا فيا الكل تحس فيك جهان هكا متقلقه من الحكايه،
1: ولكن على خاطر نعرفوا اللي اول اكزامبل الصغار باش يتبعوا يا اما امهم يا اما ابوهم، فكي هو يتطبع مع المشهد هذاك مع الولي اللي يتكيف باش تظهر له ديجا حاجه نورمال.
2: الولي نتاعو قدوه، وانا نحب في تونس هيلة برشا، نحب ديما تفل يغزل الولي نتاعو ولا الأم اللي هي قدوة. طب مراهو ما فماش طريقة وحيدة ولا مثلى لتبطيل التدخين، معناتها مش واحد يقول انا توا باش نعطيه روسيت ميراكل، يقول اي هاوش نسمع الدكتور بوزيان باش يعطيني توا روشته وصاي
1: ننزل على الفلسه،
2: ننزل على الفلسه كل راهو فيها شويه تضحيات، ولكن تضحيات مدتها قصيره. تعرف العلم شي يقول، كل مده التعب ولا القلق باش انت تتخلص من حاجه فيها ادمان كيما التدخين تقريبا 3 جمعات. راهو بعد 3 جمعات تولي الامور اسهل برشا. صحيح مش كيما واحد كان يتكيف في 5 سواجر، سامحوني كي نقولها بال
1: هما اسمهم كل
2: كيما واحد كان يتكيف في باكو ولا في باكو نص، ولكن تقريبا 3 أسابيع هو الوقت اللي صعيب شوي، ومن بعد باش تربح برشا. دونك هوني فما زوز انواع نتاع طرق. فما ناس كيما حكيو برشا عباد وكيما حتى برشا زملاء يقولوا، يقول لك اسمع اللي يحب يبطل راهو ينجم بالعزيمه اليوم يطفي سيجارو ويعمل هكا ويقول لي شنو يخي بشغلبني هذا خيانه توا، معناتها انت دون سي هكا كلش
1: نظريا كلام جميل كلام معقول.
2: فما راهو فما جهين فما هكا باهي، وفما زاده اللي ما ينجمش كيما قلت انت نظريا كلام جميل وكلام معقول ولكن مو صحيح. هوني ننصحوه باش يمشي بشوية اش معناتها انت توا يبدا انسان يتكيف، يبدا في وضعيه اللي ما نجمش يتكيف، ومن بعد تجيه الرغبه. الرغبه هذيك تقول له توا لازمك تتكيف وهكا تنجم تتكيف، يقول لا هاني باش نوخر هالرغبه هذه ربع ساعه. ربع ساعه شنو ما في حياه الانسان حكايه فارغ، دونك ربع ساعه يوخر، دونك يوخر ويتكيف السيجارو نتاعو، السيجارو اللي بعده زيد يوخر ربع ساعه، دونك احنا ربع ساعه مع ربع ساعه تلقى روحه في مده قصيره في بضعه ايام من اللي كان يعمل في 30 و20 سيجارو في اليوم يولي يعمل كان في 10 5 سواجر في اليوم. ومع الطريقة هذه اللي هي طريقة بشوية بشوية يلزموا يبعد على الأماكن والأوقات اللي تخليه يتكيف
1: والخلط زيد.
2: نعم والخلط هذاك هو كيقول الأماكن نحش يقول الخلط، خاطر أنا ديما ما نسمحش لنفسي
1: ما فما أجواء يبعد عليهم
2: مؤقتا
1: لين يبطل
2: وبالعكس يقرب من العبيد، خاطر لازم في صحاب وعنده شكون ما يتكيفش، دونك فرصة باش يقرب لهم هما أكثر شوي.
1: أما الدكتور برشا يسألون على لي باتش نتاع النيكوتين اللي ما نلقاوهمش في الفارماسي.
2: أنا هذا الكل تو جايك، دونك هذا الطرق اللي خلينا نقولوا الإنسان ودوير زاد يعاون روحه كان خاطر راهو فما إدمان نتاع النيكوتين وتنحكيو على لي باتش، وفما الكتمان نتاع الحركه بيدها راه نتاع كل جيست هذاك. وهنا ينجم يبدلها بحاجه اخرى راه النجم احنا نعملوه كليغنيو تاسا معناتها سامحوني في الكلمه جزر راهو بنين برشا راهو الجزر كي تحط هكا
1: طريف سفنيريا نجم سفنيريا تعوض سيجارو
2: ينجم البسباس الخيار هذا الكل ينجم يعوض وكل شيء راهو بالحق راهو سي اغريابل وسي سام وفي حد شيء. فما حتى شكون يحطك الشينغوم سون سكر داكور هو ماذا بينا كان جاي موجود عندنا كل الشينغوم اللي فيه شويه نيكوتين اللي هو يعاون على الواحد ولكن في تونس مش موجود. واذا كان هذا ما مشاش نجيو للعيادات للإقلاع على التدخين وراهم العيادات مش معناتها راكي تمشي العيادات كأنه عندك مرض كبير ولا عندك حاجة.
1: وين نحكيو عليهم؟
2: هما العيادات راهم موجودين في برشا بلايص موجودين في برشا بلايص في العمومي معناتها في مستوصفات في مستشفى عبد الرحمن مامي أنا نشكره خاطر يقعد ديما هو الأصل أنا مستشفى عبد الرحمن مامي معناتها هو المستشفى الأمراض الصدرية وفي عيادات وفي حتى ناس معايا من التحالف التونسي ضد التدخين قاعد تقوم بعيادات ومشكورين منهم الدكتورة سونيا معالج قاعدين يقوموا بعيادات وناجحة. وزدنا احنا في صالح عزيز قمنا بعيادات مبدئيا تتوجه للعمل نتاع صالح عزيز وللمرضى وفي صافي على العمل ان شاء الله يا ربي باش ناخذوها منشارش وكل شيء ونتنقلوا بعد للعموم ويوليو حتى الناس الكل ينجموا يجيونا. النيكو باتش اللي هو المعوض النيكوتيني الملصقات الناس الكل تحكي عليها كل صحيح فما مشكل صغير هكا حنا قاعدين نحلوا فيه باش يكون متوفر في الصيدليات
1: عنده سنوات اللي عنده سنوات دكتور اللي باتش اللي الناس معناها تظهر لهم اكثر حل اكسيسيبل ونجم يعاونهم يحط الباتش يعاونوا على النيكوتين صحيح. ولكن ما يلقوهمش
2: هو والله تعرف انا
1: شو نجيك
2: هو صحيح راهو حل ناجع ولكن راهو كي تبدا عينك باش تبطل التدخين ما تقفش على هذاك. اما هاني نقول لك شفت الاماكن اللي قلتوا منهم صالح عزيز ومستشفى عبد الرحمن المامي الملصقات موجوده ونعطيوها مجانا
1: للعموم
2: في صالح عزيز مازلنا في مستشفى عبد الرحمن مامي
1: كي يمشي الناس يقول لك نحب نبطل دكتوره
2: يقيد ياخذ رونديفو وفوالا ياخذ موعد ويعدي وينجم ياخذ الملصقات الطبيب يشوفه يعدي عليه يحكي معاه وبربي راهو العبيد الكل تقول لك تمشي بربي قاعد يحكي معايا يجي درجين ربع ساعه اي مهمه برشا هذيك كل خاطر يعاونك على ما عبر عليه احنا الادمان النفسي ما تخليش ديما في مخك انا ديما خاطر نحس للانسان اللي يحب يبطل على التدخين يلقى يلقى في التعليلات مش لا والله حاولت وما نجبت
1: خاطر الادمان صعيب خاطر الادمان هو حاله صعيبه زيادة يستعين باخصائي نفسي
2: ينجم اما اخصائي نفسي اللي هو موجه للاقلاع على التدخين خاطر فما اخصائيين عملوا هو خاطر هي كل فورماسيون كي التكوين نعملوه باش الناس تعرف كيفاش تعمل عيادات الاقلاع على التدخين واغلب الاخصائيين النفسيين الموجودين في تونس وخصوصا الاطباء معناتها المختصين
1: اللي
2: بسيكياتر عندهم التكوين هذا وينجموا يعاونوا الاقلاع على التدخين خاطر يعرفوا مضار التدخين. باش نقول لك حاجه راه من اكثر الناس اللي تدخن هي الناس اللي عندها امراض نفسيه معناتها انت يعرفوا الاطباء نتاع البسيكياتر نتاعنا في تونس يعرفوا اللي التدخين معضله كبيره بالخصوص عند الناس اللي عندها امراض نفسيه.
1: باش نسالك على حاجه قاعده تدور توا على لي ريزو سوسيو واعلانات قاعده تدور عن اجابه للتدخين في سيونس واحده باللازير بلي فما منه سيونس واحدة يقترح يقول لك ب500 دينار تنجم تبطل الدخان باللازير معني علميا صحيحة؟
2: هزيتني الموضوع كبير والله شو بتحبني
1: باش نجاوبوا عليه في هكا في دقيقة
2: شو نقول لك راني ما عنديش دراسات احنا ما كتعرفني انا طبيب واستاذ في الطب احنا ديما كل معلومة نخرجها من فمي وراها دراسات علمية
1: وراها برشا قراية
2: اي برشا قراية وراها احنا عنا لي زيسي فاز 1 فاز 2 فاز 3 فما دراسات ماهيش من النوعية هذه ورات اللي عند عباد معينين تنجم هل نعرفش انا الطرق البديلة خاطر فما كيبونكتور فما اللازير فما حاجات تنجم تعاون ولكن ما نحبش انا نسمح لنفسي باش نقطع هكا ونجم ونقول هذا اي هذا لا هذا ساهل كل الحق هم اكثرهم قاعدين يعملوا بطريقه كي تقولش عليها فيها غارونتي فيها ضمان معناتها تعاود وكل
1: دونك
2: انا هالموضوع هذا نخير ما نحكيش فيه ولكن انا هكا يدل لي فما عباد عندها عزيمه معناتها تنجم وكان يعاونها هي كان يمشي معاها خاطر فما حتى فما جيم نفسي مهم برشا دونك ينجم يمشي معاهم دونك انا ما نحبش نقول لا بصفة قطعية خاطر ما عنديش المعلومة ولكن زاد أنا طبيب راني كي نقول لك النيكو باتش راهو مجرب وكل كي نقول لك أنا الدواء فيغانيكلين ولا الدواء البيتروبيون راهو عندي
1: هذوكم ضامن فيهم
2: هذوكم ضامن فيهم عندي وراية دراسات علمية الآخر الحق ما نحبش نتكلم نعطي كلمتي وأنا مانيش ضامن 100%
1: التحسيس دكتور التحسيس مع سلطة الإشراف مع وزارة الصحة شو عملنا فيه ديغنييرمون شفت اللي على صفحتك فما فيديو واللي الحقيقة ياسر فرحت اللي شفنا فيها بطلة من أبطال تونس أنس جابر اللي انضمت معناها لكم بتاعكم انتم باش تقول رساله ضد التدخين في الـ في الـ في الفيديو هذيا. دونك شكون في تونس ما يحبش يكون كيما أنس جبر وبرش عبيد هكا زيدا اللي نجم نشجعوهم بطريقة هذه على الإقلاع على التدخين؟
2: باي شوف كي هزيتني الفيديو هذي نحب نقول حاجة مهمة برشا. نحب نشكر ميسالش نحب نشكر اللي كان السبب باش الفيديو هذي تصير اللي هي المديرة متاع معهد صلاح عزيز السيدة نجوى بن عمارة. ونحب نشكر أنس جبر. تعرفش علاش؟ تعرف مكافحة التدخين راهي ماهيش حاجة سهلة. وأحنا كأطباء ولا حتى كوزارات ولا حتى كجمعيات وكل راهو صعيب ياسر. علاش؟ أنا كي نحكي على سرطان الثدي بنحكي على التقصي وكل ما عنديش في مواجهتي ناس أخرى تعمل باش السرطان الثدي يكون موجود ولا تحط فيه أموال.
1: بالنسبة
2: للتدخين عندنا معركة مع ناس عندهم بارشة فلوس وناس قويين وناس عندهم خبراء في الماركتينج وناس عندهم خبراء في التقديم. وإحنا والله هك تشوف يا جهن عنا لسنة عنا طريقة هكا تعاملنا عنا راون عاونوا هكا حتى احنا عنا شوية هكا الحق يعاونوا الوزارة الصحة مشكورة تعاون فينا برشا وكل ولكن وعنا مذيعين كيفك يستقبلونا ويعاونونا باش نصلوا صوتنا ولكن ما عناش الأموال الكافية. الومضة هذيك راهي تعملت بإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا. وهوني هذيك علاش نحب نشكر أنجابر خاطر أنجابر مهي شوية ونجبر عندها اسمها عندها تاريخها عندها صوتها عندها صورتها
1: عندها ناس تتبع فيها وتسمعها. ونجبر
2: قبلت باللي مويان راهو اللي مويان متاع معهد صلاح حزيز وحاجة بسيطة وأكثر العبيد اللي خدمت غاديك خدمت بطريقة مجانية معناتها بينيفولا وكل وعملت مجهود كبير وعملنا لكلنا مجهود كبير بصفة هكا مجانية باش هو عملنا هالومضة هذه اللي ماذا بينا العبيد سورتو اللي جون تمسهم شرتو في هالعودة المدرسية. خاطرنا هذا الموضوع اللي يهمني. طيب بكري حكيت لي على التبطيل على التدخين نعرف إن راهو ديما هالمدمنين صعيب شوي ولكن نحب نتوجه همان للوالدين على ولادهم مش ما يبدأوش هيك السيجارة الأولى ولا حتى كي مازال كي بدأ نقفله خاطر راهي بالحق راهو باش يحس بنشوة باش يحس روحه يمكن حتى أحسن شوية زعما في التركيز وكل ولكن راهي العواقب صدقوني وخيمة جدا
1: وراو فيها زيادة في السبيطارات وفي بالأساس في معهد صالح عزيز. نشكرك برشا دكتور حاتم بوزيان أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صلاح عزيز رئيس لجنة مكافحة التدخين في المعهد ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. شكرا على كل التوضيحات هذه على المعلومات قديش زدت فسرت لنا هي راي بديهية المسألة الكلنا نعرف أنه التدخين مضر بالصحة ولكن مهم ياسر أنه نعاودوا نرجعوا ونتذكروا قديش المخاطر هذه كبيرة على صحتنا على حياتنا على صغارنا على كبارنا. زادة مهم زادة انضمام عبيد كما أنس جابر رياضيين اللي يوجهوا رسالة ضد التدخين. خلي لك كلمة الختام خاطر جاء وقت الأخبار تفضل دكتور.
2: كلمة الختام بسرعة بربي نحن نتوجه للمواطن التونسي اللي يسمع فيها صحيح راهو صحيح يلزمنا القوانين ويلزمنا الردع ويلزمنا الكل أما بربي في مسألة كيما مسألة التدخين راهي تهمك أنت يا مواطن كان تسمع فيها راهي مضرة لك أنت راهو ما عادش السرطانات دويتها رخيصة راهو ولات عندنا مشكل كبير راهي صحتك بمال الدنيا ولكن أما نخمم في الكلفة خمم في التعب نهار آخر خمم في أولادك بربي كان تسمع فيها ما تستناش القوانين ما تستناش الردع وحدك قول هذا قاعدة ظرفية خنطة فيه وتوفى الحكاية.
1: شكرا دكتور ميرسي بوكو دكتور حاتم بوزيان ديزولي اللي وخرنا على وقت الأخبار. خليكم مع نشرة أخبار العشرة ورجعين بعد الموسيقى.
3: تبليسيتي بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
4: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأوفروات
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأوفروات عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: وجزء العاشرة صباحا ديوان فام عسلمة. شركة نقل تونس تفتح بداية من الغد نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزل 7. وقد تم تخصيص 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية لبيع الاشتراكات، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. ويذكر أن شركة النقل بتونس خصصت أكثر من 140 حافلة للنقل المدرسي والجامعي بمناسبة العودة المدرسية 2026-2027. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطارية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب الثلاثاء المقبل أمام مقر معتمدية المنهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. وأوضحت المندوبية في بلاغ أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. وفي أخبار العالم، وزير الاقتصاد الإيراني يقول إن اقتصاد إيران تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات، وأضاف أن رد طهران على الضغوط الاقتصادية الأمريكية هو المقاومة والإصلاحات الاقتصادية. وزير الخارجية المصرية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني في إطار الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية. واتفق الوزيران على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحار بن بلقاسم، وعودة إلى ويكند على الكيف في أمان الله.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم صوت كوم. في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تامر عاشور تسلم على ديو ان اف ام. مرحبا بكم, مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا على مختلف لي فريكونس نتاع ديو ان اف ام, مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. موعدنا معكم كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه يتجدد من 7 النص نهار. نحكيو في عديد المواضيع من الاجتماعي للاقتصادي للصحي للرياضي للثقافي. وسعيده جدا اللي توا نستقبل معكم سي انس لاويني, مختص في العلاج النفسي والعلاقات الزوجية. مرحبا أنس, نورتنا.
1: عسلامة, مرحبا بيك ومرحبا باللي تابعوا فينا الكل.
0: مرحبا يا أنس, أنا الحقيقة خممت أنه نستدعك بحذين على خاطر فما تساؤلات كبيرة حول العلاقات الزوجية في علاقة بالمشاكل اليومية, ونعرفوا اللي مع الرجوع الدوبل سيونس والخدمة وفي التصلاع وفي العطلة يرجع لنا نوع من ستريس من العصب اللي وتعب زادة اللي نجم نروحوا به للدار واللي نجم يأثر على علاقاتنا الزوجية, علاقات الكوبل كيفاش نجموا نتجاوزوها, كيفاش نحطوها على الطاولة نحكيوا فيها, شنو أسهل الطرق اللي تنجم تضمن لنا أقل مشاكل بين المرأة والراجل في الدار.
1: أي. هي خدمة بتبعتها تحدي لكل واحد فينا قبل حتى ما يدخل به للأسرة متاعه. الخدمة تاخذ لنا برشا شارج إيموسيونيل وبرشا شارج بسيكولوجيك. الخدمة تخلينا نعمل مجهود كبير, قد تحطنا في بعض الأحيان في ضغط نفسي, تعمل لنا تعب وبريسيون على المستوى النفسي, ما نبداوش في أحسن حالاتنا يعني في أكثر الأحيان وإحنا نخدمه. الخدمة عمل لي طلب منا برشا مجهود نعطيوه أكثر من أن معناها نشاط متاع متعة ولا نشاط متاع راحة ولا غيره. معاك كما قلت سيادتك الرجوع توا للدوبل سيونس, الرجوع للخدمة, الخدمة
0: في شتولي الجري الجري الجري الجري
1: تولي أصعب, وصل الأولاد وصل أنت للخدمة, هك روتار هك مكش روتار. مكان العمل هو مكان فيه خدمة
0: وضغط.
1: فيها عمل, فيه تنافس كذلك, فيه علاقات اجتماعية صعيبة, من أصعب العلاقات الاجتماعية اللي نعملها هي في مكان العمل. وهالعوامل هذوما الكل مع بعضهم ما نجموا كان يخليونا في وضعية صعيبة بين رواحنا, وهذاك نهزوه لكمتوه ونروحوا به للعائلة الكريمة باش نروحوا نفسانيا متقلقين من المعاملات, من التحديات اللي مطلوبة منا. فئة كبيرة منا تعمل برناوت, توصل للحد اللي ما عادش تنجم تخدم. الوضعية النفسية هذية كسوسوا وصلنا للحالة المرضية اللي طفى علينا ولا حتى ما زلنا ما وصلناش, راهي وضعية صعيبة نوصلوا بها وندخلوا بها لديارنا. إذا احنا باش نقعدوا عايشين في الخدمة متاعنا 24 على 24 مهما كانت الخدمة متاعنا متوازنة, بينا برواحنا باش نكونوا تعبين, فما بالك كي باش ندخلوها للحياة الزوجية. الأسرة متاعنا والعلاقة بين الرجل والمرأة باش تولي الحقيقة فيها برشا سلبيات. كي نقولوا سلبيات نقولوا العواطف السلبية, هاني متغشش, هاني على أعصابي, هاني هذاك تنوريك فيه, وهذا كمان عملتها شبههم ما شافوهاش, وهذيك قديتها شبههم ما مشيتش وما تعديتش,
0: ونحسبوا بعضنا ونحسبوا لبعضنا.
1: اي وفلان ما كتعرفوا ديما يفك لي في خدمتي, وفلان ما حبش يعطيني البوست الفلاني, وفلان عداه وهو انا ما عداهنيش.
0: هذا كيفاش نجموا ما نروحوش به للدار؟
1: هذايا لالا ما يلزمناش نروحوا به للدار. ساعه هو السؤال الرئيسي, هل الراجل والمراه يتحدثوا على مشاكل الخدمه ولا ما يتحدثوش في الدار؟ احنا رانا نتحدثوا, خاطر كان ما نتحدثوش مع شكون باش نتحدثوا؟ أقرب الناس لينا هو الشريك متاعنا, ويلزمنا نتحدثوا معاه على تحديات العمل. تبقينا ما نخليوش حياتنا هي الحديث في تحديات العمل, ما نخليوش الشريك متاعنا وكأنه المحكمة الإدارية بشوف لي مشاكلي, ولا كأنه ممبر من العمل متاعي عارفي ولا زميلي بشينا ولا كليون متاعي بشينا نقعد نحكي معاه في المشاكل وهو بش يلقى لي حلول. شريكي ما هوش الوظيفة متاعه الأساسية أنه يلقى لي حلول, ينجم ينفعني بالرأي متاعه لكن
0: نجم نفضفض له زيدا,
1: يلزمني نفضفض له نفرغ قلبي. عسلي ما يسلمك. أول حاجة ساعة كي نروحوا من الخدمة متاعنا يلزمنا نعملوا شوية وقت فاصل بين الخدمة وبين الرجوع للدار. كما نجموا نتحدثوا على 5 دقائق, كما نجموا نتحدثوا حتى على 20 و25 دقيقة. نتمشى فيهم وحدي, نسمع فيهم شوية موزيكا, نتنفس فيهم, ندخل للدار متاعي باش نفصل التحديات اليومية اللي موجودة عندي في الخدمة.
0: نقول نروح لروح, نروح في وسط روحي, معناها نفهم روحي,
1: نخرج من جبة المشتغل والعامل, نخرج من مكل القميص هذاك اللي أنا لابسه, وندخل توا في الحياة الزوجية متاعي, في علاقتي بمرتي ولا مرأة في علاقتها برجلها ولا علاقتنا بصغارنا. دخلنا للدار, مهم جدا الطقوس متاعنا أنك الفترة الفاصلة هذيك بعديك نبدل أحواجي, ما نقعدش ديريكت باش نحب نحكي, نو مهم اني نبدل حوايجي. راهو المخ نتاعنا في البارتي ايموشنيل ما هيش حاجه ذكيه برشا. البارتي ايموشنيل اللي في مخنا عندها اللي نسميوه الاسوسياسيون كونديسيونيل، الروابط الشرطيه اللي تعملهم، بمعنى يفهم الوعي نتاعنا والبارتي ايموشنيل ناحيه حوايجي. لبست حوايج الدار انا تو في حوايج مرتاحين الساعه
0: ديتونت ديتونت واي، يقول لك هكا مخك يقول لك تو احنا باش نتخنى في الراحه،
1: معناها تعادينا المود اخر، معناها احنا تو وباش ندخلوا في مجال اخر باش ننقص عليا شويه التوتر والنظره نتاع العمل اللي تتطلب منا برشا فيجيلونس وبرشا انتباه وتركيز اكثر من انه الانسان يكون في فتره الراحه اللي موجوده في الدار.
0: مهم سي انس انه نسالوا بعضنا نهارك كيفاش تعدى.
1: مهم ياسر، بما اننا نهتموا ببعضنا يلزمنا نسالوا بعضنا كيفاش عديت نهارك، والا انت حكيت لي على حاجه مقلقتك، شو عملت فك الحاجه هذيك؟ ما كانش تولي انديفيرونس، يولي قله انتباه.
0: تبع معاك انا مهتم، نوري انه انا مهتم، هذا هو الفكره.
1: اكزاكتومون سا، معناها فما شكون يقول انا لا انا ما يلزمش مرتي تحكي لي على الخدمه، لا ما يلزمش راجلي، انت الخدمه ما تحكيش عليها، انا دخلنا لهنا توفى الخدمه. ليش؟ شنو معناها توفى الخدمه؟ شكون باش يحكي وشكون اقرب واحد لي وانترغومي على شكون يخدم زاد هو، على شكون شقي هو ولا هي، ما هو على العائله. وبالتالي عادي جدا باش نحكيه، ولكن كي نجيو نحكيه ثم خصوصيات. أول حاجة مش الوقت الكل نحكيه فيه، نجم نحكي من الأول، مثال جيت بإشكالية، جيت بتعب، جيت ببريسيون معينة من الخدمة، بدلت حواجي، قعدت ارتحت، كي باش نحكي بداية راني مانيش باش نحمل الشريك متاعي الغضب، مش ندخل نبدأ نعيط ونبدأ نسيب في الغش متاعي
0: ونحط فيه غش وستريس.
1: بالضبط، أنا راني متقلق شوية، راو صارت شوية بريسيون، أنا نحس في شوية إرهاق نفسي، ويبدأ إنساني نجم يسرد الأحداث اللي صارت عليه بحثا على الدعم العاطفي. معناها أنا راني حاس بيك، أنا راني حاسة بيك يا فلان، لطف عليك، يذيك نعرف صعيبة،
0: بسم الله عليك، جو سوي لا، هني معاك،
1: استماع يكون نشيط، نبدأ نفهم فيه، نبدأ معاه، نخزر له في عينيه، نحس بالمشاعر والتعب النفسي والعاطفي اللي هو ولا فيه، من غير ما انا نبدا نعايت بطبيعه الحال، على خاطر كان انا باش نسيب الغضب نتاعي هذاك باش يرجع على الشريك نتاعي، والشريك باش يتقلق برشا برشا. ثم مش باش نعديه الليله كامله وانا نحكي على الخدمه، اش فما من 8 نتاع الصباح حتى للخمسة ولا 6 الليل روحت، وانا نتحدث اللي نرقد نص الليل واحنا نتحدثوا في لا كملتك نصيف ساعه اربع دراج اللي هو سيفيني. فما دعم عاطفي، اللطف عليك كما قلت سيادتك،
0: فما دعم عاطفي وفما كوميونيكاسيون زيدا، فما قرب انه نتشاركوا ونبارتاجيو مع بعضنا شنو اللي تعدى بينا. مهم ياسر هذا،
1: كيما يسمعوني كيما نسمعهم زيد، مش واحد يسمع وياخذ بالخاطر والاخر ما يسمعش وما ياخذش بالخاطر، واحد يسمع ويقدر التعب النفسي اللي انت فيه في الخدمه والاخر البناليز ويعتبر لا لاباس
0: في حكايه فارغه اش بكبرتها
1: بالله انت فاش تخدم اش تعاني معانينا احنا، لا هذا ما يتقالش. نحسوا ببعضنا ونكونوا داعمين عاطفيين لبعضنا، ثم ينتهي الكلام. مثلا حد وقت نقولوا راهو 8 مثلا، اللي باش يقرا ميل، اللي باش يحل تليفون، اللي باش يعمل، اللي باش حتى باش يتحدث على الخدمه راهو ينتهي.
0: مفاهمه، تصير مفاهمه من الاول وقتاش معناها الكلام في الخدمه وفي الحاجات اللي صارت لنا لبرا من الدار تقف.
1: بالضبط، يقف ونقعدوا لهين ببعضنا، لهين بالنشاطات وبالليزاكتيفيتي البهين اللي يلزمنا نعملوهم مع بعضنا.
0: هذا في علاقه اذا كان المشاكل احنا جبناها من برا، لكن كي باش نروحوا للدار في بعض الاحيان زاد نلقاو نتعرضوا للمشاكل، فما مشاكل داخليه اللي تهم الدار، اللي تهم العائله، الكوبل الصغار، هذوكم زاد كيفاش نتعاملوا معاها واحنا مروحين بكميه نتاع ستريس وضغط وسواقه ونهار صعيب، كيفاش نتعاملوا معاها من غير ما نخلطوا للمشاكل والعرك، على خاطر المشاكل وتكرار المشاكل قد يؤدي احيانا الى انتهاء الكوب، لانتهاء العلاقه الزوجيه.
1: الخلافات الزوجيه هي حاجه طبيعيه تصير بين الناس الكل، بما انهم زوج من الناس مختلفين، بما اني اكيد جدا باش نتخالفوا في نظرتنا للواقع وللحياه، ماناش باش نكونوا فرد منظور، انا نقول الحاجه هذيك تتشريها هو يقول غاليه، انا نقول هذيك باهيه هو يقول مش باهيه، انا نقول الوقت هذا مناسب هو يقول مش مناسب، هذوما اشياء طبيعيه لانه الادراك الاجتماعي متاعنا، إدراكنا لكل ما هو محفز اجتماعي أكيد جدا باش يكون راجع المدارك كل شخص فينا للتركيبة الجينية متاعه، للتركيبة للنشأة والتنشأة العائلية متاعه، لتجاربه هو الخاصة في الحياة، يرجع بطبيعة حتى الوضعيات فيزيولوجية وتركيبته الشخصية بصفة خاصة متاعه هو. وبالتالي نظراتنا باش تكون مختلفة. وأصلا احنا كذكر وأنثى رانا ما ننظروش بنفس المنظور. تلقى واحد عقلاني أكثر، تلقى الآخر عاطفي أكثر، تلقى حاجات تتصف بها النساء وحاجات تتصف بها الرجال، وبالتالي الخلاف باش يكون عادي وطبيعي.
0: حتى المرجعيات الثقافية والاجتماعية نجم تأثر على تفكير كل فرد فينا
1: بطبيعة الحال. والتحديات اليومية باختلافها باش تخلينا فاس أدي تخيك اللي احنا باش نتخالفوا فيهم. هذه كيفاش نحلوه لله؟ أول حاجة التواصل الجيد. أنا نجم نتكلموا مع بعضنا، أن نتواصلوا مع بعضنا، أن نسمع بعضنا ونعرفوا نخرجوا بالرأي الصحيح متاعنا. الاستماع يكون بانتباه، الاستماع يكون باحترام كذلك، والاستماع يكون حتى للشخص ذاك يكمل كلامه ومن بعدك السيد اللي يتكلم زاد يلزمه يسمع، على خاطر ساعات نلقاو ناس تسمع وناس تتكلم واللي يتكلم ما عادش يحب يسمع، هو يحب جوست فقط يفرض الرأي متاعه. نسمع بعضنا بالكدا ومن بعدك نخلصوا ونخرجوا بالقرار النهائي، وماذا بينا نقسموا ليتاش في الدار متاعنا. بمعنى المسألة الفلانية تاخذ فيها القرار المرأة والمسألة الفلانية فيها القرار الراجل. ربما ثم أشياء يلزمنا نتشاركوا فيهم بالآراء متاعنا ونتناقشوا أكثر شوية باش نجموا نخرجوا بالرأي الصواب ونبدأوا فاهمين كونه كل واحد فينا عنده رأي، رأي متاع إنسان ناضج وذكي ويحب الخير لنفسه وللعائلة الكريمة الكل. وبالتالي كي نتناقشوا نسمعوا الآراء نسمعوهم بحسن النية، ما نسمعوهمش بسوء النية. على خاطر بطبيعة الحال إذا نحسوا سوء النية كل واحد فينا نجم ينسحب. إذا واحد صاحب روحه ويحب الأشياء مصلحته فقط فلهنا بطبيعة الحال باش نتخالفه. من المهم جدا أنه الشخص فينا يكون قادر أنه يغير رأيه، على خاطر ثم أشخاص عندهم جمود في الأفكار متاعهم وما نجمش يغير فكرته.
0: صحة الرأس والعنيد
1: بالضبط. الناس اللي ما نجموش يغيروا أفكارهم وعندهم الغيجيديتي هذية هم الأشخاص اللي يلقوا صعوبة كبيرة في إنشاء العلاقات الزوجية وأنهم ينجحوا في العلاقات الزوجية، على خاطر يصعب عليه أنه يبدل رأيه. شريكك قد يسمعك مرة وياخذ بخاطرك مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعد تستمر أنت ليزي ما تنجمش تغير رأيك وبالتالي أفكارك محدودة. ليزي ما تخذش بالخاطر زيادة، على خاطر يلزمنا كل مرة نمشيو برأي واحد، خاطر ساعات للا وفي كثير من الأحيان يكونوا الآراء الزوز إصحاح.
0: أي
1: باش نمشيو للبحر الفلاني ولا الفلتيني، أنا نحب هذا وأنت تحب هذا، ما أنا اليوم مشيت
0: برأيك. المسألة تولي شكون يمشي كلمته، دونك فيها نوع من التحدي مش من العقلاني. أنس العويني قبل ما نختم معاك باش نطلب منك تعطينا ثلاثة نصائح اللي تعتبرهم نصائح ذهبية واللي يلزمنا من أجل أن نكونوا في كوبل مرتاح وصحي وفيه مصلحة الأطراف الكل. اللي شنو ما ثلاثة نصائح ذهبية اللي تقول أنت نحطوهم حلقة في أذننا؟ ثلاثة حاجات.
1: أنا حقيقة نحب الوقاية خير من العلاج، نعرف ونختار الناس من الأول.
0: من الأول ديجا. أي الاختيار الصحيح.
1: الاختيار الصحيح اللي ما يكونش مبني على الحب فقط أو على مصالح مادية فقط، يكون مبني على الشخصية وعلى المبادئ المشتركة اللي ما بيناتنا
0: ومدى الانسجام.
1: ومدى الانسجام.
0: ثانيا
1: نكونوا عنا تواصل كبير وقوي ما بيناتنا، التواصل الناجح كما كنت نسمي في بعض الصفات متاعه، من أن نغيروا الأفكار متاعنا، أن نسمع بانتباه وباحترام وقادرين باش نغيروا. وراك نهار اللي تغير الفكرة متاعك راك تسبت صفة حسنة فيك، موش معناها أنت ضعيف ولا
0: نزلت ولا
1: بالضبط. الحاجة الثالثة أن نستحفظوا على الرابط العاطفي القوي ما بيناتنا اللي خلينا نجم ننجحوا في كل كونفلي وفي كل تحدي نجم يكون ما بيناتنا، ولا نقعدوا ديما نعجبوا بعضنا، ديما نحبوا بعضنا، ديما نحبوا ننجحوا بعضنا، ديما ندعموا بعضنا. كي نشوفوا بعضنا نتذكروا كان الفرحة، نتذكر أن الإنسان ذاك يحبني ديما ناجح، الإنسان ذاك يحبني ديما فرحان، الإنسان ذاك يحبني ديما سعيد، والإنسان ذاك كي نشوفه نتذكر كان العاطفة الإيجابية. الرابط العاطفي القوي هو اللي خلينا ننجح.
0: هذوما ثلاثة نصائح الذهبية من عندك أنت أنس العويني مختص في العلاج النفسي والعلاقات الزوجية. نشكرك برشا على كل هذا. عاودوا أسمعوه أنس العويني على خاطر نصائحه ياسر مهمة من أجل أنه نكونوا موجودين في علاقة زوجية صح. شكرا لك أنس اللي نورتنا اليوم في ديوان فيم. نحب نهزكم للوجهة التونسية اللي اقترحها علينا زيت صافي اللي هي وجهتنا اليوم، القلب البلاد عاصمة الإسلام والثقافة. مرحبا بكم في القروين، القروين اللي هي رابع أقدس مدينة في الإسلام وواحدة من أغنى المدن بالتراث والتاريخ. أول ما توصل لازم تزور جامع عقبة بن نافع المعروف بعمارته الإسلامية المجيدة وصومعته المهيبة اللي تعتبر من أقدم المآذن متوازن في العالم وعلى بعد خطوات تنجم تكتشف مقام سيدي صاحبي جامع البلاط اللي معروف بجمال الزليز نتاعو التونسي والنقوش الأندلسية وزادة فسقية الأغالبة اللي تشهد على عبقرية المعمار المائي في العهد الأغلبي. أما تجربة القروان ما تكملش من غير ما تتمشى في المدينة العتيقة والأسواق التقليدية وين تكتشف حرفة صناعة الزربية القيروانية الشهيرة بجودتها ودقتها. وقبل ما تروح أكيد لازم تذوق المقروض القيرواني الأصيل بالدقلة والفاكية واللي يعطيك طعم الحلاوة القيروانية الشهيرة. القروان تاريخ عريق روحانيات وطعم ما يتنساش. هذه وجهتنا اليوم اللي اقترح علينا زيت صافي. مش نخليكم مع الفاصل وغنية وراجعين من بعد نكملوا بقية فقراتنا.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
5: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زادة يد أمت بيا
4: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
6: تبرعك او زكيت ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
7: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: صبرة ويكفي جراح يا الأجراح خلي القلب يرتاح عالدعوام وقلت مسير الجرح يبرى
1: Publicité. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez ديوان اف

0: Duel FM. بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف 10:43 في ديوان فام. مرحبا بكم، تابعونا حتى النص نهار. احنا نرافقوكم مختلف الفقرات متاعنا وبالموزيكا، وسعيدة جدا باستقبال مواهب بوحجر، عضو الغرفة الوطنية لأصحاب وكالات الوكالات العقارية وصاحبة وكالة عقارية، والموضوع معها باش يكون مهم برشا. مواهب بوحجر، مرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بكيف
1: المستمعين، نورتنا في ديوان.
2: عايشك.
1: الوغ الكلام معاك باش يكون على أسوام الكري، وما أدراك ما أسوام الكري. يظهر لي فما برشا ناس كي تعمل دورة تلوج على الديار على الكري في مختلف البلايس، ديما نتشكيو من الغلام تاع الكري وما نفهموش شنو هي المعايير اللي على أساسها يتحط سوم الكري. الاس بلس 2 اللي هنا ماهوش نفس السوم الاس بلس 2 اللي في الحومة الأخرى، اللي ساعات ما نفهموش اسكو حكاية ستاندينغ حكاية موقع ولا حكاية إنه اللي عنده محل يكري كيما يحب هو. دونك باش نحكيو ساعة في علاقة الوكالات العقارية اللي فما زادة دي باغيم، دونك باش نمشيو زادة سورتو بالأساس باش نحكيو على لي باغيم هذوما مواهب بحجر. لو تفسر لنا كيفاش تصير عملية تحديد سوم الكري، ولا كل واحد يحط من مخه هكيك؟
2: هي بون، فما ما فماش قاعدة علمية اكزاكت. هو
1: اقرب للميكرو،
2: اقرب شوية.
1: اي ما فماش قاعدة علمية،
2: ما فماش قاعدة علمية. Mais c'est des argus de mètre carré, de prix, qu'on se réfère معناتها, à travers des moyennes à travers معناتها, les plateformes immobilières, à travers qui a les statistiques. On selon du cas par cas, نعدلو الأسوام ونقترحو أسوامنا للملكة.
1: أي

0: خاطر احنا ناس نحبوا الشمس، نحبوا نهار كامل البرتمان فيه الشمس، زيدا ينجم يكون البرتمان غوتابي معناتها نحكيو على
1: صرف عليه الملاك نتاعو، اي
0: مش كيما برتمان بالسويت بارونتال افيك دي رانجمون دي دريسينغ، مش كيما برتمان ما فيش دي رانجمون، مش كيما كويزين اكيبي غاز فور اوت ميكرو اوند ساعات حتى فما فريغو لا فيسيل كيما فيه غازينيير بركه كيما ما فيش حتى شيء. دونك خاطر انا ا لون تيرم انت ككونسوماتور باش نوفر لك ان لوكس اللي هو الكويزين اكيبي، زيد عندك لي كليماتيزور، فما لي عنده كليماتيزور فما اللي ما عندوش، فما اللي عنده دي كليماتيزور دون توت لي شامبر، فما بلاص دو باركينغ، فما غاراج، فما بوكس، فما دونك هذيك الكل يخلي في نفس ليمابل ديجا معناتها مانيش نحكي على جهات
1: في نفس ليمابل
0: معناتها
1: الفرق بين بورتمان وبورتمان،
0: فما فرق في الاسعار
1: اما بالنسبه للناس اللي برشا فما الفكره هذه الدور يقول لك نحب نكري من عند الملك طول من غير ما نتعدى بالوكاله العقاريه،
0: عادي هو حق المواطن راهو خاطر سي اون شارج احنا توا كون لو فيونا فما كريز ما هيش تونسيه الكريز نتاع العقارات راهو هي كريز على ليشيل بون مانيش نقول مونديال مي على ايشيل دو بليزيور باي
1: منهم نحن
0: نعطيك عليه خاطر عندك اول حاجه غلاء الاراضي، غلاء اليد العامله في البناء، غلاء بالحرب توا نتاع اوكرانيا ونتاع ايران عندك مواد البناء، عندك لي شارج، عندك لي زامبو، هذيك الكل زيد لا بروكسيميتي بال
1: مدام هي ما فما ديار ديجا سومهم في الكري غالي هي مبنيه قبل الحرب الاوكرانيه الروسيه معناها دونك
0: الملك راهو الملك ما يفهمهاش هذيك، يقول لك جاري كري
1: كيما الاخرين
0: كيما نقولوا احنا توا في لاك لاك فما برتمانات عمرها 30 سنه راهو ما تنجمش تكريك كلي تويك قاعد يشري ب 8 و 9 ملايين، اما يقول لك انا في لاك وانا بحذية المكتب وانا بحذية هكا، احنا خدمتنا ان نحاولوا نعطيوها لي زافونتاج لي زانكونفينيون واحنا ديما يشيعوا علينا اللي احنا نغليو الكراويت هذيا راهي ابار كلكو زاماتور
1: اي
0: راهي فكره غالطه خاطر احنا نحبوا نوفقوا بين الحريف وبين الملك
1: نوع من ليكيليبر
0: نعملوا ليكيليبر بور
1: والوكاله تخلص على خدماتها اللي قدمتهم للملك والا للكير.
0: هذه انت قلت لي علاش الناس ما تحبش تمشي للوكاله، بالحق هي سي اون شارج بالنسبه للمواطن.
1: ما زيد تعوض لك برشا وقت للتلويج
0: الايما راهو مواطن على مواطن يقعد بشهرين بالثلاثه معناتها خدمته ساعات حتى
1: انا عندي ثلاث سنين نلوج هنا
0: ساعات حتى اكثر. احنا معناتها حتى ساعات ناخذوا احنا بيدنا وقت باش تلقى له خاطر انت كي تعرف الكليون نتاعك شي حب ساعات تاخذ شويه وقت باش تلقى له، مي هذاك وقت هذاك مجهود هذاك اسانس هذاك انترنت هذاك تليفونات، دونك الوقت انا ربحتك في الوقت
1: تايم از ماني
0: انا ربحتك في الوقت وزيد ربحتك في الاستشاره. الاستشاره هي شنو اللي انا نضمن لك حقوقك في العقد خاطر تنجم تكون خاصة بالنسبة للي جون توا لي جون سورتو لي جون ماريي ما يعرفش حقوقه فما ساعات بروبريتير يتعسف في بعض الحقوق اللي هي عندي الحق مثلا نعمل فيزيت كل جمعة ولا ليه
1: عندوش الحق
0: عن راهو ينجم فما دي بروبريتير
1: يفرض
0: حتى مرة في الشهر والعبيد من الاول تقبل وتسكت راهو احنا اون اون امبوز عندك مره في العام سوزان كومبرومي زيده في وقت معين مش سلم عليكم يجي نطلع على داري عندك
1: أوكي.
0: فما دي بروبريتير راهو يعملوها
1: داكور
0: وزيده ولا باش يبيع دارو ولا باش يكري دارو معناتها الكونترا وصل اتيرم دونك سلم عليكم راني عندي كيري ليه عندنا وقت معين نتفاهموا تقولوا هاو حقك اما تو سورا نوتيفي سور لو كونطرا
1: دونك انت تضمن له حقوقه
0: مش الكونطرا اللي يبيعوا فيه في المكتب
1: فوالا مش الكونطراتو ستاندار هذيك
0: نعملوا له ليتا دي ليو نقولوا له راه هذا مالك وهذا ما عليك خاطر فما دي بروبريتير اي سورتو المعضله الكبيره في تونس اللي هي الشوديره
1: نعرف والله نعرف شكون يصلح الشوديره كي تتكسر
0: شكون يصلح الشوديره
1: ملك ولا الكيريه
0: به
1: ولا مفاهمة به. هي
0: هي مف... ليلي هي مفاهمة فما حاجات هو تنجم تقول سو كي ترونش في الحكاية هذية هو لو بلومبي خاطر فما انا عطيتك ال

0: حسب العتب
1: عطيتك اي حسب العتب اش معناتها بعدين عطيتك شودير جديده ام ولا حتى قديمه سايره ريفيزيون مريقله اي تو وانا يجيني ال معناتها يقول لي البلومبي اه راهي تكسرت خاطر ما صارتش بيرش ولا خاطر ما زادش الماء تو انا وصيتك قلت لك في الشتاء ديما اتفقد هكايا معناتها ليغوي اتفقدها بون اما فما القطايع من داخل الكارت مير الكارت مير وندرى شنو هذيك على البروبريتير هو لو لوكاتير ما حلش وما مسش وما شافش هي مسكره دونك هي على البروبريتير
0: هذه تفاصيل في علاقه بالعقد والمفاهمه من بين الكاري والملاك واللي انتم
1: احنا نعملوا فيها
0: كونفي بالضبط هذا اللي تخدموا عليه كوكالات عقاريه ولكن نحب نفهم زيادة طريقه العمل هل انه كل وكاله عقاريه تخدم على زون معينه مثلا الوكاله العقاريه انت عندك وكاله عقاريه شنو هي الزون اللي تخدم
1: عليها. انا جو انستالي ا مازانوف مي جو ترافاي سور لو غران تونس
0: الكل نجم تلقى دار في المروج في ابن عروس اوكي
1: اي سولون لي بيزوان دو مي كليون ساعات عندي دي كليون يقول لك عندي دار في جربه في صفاقس اون سو ديبلاس
0: كيف كيف
1: اون فيديليزي معناتها اون غام دو كليانتيل اللي اون بو سي ديبلاسي مي فما دي ريزو احنا انا معناتها انديبندون مي فما دي ريزو اللي يكونوا بار زوناج
0: يخدموا مع بعضهم
1: يخدموا فما معناتها دي فرانشيز جو نو في با سيتي لي نون مي فما دي فرانشيز اللي يخدموا بار سبيسياليتي بار زون دونك هما كل واحد وخياراته
0: والسوق هذا السوق سوق الكري الناس اللي تلوج كيفاش يتعدل السوق معناها شكون شنو هي العوامل اللي تخلينا نخلطوا الاسوام هذيا مثلا الاس بلس 2 اليوم في بلادنا في الغران تونس يا سيد يتراوح بين قداش وقداش
1: نعطيك موين جينيرال قبل ما ندخلوا في السبيسيفيسيتي يتراوح بين 800 ومليون ونص
0: اوف حسب الستاندينغ والموقع
1: اما مانيش باش ندخل لك في التري او ستاندينغ خاطر ينجم يوصل حتى 3 ملايين وزيد تدخل فيها لا سوبرفيسي راه مش كيما تكري ان اس بلس 2 60 متر كاري كيما تكري 150 متر افيك تيراس افيك جاردان
0: ولا جنينه ولا
1: دونك هذاك يبدل فما ب 800 نجم تلقى مانيش باش نقول لك في الاحياء الراقيه ولا لي في حي معناتها شعبي ولا تنجم تلقى وزيدا فينيسيون متوسطة راهو تنجم تلقى
0: الناس اللي تكري ديار وديارها ما تتوفرش فيها مواصفات باهية إما دائما إما سقفي قطر إما لحيوط بندي إما اللي هي المفروض تتعدى بعملية ترميم ولا تصليح قبل ما يكريها العروض هذه اللي تحط على السوق حتى كان يحطها بسوم ما يتسميش غالي برشا عندهم الحق أنه يعرضوا ديار الحقيقة صعيب نقولوا إنها مؤهلة إن تسكن الناس أما كمان يحطوها ونراو لي زانونس موجوده ويحبوا يكريوها للعباد
1: ايتيكمون بارلون ما عندوش الحق
0: اذا متفاهمين فيه اما ايتيكمون هذا مش متوفر عند الناس الكل
1: اما راهو نظرا لقله العروض في الاسواق احنا بيدنا انا كوكاله ساعات نرفض عقار ومن بعد نلقاه موجود سيغ انترنيت ونلقاه او بو دو 24 اور تكري فما عبيد راهو تعمل تتنازل على بعض الشروط نتاع الايجار باش لانها تلوج على عقار قريب للمكتب
0: ولا مزروب
1: اول حاجه المزروبه اما قريب للمكتب وقريب للليسي وقريب للكوليج
0: وقريب للخدمه
1: خاطر هو عنده دو لوت كوتي عنده ربح تاع الجاردوري
0: وبليسانس
1: معناتها بوكو والسيكوريتي كان عنده صغار على المشي وجاي دونك يولي ابستراكسيون على ليتا دو لا ميزون يل اكسبت بعد يتعب
0: اما هذاك زاد يغلي السوق مواهب على خاطر كي نقبلوا انه الدار اللي منديه واللي حيوتها مشقه واللي السقف نتاعها يقدر تتكري ب 600,000 مثلا اذا هو قبل
1: هذا باش ياثر على من ما يحبنوش ما يحبونيش ديما نقولها احنا في هذيا ديما طالبت لمده سنوات طالبت الدوله الدوله هي الوحيده اللي تنجم تتدخل وتعدل السوق
0: كيفاش
1: اكري اون بلاتفورم يا سيدي اعمل لنا بلاتفورم تابعه الدوله فيها ان ارغوس دو متر كاري وحط لي سبيسيفيسيتي الكل معناتها بادغام نقولوا احنا للتري او ستاندينغ وحط تسعر المتر المتر موجودة
0: حسب المعايير
1: موجودة في دبي معناتها تيكوش في الوحدة في الوحدة متاعك تشوف برتمانك اللي كاليتا تاتي لوريونتاسيون يعطيك عندك ابري باش تزيد 100-200 اما راهم فما زيادات ب 800-900 وفوار 1000 دينار
0: وي.
1: بالنسبه للي لوجمون الكبار دونك الدوله لازمها تدخل تعدل شويه السوق زاده لو انه كان ضخ هي كلمه ضخ معناتها دي برودوي سور لو مارشي راهو كانت فما معناتها تعديل للسوق اما بار مانك كل واحد يغني على ليله
0: بالضبط
1: كيما دابوست الماء توا هي ب 600 دينار
0: 600
1: مليم وتشريها
0: باش ندوخ
1: وتشريها بارفوا بالفين خاطر بار بينوري
0: شريتها ب 3500 اليوم الصباح
1: هذيك هو العقار زاده العبيد تولي تلعب على احاسيس الكاري
0: الملاك اللي يحط من مخه السوق اللي اللي اللي ما يعرفش يقدر داره بقدش تتكري هي المفروض كي يجي خبير باش يثمن سوم الكري
1: شفتو في الفانت
0: شفتو في الفانت اما احنا خلينا
1: في الكري
0: في الكري فريمون هو اكثر مشكل يتعرضوا له برشا تونس وتوا مع الغونتري سكولير معناها الغونتري يونيفرسيتير فوالا دونك يا سيدي هو المفروض يتكري ب 600 وهو يقترحه ب 900 في السوق ويقول لك يا تكريه يا خلي غادي
1: جينيرالمون لي زانونس هذوك حتى كين يهبطوهم لي زاجونس وحتى كين يهبطها البارتيكولي راهم يقعدوا له شويه سور لو مارشي
0: اما يكريها في الاخر
1: يكريها
0: بالسوم اللي يحب عليه
1: اي اما راهو لو كالكول الغاء نتاعو غالط عليه خاطر هو كي باش تقعد له شهرين في السيت دانونس ولا 3 موا بعد هو داخل في الخساره ما هوش داخل في الربح خاطر هو كي نقسمك الزياده على العام وقارنها بثلاثة شهر اللي داروا مسكرة وراهو زيدة بكديش قلت مزروب
0: اللي حب يكري ساعات مزروب
1: يكري توا مزروب أما نهار أول فرصة يلقى مخير وبسوم معقول يخلي لك لبيان تاعك وينجم يخليه لك ديغرادي أكثر من اللي هو الحال عليه دونك
0: الحل اليوم باش الواحد يكري
1: بسوم
0: معقول قد امكانياته والشيء يبدا يقابل بعضه معناها السوم الكري يقابل البورتمان ديالك شو الحل ثلاثه نصائح
1: الحل اول حاجه معناتها كس راو احنا عندنا دي كونساي ساعات حتى غراتويره
0: وي خاطر في الاخر ينجم انت تنصحه وهو يمشي يكري ايوه
1: معناتها مع بعض يجي يطلب ان كونساي وبعد يمشي يكري وحده عادي جدا معناتها فما لي بلاتفورم فما الوكالات العقارية فما حتى توا يا بوكو دو راديو معناتها ولا حتى دي تلفزيون يقدموا في برامج يفسر لك ما لك وما عليك دونك واحد ويقارن ينجم زيدا يدخل ويقارن معناتها لو بري دي بيان سيميلير ا سون بيان معناتها يحاول انه ما وزيدا انت تعلي في السوم وكل انا بالنسبه لي انا نوعيه الكاري هي خير من السوم كي تلقى كيري إلى انتروتيان لو بيان تاعك
0: يستحفظ عليه
1: والكل من بعد السوم هذاك راهو سي سكوندير نعرف اللي انت راهو تو ان انفستيسور معناتها اولا واخرا لكن زاد انه العقار نتاعك يكون اونتر دو بون مان
0: حاجة ياسر مهمة ميرسي بوكو مواهب بوحجر عضوة الغرفة الوطنية للوكالات العقارية وصاحبة وكالة عقارية شكرا لك على التوضيحات هذه الكل والنصائح في علاقة بالكري نعرف اللي برشا ناس تعتبر لي المسألة ماهيش سهلة برشا ناس تلوج الأسوام غالية ولكن فما ناس تختار زادة انها تتعدى بوكالة عقارية تقولك هذا ينقص عليا شارج الوقت والتخمام والتلويج واللي فيزيت هذوكم الكل ويختاروا لي ويضمنوا لي حقي في الكونترا اللي بشي تكتب ما بيني أنا وبين الملك وفما ناس تختار زادة أنها تقعد تلوج وتدور وحدها ربي وفق الناس الكل إن شاء الله نلقاو حلول باش يتعدل السوق هذايا خلي لك كلمة الختام مواهب
1: هو ديما صارت شيطنه كبيره ديما لي زاجونس ايموبيليير وجو سوي سور ان توا بعد هذه تلقى لي كومونتير مي احنا رانا
0: بور لو مومون ما عنديش ما جاونيش حتى دي كومونتير سلبيه
1: هذاك اللي ديما يصير راهو احنا علاقه علاقة وين وين راهو تربحني ونربحك
0: وي.
1: ونعطيك النصيحة وراهو لي زاجونسي موبيليير راهو احنا خدمتنا قبل ما نبيعوا وقبل الفلوس وقبل كل شيء راهي هي ثقة بيناتنا احنا والحرفاء معناتها كشيطنا هذيك اللي الاكسيسيف بون نبعدوا منها
0: إيه
1: وان شاء الله نلقاو لهم البورتمانيات
0: ان شاء الله لو جولهم مليح بورتمانيات باسوان باهية. شكرا ليك مواهب بوحجر عضوة الغرفة الوطنية للوكالات العقارية. مش خليكم مع اخبار لحداش ومكملين مع بقية فقرتنا.
2: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز 11 صباحا. ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا في الدورة العادية لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وستتسلم تونس رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى غاية مارس 2027، حيث ستعمل تونس على أن تكون هذه الرئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقليبي بين وجهات النظر. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يفيد بأن عددا من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الإهمال، حيث تحولت أجزاء منها إلى غابات وأصبحت غير صالحة للحرث وتحتاج إلى تدخلات لإعادة تهيئتها واستغلالها فلاحيا حسب ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة.
5: الأراضي الدولية المهملة اللي وقع استرجاعها من رجعتها الدولة للديوان الأراضي الدولية، والأراضي الدولية مش قادرة أن باش تقوم بواجبها فيها. نداء ملح أنه الدولة سواء كان وزارة الملكة الدولة وزارة الفلاحة تنظر في الأراضي المهملة هذيك اللي كلها ولات غابة كلها ما عادش تتحرث. ماذا بينا إحنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقول يقع كراها. أنا نداء عاجل لزيد وزير ملك الدولة وزير الفلاحة ينظر في كل الشروط هذه الأراضي المهيكلة.
4: الجمعية الخيرية بالبليدات بكبلي تطلق حملة تبرعات لفائدة التلاميذ من أبناء العائلة المعوزة تزامنا مع اقتراب موعد العودة المدرسية لتمكين 60 تلميذا وطالبا من وصولة شراء تتراوح قيمتها بين 80 و 100 دينار. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الخيرية بالبليدات فراج بن يحيى في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
6: وكل بداية سنة دراسية جديدة تشرع الجمعية في إطلاق حملة تبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء أدوات ومستلزمات مدرسية. الحملة بدأت فعليا منذ يوم 1 سبتمبر 2026. من المتوقع أن يتمتع قرابة 60 تلميذا من جميع المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى جامعي بهذه الحملة عبر توفير وصولات ذات قيمة مالية تتراوح بين 80 و 100 دينار حسب المستوى التعليمي. لذلك ندعو كجمعية أهل البر والإحسان للانخراط في هذه الحملة بقوة لإنجاح هذه المبادرة وضمان نجاح هذه السنة الدراسية.
4: وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن غارات الاحتلال اليوم أدت إلى تدمير مستشفى جنوب البلاد بشكل كامل، معتبرة أن تدمير المستشفى يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية قولها أن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم ما وصفته بعدوان إيران، مشيرة إلى أن الزخم في تزايد. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمن الله.
2: تحت
7: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
8: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

لحبك زمان.

0: publicité.
1: Bref, le chléa a fait une crée rage. Où est-ce que étudiant?
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.
1: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت. وينك يا ايتوديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك. ويكاند على الكيف. كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
3: ومن السبعة لنص نهار وصلنا معكم ليلة 11 وربع هذه ديوان فام ويكند على الكيف وتواجه وقت أكثر فقرة نحبها في البرنامج هذا اللي هي فريكونس بابي.
2: فريكونس بابي
3: في فريكونس بابي اليوم لحد 6 سبتمبر. فرحانة ياسر أنه نستضيف بحذايا الكاتب والناشر التونسي سامي مقدم. مرحبا نورتنا في ديوان فام.
4: يعيشك. مرحبا بيك وبالمستمعين وشكرا على الاستضافة.
3: يعيشك ومحلى الهدوء اللي داخل بيه واللي جبته معاك. فرحانة برشا اللي انت بحذينا. نحكيه على أديب كاتب موجود بحذينا وصاحب دار النشر بوب ليبريس إديسيون اللي من خلالها يظهر لي ما نعرفش أكيد راكم صادفتوا في حياتكم كتاب قريتوه من بوب ليبريس وإلا قابلتوهم في معرض الكتاب في دورة من الدورات وإلا كي نحكي وزاد على جوائز وتتويجات. سامي مقدم خلينا نبدأ معاك بالكاسكيت متاع النشر اللي هي اليوم خدمة صعيبة واللي يمشي يخدمها يقولوا له شنو الهبال اللي تعمل فيه في تونس على خاطر نعرف صعوبات النشر صعوبات التسويق ونقولوها ما نقراوش نحن وما نشريوش كتب وبعاد برشا على المعدل العالمي. دونك خلينا نبدأ معاك من الكاسكيت هذه هالجرأة والشجاعة اللي تخليك تمشي وتختار انه تعمل دار نشر للكتب للتوينسة للكتاب التوينسة تحدياتها سامي.
4: والله حاجة تعب.
3: نعرف حسبك.
4: معناه بعد شوية سنوات معناه في النشر كنا حكيت 13 سنة نقول اليوم أخيرا لي حاجة تعب شورتو في
3: تعرف
4: نستعرف ولكن أكد تعب عرفت أكد تعب اللي بعد تبدأ فرحان اللي تعبته هكاك معناها فما فرحة اللي قاعد تبدل في حاجة قاعد تزيد في حاجة. كل لكتور جديد سين فيكتوار. كل إنسان يتغرم بالقراية على خاطر قرأ كتاب من بوب ليبريس ولا كل أدوليسون تغرم بالقراية خاطر اكتشف رواية الجايب هذاك الكل سي دي بتيت فيكتوار اللي لموا فيهم بشوية بشوية هكا كل إل النادرة معناها. تعب معناها سورتو لي بلان على خاطر كيما قلت انت السوق ضيقة جدا. ان بيست سيلر في تونس معناها اللي يبيع 1000 نسخة يتسمى على رأس قائمة المبيعات alors que chiffre هذا تعملوا مكتبة واحدة في بلاد أخرى pour citer un site مصر par exemple.
3: أي.
4: مصر نعرف أحمد مراد par exemple عنده كتاب الطبعة الأولى 48000 نسخة في 24 ساعة وفات.
3: واو. مي السوق أكبر برشا سوق قد 10 مرات تونس حتى من عدد السكان تفهم معناها إنه
4: فما الانتغي توا أنا كي مشيت القاهرة مثلا هما يتشكوا من ظاهرة الكتب المقرصنة معناها تلمون العباد تقرأ أما ما عنديش فلوس فما بيعة متجولين يتجولوا بكتب مقرصنة. أنا المشهد هذا سيونس فيكسيون في تونس.
3: واو.
4: ماذا بيا نشوفه حتى كان كتب مقرصنة يسيدي نحب شكون يجيني هكا دقات في قهوة يقول لي فوالا فما كتب تحب تقرأ. دونك يا اون دوموند كبيرة يا اون دوموند مي يا با لي مويان في تونس مالوغوزمون لا دوموند بيدا ماهيش كيما غادي بالكل. انا حبيت نقارن بالدولة العربية باش ما نقولش نحكي على
3: اليوم التحديات اللي تلقاها دور النشر مش نحكي بركة على بوب ليبريس إديسيون يظل الكلكم في نفس التحديات الكل تلقاو نفس الصعوبات في التوزيع في التسويق في انه اقبال التوانسة قد يكون معرض الكتاب فرصة زادة باش الامور تتحسن شوية ولكن اهم ثلاثة تحديات صعيبة بالنسبة لنشر تونسي.
4: التحدي الأول هو اللي نتوجه القراء معناها علاش فما شوية قراء على خاطر ما نحسوش فما سياسة الدولة باش تشجع القراءة. معناها أنا إذا كان شوف تلفزة الوطنية اللي مولها لو كونتريبيوابل ماذا بين نلقى حصص ثقافية ماذا بين نلقى حصص مش ثقافية ثقيلة اللي واحد باش يتفرج باش يبدل ليه حصص ثقافية شبابية خفيفة إشهارات على الكتب معليش كي نحل لنا معناها القنوات الفرنسية الكل ديما نلقى ديزيميسيون اللي فما أسئلة على الثقافة العامة فما مسابقات فما غناء فما معناها الثقافة في كل تجلياتها تلقاها في التلفزة ويغزر لها يتفرج فيها لغران بيبليك
3: وقد تكون ممتعة ممتعة جدا ترفيهي معناها مش كل
4: وتخليك تمشي وتبحث عن المعلومة وتقرأ كتب أخرين وتقول بربي زي ما نعرفهاش خلي نمشي نقرأ عليها. مالوغوزمون التلفزة التونسية ما نشوفوش فيها حاجة هكا للأسف دونك هي حكاية سياسة الدولة وانت باش تبث الرغبة ذي في القراءة وفي المعرفة وفي الوعي في المواطنين لازم تبدأ عنا سياسة متاع هكا متاع التعريف بالقراية والترغيب فيها. الثاني هو الأسعار.
3: الأسعار اي بورتون كي نحكي مثلا الكتب نتاعك انت ولا نلقاها في المكتبات كتب الجيب
4: كتب الجيب عملنا فيهم دي زيفور باش يكونوا رخاص.
3: ما همش عاليين بالكل
4: اي صحيح معنى... كتب الجيب توا في 8 دينارات ونص اللي هما معناها
3: في سعر... في لي برومو تلقاهم ساعات ب 5000 كتاب المكتبه عملت بروموسيون دونك فريمون سي اكسيسيبل والكتاب صغير ويوفى فيه ساعه وفيه اسلوب مشوق حتى نرجع من بعد الكاسكيت الكاتب دونك ارجع لي للاسعار الناس تعتبر لي اسوام الكتب غاليه
4: اي غاليه على خاطر قلتها ونعود نقولها راو الدعم معناها ماهوش ماشي في بلاستو نورمالمون الدولة تدعم القارئ ماهيش تدعم النشر معناها النشر ينجم يبيع بالسوم اللي يحب عليه ولكن القارئ كي يبدا عنده كيما شركة تعطي دي تيكي ريستو للموظفين
3: دي زابونمون دي كونفونسيون
4: تعطي معناها دي تيكي كولتوريل للمواطنين نتاعها باش يشرو بها كتب
3: أو للطلبة على الأقل
4: أو للطلبة معناها ما هيش حاجة كومبليكي برشا
3: ما تفهم التوانسة كي يقولوا لسوام غالية كي يجيب يحب يشري كتاب باش يلقاه 20 دينار
4: لا لا لا توا في 35 40 دينار الكتب بالحقيقة
3: حتى لو ما يحبش يشري كتاب واحد فهمت دونك يحب يشري خمسة أربعة كتب
4: دونك ماذا بينا اللي احنا
3: نجم تكون سياسة الدولة قاعد تقول لي في دعم القارئ ياسر فكرة مهمة
4: الدخل التونسي الحقيقة نقولها بكل صراحة ما يسمحلوش ما عندوش الرفاهية باش يشري كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة اللي سعره متوسط سعر 35 دينار.
3: سي ان لوكس دونك ولا
4: لوكس سي ان برودوي دو لوكس في تونس اون لو دي تري كليرمون اي دونك لازم السوم هذايا يتيح وباش يتيح لازم الدولة تدعم من جهة أخرى معناها الجاب هذاك لازم تعبيه الدولة بسياسات دعم للمواطن
3: باش يتشجع هو باش يقرا باش الماكينه اللي فيها الناشر والعارض والموزع والقارئ هي كلها تستفيد وتتحرك. خلينا نمشي بيك توا للكاسكيت نتاع الكاتب الاديب اللي هو اسلوب في الكتابه الحقيقه متميز من الروايات اللي سهله واللي اكسيسيبل للناس واللي فيها سورتو عنصر التشويق. نحكيوا على روايات جايب دونك في الأسلوب سامي في الأسلوب وانت تكتب هو أسلوبك ذيك هو وإلا تقرأ حسابك باش تعجب.
4: سؤال صعيب علاش على خاطر أي كاتب كي يكتب هو مش يتواجه نفسه يتواجه القارئ معناه يقول أنا القارئ هو ديما في معناه في مخه القارئ القارئ كيف نجم نفاجئه كيفاش نعدي من الأول معلومة تظهر بنال ومن بعد تظهر المعلومة ذيك مهمة جدا في الانتريغ متاع الكتاب من بعد دونك بتبيعة باش تقعد تخمم في القارئ وكيفاش انت كانك دخله في النفسية متاعه وفي مخه وقاعد تقرأ معه وتكتشف سوفكو سيبقوا بمسافة باهية معناها كانك تقول وانا ديما في الوركشوب اللي نعملهم متاع الكريتشو كرياتيف قولهم السر متاع الكتابة متاع اللي القارئ باش يتعلق بكتابك تقول تعملوا عقد ما بيناتكم انت والقارئ تقول له انا راني نعرف حاجه اللي انت ما تعرفهاش ولكن نوعدك كان تكمل تقرا شويه وتولي تعرفها.
3: داكوردو
4: ديما الكاتب سابق القارئ ببعض الصفحات
3: بيع هو يعرف شما في الصفحه الاخرى والقارئ مازال ما يعرفش ولكن سورتو اسلوب التشويق في الروايات البوليسيه كما تكتب انت ولا الاسلوب نتاع التشويق هذيك شما نفسر لك سؤالي اللي قلت لي صعيب انه اسلوبك اعتمادك للتشويق كأسلوب تشد به القارئ حتى لآخر صفحة، هو أنت اخترت وهذاك أسلوبك اللي تكتب به، ولكن ولا أنت عملت في حسابك بما أنك زاد الناشر باش تعجب باش تنجم تحاول تبيع.
4: هذاك أسلوبي وهذاك المفروض يكون أسلوب التشويق. راكي مش نحكيه على التشويق، كي ناخذوا حتى لي غران كلاسيك، ناخذوا دوستويفسكي بار اكزومبل، يا اخي كي نقولوا الجريمه والعقاب راهي في الاخر اذا كنت تغزر لها معناها بنظره هكا سطحيه روايه بوليسيه، لي فرير كارامازوف روايه بوليسيه، يعني اللي يقرا
3: مش نقولوا روايه بوليسيه ماساويه،
4: اي نجم تبيعها بتبيعها، معناها انا قلت لك نظره سطحيه،
3: اي
4: يعني اللي يقرا طالب التشويق قبل
3: صحيح،
4: من اللي يقرا لي غران كلاسيك ولا يقرا لي رومان دو غار راه في الاخر بكل اللي يشد هو التشويق،
3: تبي يحب يكمل يحب يوصل معاك للصفحه الاخرى. نحكي معاك زيد على في علاقه بصعوبات النشر، لكن خليني معاك في الروايه، تقنيات كتابه الروايه اللي انت زيد تعمل دي وركشوب وتكون زيد عديد الشبان في علاقه بتقنيات الكتابه الروائيه، شنو هي الملامح الكبيرة، شنو الملامح الكبرى، الخطوط العريضة اللي تخلينا نقوله هذه رواية جيدة وهذه رواية سيئة؟
4: هذا سؤال سألوه دان براون لوتور نتاع دافينشي كود، قال لهم انا عندي 3 بيليه نخدم عليهم، لي 3 سي، لو كونترا اللي قلت لك عليه قبيله، لو كونترا بينك وبين القارئ، لو كونترا اللي انت تعدو بحاجة، البيليه الثاني هو the crucible. crucible هو كيما نقولوا التونيل ولا عنق الزجاجة اللي باش تعدى منه الشخصية. لازم الشخصية تعاني في الرواية متاعك، لازم تتعرض لمواقف حرجة اللي القارئ باش يتعاطف معه ويتبع ويحب يعرف، يقول انا كان جيت في بلاستو شنو نعمل. والثالث هو يقول لك مهم، عنصر مهم جدا اللي هو the clock هو لو كونت اغوبور، معناها فما مدة زمنية معينة إذا كان ما تحلش فيها المشكلة راهو باش تصير كارثة.
3: مسألة إيقاع، معناها
4: إيقاع
3: يلزم ما تضيعش
4: 24 ساعة، راهو لازمك تحلها هذه وإلا المأزق هذه باش تخرج منه في جمعة. دونك هذوما لي 3 إليمون اللي يخليو رواية تشد القارئ من الصفحة الأولى للصفحة الأخرى. بتبيع من بعد يدخل الأسلوب نتاع الكتابة، ما يلزموش يكون ممل ولا مضطرب ولا
3: ما يلزموش زاد يكون هكا ساهل برشا أو رديء أو الجمل فيها تركيبات تكسر لك العين.
4: علاش فما سكون أبيل التحرير الأدبي، معناها الكاتب كي يكتب فما وراه محرر أدبي نجم يصلح حاجات ويخلي الكتابة سلسة أكثر.
3: وانت باش كتبت الكتب هذوما كسوسوا نحكيه على المصيدة، رقعة الشطرنج أو غيرهم، فكرة انه انت تصدم على فعل الكتابة، ولينا نعتبره كما كنت نقول لك قبيلة في الأوف، فعل الكتابة ذولي فعل كبير ياسر، مش ما نقولش عظيم معناها خطر اليوم
4: العظمة لله وحده
3: بتبيع أوكي، أما فعل كبير معناها الإنسانية كي اكتشفت الكتابة بدأت تتقيد التاريخ، معناها من وقتها بدأت تاريخنا مربوط باكتشاف الكتابة. ولكن شنو الحاجة اللي قريتها في حياتك وعرضتك في حياتك وهزتك السنية هذية باش قلت أنا باش نولي نكتب كتب؟ فما حاجة أكيد قريتها سمي لي عنوان.
4: هي ديما سي اون رونكونتر مع كتاب اللي يهزك في ثنية أخرى. أنا من عمري 8 سنين نتذكر ذولي، معناها صغير بالكل، معناها نتفرج في أفلام الرعب متاع الكبار بالسرق مع أولاد عمتي، مع دونك سيتي
3: أكبر شوية هكا
4: كاسيت في اش اس.
3: دونك أنت بديت من الأفلام قبل الكتب؟
4: باش نقول لك من الأفلام. من بعد نلقى غلاف كتاب، غلاف متاع رعب كيما الغلاف كيما الزافيش متاع الأفلام
3: أوكي
4: بالعربية، طلع لغز والألغاز اللي كنا نقراوهم وإحنا صغار، خذيته وقريته سيئ، تحت في الفخ
3: أمورو سيئ أمورو دو الكتاب،
4: وطلع هذاك الرقم 73 من 160 رواية
3: شيخات،
4: يعني شيخات معناها تحت غادي قعدت معناها سنين الكل. وسنين
3: دونك البدايه كانت من كتب الالغاز
4: اي بالضبط،
3: دونك اكثر كتب نلقاو فيهم التشويق.
4: هذاك علاش انا معناها كي نشوف روحي انا معناها كيفاش الالغاز وصلوني باش نقرا حاجات اخرين وباش نتثقف في ميادين اخرى، نقول روايه الجايه التونسيه هي الرهان اللي نقدمه للشباب عازف عن القراءة. لازم حاجة مشوقة، شباب اليوم يتفرج في نتفليكس، يتفرج في حاجات
3: لي شورت يوتيوب لي ريل على
4: نجمش انت في برنامج المطالعة في المدرسة تعطيه كتاب من عام 70 وتقول له اقراه وعمل لي تلخيص وشنو من القضايا التي يعالجها، ما يجيش. عندنا اليوم أقلام في تونس تكتب حاجات مشوقة جدا
3: وكلنا ولاد وقتهم
4: معناها لازم نحكيوا على رواية الجايب. مي اليوم انا نتصور اذا كان كتاب امير اغنيم باغ اكزومبل يتحط في البروغرام سكولير راهو باش يقبلوا برشا على القراءة اكثر ما كل الحاجات اللي هما ما يشبهوا لهمش. يقول لك انا برنامج قراءة عنده 30 سنة ما تبدلش الكتب بهم، يقول لك ما يشبهوا ليش انا من ما
3: لقاش حتى اسلوب الكتابة اللي مكتوبين بيه.
4: حسنين بن عمو سي ان اكس سي ان مانيفيك كونتور معناها كي يبدا يحكي لك كانوا
3: شيخ شيخ خرافه
4: شيخ معناها شيخ. دونك علاش كتب حسنين بن عمو ماهمش بروغرام سكولير؟ سي ان غران بوين دانتيروغاسيون هذا. روايات الجايبه التونسيه مثال خلينا نحكي عليهم.
3: وي روايتك انت روايتك
4: خليو برشا برشا برشا صغار يتغرموا بالقرايه ويتعداو لحاجات اخرى. خاطر انت من الاول كنت تحط له ان باغاج، تحط له كتاب صعيب باش يقول لك صار هذه هي المطالعه ما حاجتيش
3: صعيبه.
4: دونك انت تطمعوا بحاجه هكا عندها ايقاع، عندها الشيخ يقراها ويحب يشوف الحلقه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها باش من بعد يقول لك اي باه المطالعه فان تكون ظهرت جو.
3: التاثير النفسي هذاك نتاع الكتب ولا الواقعيه الاجتماعيه، اليوم كي نحكيو على واقعيه اجتماعيه ماهيش نفسها اللي في كتبه سامي مقدم، ماهيش نفسها اللي في كتبه نجيب محفوظ. دونك نحكيو على فترات بعيده على بعضها واساليب مختلفه على بعضها، ولكن
4: مع حفظ المقامات جهن امانكم مع حفظ المقامات
3: هي اما فكره الواقعيه الاجتماعيه مطروحه عند عند عند الاثنين. اما الفكره هو انه اليوم كيفاش كي نكتبوا نكتبوا حاجه تشبهنا للواقع نتاعنا. مش خليك مش نمشي فاصل مش خليك تكمل معايا خاطر باش نسالك زاده على التحديات دور النشر في علاقه بالترجمات بالترجمات في علاقه بانه اليوم هل انه مازلنا نجموا نحكيوا على ترجمه، وباش نحكيوا زاده على تحديات الكتابه في ظل وجود السيد الذكاء الاصطناعي اللي نجم يكتب 20 كتاب في نهار. مشي فاصل وراجعين.
0: Publicité.
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف لحداش وثنين وثلاثين دقيقة. ضيفنا سامي المقدم كاتب وناشر تونسي، نحكي معاه على تحديات وصعوبات النشر في تونس، على تقنيات الكتابة والرواية، نحكيه على رواية الجيب، ومش نحكيه زادة حتى على الترجمات اللي في تونس يظهر لي أنا على حد تقديري اللي من أحسن الترجمات اللي تصير في البلدان العربية هي الترجمات اللي تجي من عند التوانسة، في علاقة بدقة المفاهيم، في علاقة بالأسلوب الحقيقة. أما يظهر لي اليوم مع تحديات الحاجات الجديدة اللي قاعدة تطرأ علينا، وجود الذكاء الاصطناعي اليوم، هل يمثل تهديد على حد تقديرك الذكاء الاصطناعي على فكرة الخلق والإبداع البشري في علاقة بالكتابة والرواية وإلا لي؟
2: هو يمثل تهديد يمكن للقراء اللي مهمش إكزيجون، يعني اللي يقرأ لك ممكن ما يفرقش كي يلقى حتى ترجمة بذكاء صناعي.
1: سلو نتفليكس متاع الكتب.
2: لا مش حتى، مش حتى نتفليكس، أما هو يقرأ كتب خطر معناها تلقى حكيو عليه ولا حاجة ويحب يكتشفه أو كاكتشفه ويقول أنا بدي قريته، ولكن القارئ الحقيقي رو يفتن
1: يفيق.
2: وابش نعطيك اكزامبل معناها تخيف خابون. احنا خذينا حقوق رواية، رواية قوية برشا متاع روني دانفيلد اسمها The Enchanted، تحكي على إنسان محكوم بالإعدام في سجن. سونيا بن باهي كي ترجمت تلقى مواقع في الترجمة، معناها في النص مواقع وين تنجم تزلق أبيات متاع محمود درويش.
1: واو.
2: وعملتهم اون إيطاليك بيان سور، ومونسيونون راهو ذا بيت متاع محمود درويش. هذا مستحيل ذاك السنة يخمم فيه.
1: مستحيل.
2: وجاو بالحق في بلاصتهم،
1: ومش اي انسان ينجم يخمم، لازم يكون انسان قاري مليح وجبد الريفيرونس هذيك
2: محمود درويش
1: ولقى لها بلاصتها.
2: والقات اللي هي تجي قد على الموقف هذاك تجي الترجمه كيما نقولوا الترجمه العربيه المناسبه.
1: دونك زادت للكتاب،
2: دونك
1: زادت
2: الكتاب ولا كانه مكتوب باللغه العربيه من الاول. ترجمه ادم فتحي الترجمه افضل من المتن الاصلي.
1: صحيح.
2: بالحق ادم فتحي رانا قد لزمنا بالحق نحتفيو به كمترجم كميلفو. راهو سي بالحق لان دي غار في الوطن العربي اللي يعطيك ترجمه احلى،
1: تمكن كبير برشا، تمكن كبير برشا.
2: دونك انا الذكاء الصناعي الحقيقه هاو قلت لك بالنسبه للقارئ العادي اللي ماهوش اكزيجون ينجم يمثل باش نقول معناها اون الترناتيف، une alternative، une solution de facilité. ولكن بالحق اذا كان القارئ جاد ويلوج على الجمال في النص من الاول باش يشم وباش يعرفوا ذكاء صناعي ومش باش يكمل يقرا.
1: صحيح، خاطر صعيب باش يشدوا في الاسلوب نتاعو. اما في علاقه بدور النشر والترجمات اليوم، حتى الترجمه يهددها الذكاء الاصطناعي.
2: شوف، فما انا دور النشر ونفرق، فما دور النشر الجاده اللي هي مستحيل تخدم بذكاء صناعي، اللي هي باش تنجاجي
1: دار النشر قادره على انها مثلا كي واحد يتقدم لها بنسخه اوليه نتاع كتابه ويقول لها نحب ننشر عندك. جاك مواطن قال لك انا عندي كتاب سي سامي مقدم في بوب ليبريس انشره لي.
2: انت تحكي انت على الترجمه ولا على
1: الكتاب؟ على الكتاب. بس عندي سؤال هذا وبعد نرجع بك للترجمه. عندي كتاب نحبك تنشره لي، انت قادرين اليوم على انه نعقلوه الكتاب هذاك مكتوب الذكاء الاصطناعي؟ نجم يكون فيه الزوزرة، يبدأ يكون فيه هو كتب جزء والذكاء الاصطناعي كمل جزء ويبدأوا متداخلين في بعضهم. عنا قدرة على أن نميز اليوم باش نجم نثمن فكرة الخلق والإبداع البشري؟
2: هو لبزوان وين لبزوان بالضبط. أنا كي نقرأ الكتاب هل استمتعت؟
1: قد يكون
2: إذا كان استمتعت، إذا كان أنا قريته واستمتعت، إذا كان هو استعمل فيه شوية ذكاء صناعي ولا برشا وسانا بايتي ديتكتي صح لي. بالحق صح لي. أما إذا كان أنا نقرأ وفتنت معناها اللي قديش الرزين وقديش فما تعابير مسقطة وقديش فما تعابير اصطناعية، هذا هو الكلمة اصطناعية،
1: هذا ما يتنشرش.
2: أنا الحقيقة
1: مش عندك كنتك.
2: لا ترفضوا معناها دار نشر ترفضوا اوتوماتيكما. ولكن إذا كان النص مزيان برشا راهو بالحق صعيب باش تفتن. هو صعيب ولكن صح عليه بالحق، نقولها تري فرانشمون. اذا كان ممتع الكتاب وقريناه وكانه معناه كتاب كتبه بشري صح عليه.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي ما نجمش يكون حاجه ايجابيه اذا كان انت في دار النشر والذكاء الاصطناعي قادر على انه يسرع والا يعاوننا باش نترجمه بطريقه اكبر، مثلا اللي كنت تترجمه مع مترجمين مختصين جو دي نيمبورت كوا كتاب في الجمعه الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعطيك يترجم لك 10 كتب في الجمعه. هذه حاجه ايجابيه ليك ولا لا؟
2: لا حاجه سلبيه, خاطر احنا في دار نشر اون فالوريز لي ميتيي. معناها اذا كان انا نفسخ معناها نعدي بار بيغ تي بروفي ميتيي كامل كيما ترجمه خاطر عندي ذكاء اصطناعي, لا معناها سامحني اللي خمم هكا سامحني. علاش؟ على خاطر اون دو بريزيرفي لي ميتيي هذوما, هما دي ميتيي غار. الترجمه تتخدم بغرام كبير. دونك وكيما قلت لك قبيله, راه ذكاء اصطناعي ما نجمش يعطيني المشاعر والاحاسيس اللي باش يترجم بهم النص عبر معناها انسان, عبر مترجم معناها بشري, فهمتني؟ من صعيب برشا. ولهذا احنا نفالوريز لي ميتيي ونعملوا على مترجمين اور ذكاء اصطناعي.
1: ميرسي سامي مقدم الكاتب والناشر التونسي. لكن خليني نسألك على البارح, على خاطر البارح كنت بحثنا في تنتهمي على الليفينمون اللي صار في اللاك البارح في علاقة بجمع التبرعات للعودة المدرسية. الليفينمون كان التظاهرة كان اسمها ان ليفر بور ان كارتابل, وانت كنت من بين العشرين كاتب وروائي اللي كانوا موجودين باش يعرضوا الكتب متاعهم باش الناس تقتنيهم, وبالأسعار هذيك بالفلوس هذيك يتشريوا دي فورنيتور سكولير للتلامذة للعودة المدرسية. سا سي بيان باسي البارح؟
2: والله سا سي تري بيان باسي. سي اون بوفي دوكسيجين في وسط اللي نعيشوا فيه توا. معناها بالحق فرحة كبيرة. ان غرو ميرسي لاسوسياسيون ان سوير بور توس ومكتبة ارتيفاج اللي زوز عملوا ان ايفينمون كنا نستناو فيه عنا برشا. محلاه وقت اللي الكتاب يولي ان فيكتور باش تفرح صغير.
1: قيمه اعتباريه ياسر محليها.
2: ميرسي لكم من توم بريس اللي تحطوا كلهم تبيعوا فاتيك وفرحانين برشا اللي هما يتحولوا الادوات مدرسيه ويمشوا في بلاصتهم.
1: برافو بور سكو فو فيت يا سامي. ميرسي بوكو اللي جيت بحزينا. سامي مقدم الكاتب والناشر التونسي اللي حكينا معاه على التحديات وصعوبات النشر, تحديات الكتابه ومخاطر او تاثير الذكاء الاصطناعي في علاقة بالمهن هذه اللي هي مهن إبداعية بالأساس. شكرا لك, نورتنا يا سيمين. قبلوا على قريب إن شاء الله أكيد بشكون موجود كما كل عام في معرض الكتاب
2: بإذن الله.
1: خبيان دونك, وعندك كتاب جديد قاعد نتبعين على الستوري. شو مش يكون عنوانه الكتاب؟
2: 1873 سنوات قبل الاستعمار.
1: 1873 تقريبا خمسة سنة, لا ثمانية سنين قبل الاستعمار. اللي هي حقبة ما نعرفوش عليها برشا حاجات الحقيقة. نعرفو تونس اللي بعد 1881 وكل لكن الحقبة هذيك ما عنيش عليها فكرة كبيرة.
2: برشا برشا برشا بحث وبرشا إرهاق.
1: قاعدة نتبع في الاستوري متاعك وين خلطنا 6% من الكتاب يحضر للمعرضة
2: إن شاء الله.
1: أي كوراج كوراج. ميرسي بوكو يا سامي, يعطيك الصحة. احنا راجعين بعد الفاصل باش نكملوا نحكيو في آخر فقرة. راجعين ما تبعدوش محليه فرج سليمان.

0: أمل المخلوثي تغني حلم على ديوان فام. هي ويكند على الكيف، موعدكم نقعد معاكم حتى النص النهار، دقائق صغيرة ما زلت تفصلنا على نهاية الحصة. لكن قبل ما نمشي لضيفتي نحب نذكركم اللي في قراء الأطفال SOS، العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تنسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027، وباش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة، وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا. الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn، وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا اللي الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وعودة المدرسية. اتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58-371-002. هذه هي التذكير، الحملة متاع العودة المدرسية في قرى الأطفال SOS. ولكن ومش بعيد برشا، ومش بعيد بالكل على السياق هذايا، نستقبلوا ضيفتنا نيلة الجازي اللي هي مرحبا مرحبا مرحبا يا نيلة، نورتنا وشرفتنا. انت الناطقة باسم جمعية احنا معاك، ومعاك انت باش نحكيو على الحملة المستمرة اللي باش تكون حول حملات او ورشات ثقافية في المدارس الريفية. انيشيتيف مزيانة برشا، ما خلي نفهموها اكثر معاك. نيلة الجازي ناطقة باسم جمعية احنا معاك، دونك لاكتيفيتي اللي نحكيو عليها تقوم بها الجمعية هذه احنا معاك، هي نوع من الإحاطة. والمقترح باش يكون ورشات ثقافية في المدارس الريفية. فسرنا ساعة شو معناها ورشات ثقافية. مرحبا
1: جيهين ساعة والحاجة، ميرسي بوكو.
0: يا للا مرحبا، نورتنا ويعطيك الصحة انت على تعمل فيه.
1: عايش كي فضلك. دونك انا ناطقة رسمية دونك للجمعية، ونشكر زيد عنا البريزيدنت نتاعنا وفاء الخياري نذكرها.
0: تحية ليها
1: بيان سور. وعنا زيد دونك تو لو جروب نتاعنا، معناتها اوني ان جروب دو فام، معناتها سوفون دي مامون اللي احنا نتلهيو بالحكايات هذوما. ماهيش قديمة، راهي الجمعية صغيرة مازالت عمرها 3 سنين، أما عملنا برشا حاجات بهين اللي يمشيوا للباج نتاعنا تلقاو برشا اعمال عملناهم. دونك انا نحب جست نفسر للبوبليك اللي يسمع فينا شنو هي الجمعيه نتاع احنا معاك. احنا معاك بديت افيك لينيشيتيف ومازالت دون لو ميديكال جين. احنا نعاونوا العباد اللي ما في حالهمش في الدويات وفي الماتيريال ميديكال.
0: داكورد.
1: نشريو لي شيز غولونت، نعملوا دي سويفي بور دي كا اللي حاشاك مريض بالسكر واللي عنده مشاكل صحيه، نعملوا كونتينيو وديما نتعاملوا مع الطب، خاطر احنا مانيش اوني با كاليفي باش نعطيو الدويات. دونك انا فيت نعاونو اون كونتينيو عباد ناخذوهم بور لي زيدي. اون ا توشي اوز انفان بيان سور، ما نجموش ما ندوروش بالصغيرات. وعملنا اون اكسيون في لوبيتال دانفون وين جوستمون لقينا
0: تنين
1: باب سعدون بيان سور، عدينا نهار معاهم في العيد الصغير وشينا الحوايج والناس عاونتنا، ونشكر الناس الكل اللي عاونتنا والحمد لله تونس مازال فيها الخير.
0: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. دونك لقينا لي زاتولي نتاعهم دو بانتور، دو واحد معناتها صغيرات يعملوا الدوي، عديوا نهار كامل الدوي نتاعهم وما عندهمش في شي

0: ليه دونك ليدي جاتني قلت علاش لي انا جو سوين بوزاريست وقريت ليكول دي بوزار في ميلان قلت علاش لي ما نقعدش في الدومين نتاعي ونعمل اون اكسيون باراليل باش تعاون الصغيرات دون تو لي دومين احنا اللي حاجتنا بيه باش نعاونوا الصغيرات اللي في الريف والمكاتب اللي ما عندهمش لي مويان باش يعطيو سيت اوفرتور ديسبري ا مانجين سي امبورطون
1: اللي سي ان لوكس غادي على خاطر فما صعوبات حتى في باش تلقى الماء في السبيله دونك انه يكون عندك ورشه ثقافيه سي فريمون ان لوكس
0: وي بالنسبه لهم يجم يقول لك انا تو باش نتعرض نعرف روحي فما عباد باش نتعرض لهم يقول لك بربي يعطيني حق فطور اليوم وما يهمنيش انا في حق واحد كريون دو كولور وكل لا انا شديت اون لين ديريكتيف ومانيش نسيبها بالنسبة ليا نجم نقول لك اللي اليوم الثقافة والماكلة عندينا او ميم نيفو انا الطفل اللي شيخ في كرشو شبعان واللي في مخه زاد شبعان غدو ما يجم يعطي كان حاجة باهية باش نخلي طفل فقير في مخه الوغ هو عنده دي بوتنسيال وما عندك حتى فكرة هيجين يمكن ما نعرفش خرجتي للجهاد زاده شفت زاده ما عندكم حتى
1: حاجات بهت بالحق
0: حاجات بهت ومعناتها لي زونفون لي كاباسيتي اللي عندهم دي كرياتور دي كرياتريس اللي غدوه يجم يقرا يجم يكون ميدسان يجم يكون معلم يجم يكون مهندس اما زاده يجم يكون اون باراليل ارتست معناتها علاش ليه
1: اما الظروف اللي هو اليوم يلقى روحه فيها قد لا تسمح له باش انه يتطور في الملكه والا الابداع اللي عنده
0: هي.
1: هذا اللي تخدموا عليه
0: احنا اللي نخدموا عليه باش نقولوا ودايوغ نوتر بروميير معناتها بروميير ايكول بيلوت هي مدرسه برج السوقي من جهه مرناق ونشكر المدير نتاعها والاعضاء الموجودين الكل اللي معناتها الجهد نتاعهم معانا وقاعدين يقولون اجيو مرحبا بكم دونك سافا ادخل ليكول بيلوت نتاعنا الاولى فيش الدور نتاعنا مهم انه احنا باش نعملوا لو ماكسيموم باش نلموا لهم لو ماتيريال لي ليفغ دار القواش اللي حاجتنا بيه الكل باش نعملوا ورشه نتاع دي ديسان ودي حاجه ثقافيه
1: أيه؟
0: على خاطر احنا مانيش باش نقولوا اي احنا ماشيين محليهم باش نعملوا لهم اناتوليه دو ديسان باش يصوروا احنا نهار بسلامه لا سا نوز انتريس با احنا اوني دون لانكادرمون نتلهو بك الوليدات اللي ما يقدروش يعبروا لي زيبر اكتيف الوليدات اللي ما في حالهمش باش يشريوا الماتيريال نتاعهم وماذا بينا الاولاد هذوما ولي زونكادر نحضنوهم باش ما يقعدوش في الشارع على ماكسيموم احنا حاجات هذوما نعملوا فيهم باش نلموهم باش ما نخليوهمش نهار اخر واقف في الشارع
1: لهيه اعطيه حاجه في يديه يعملها يخمم يفكر
0: احنا نعملوا اناتولي حتى اون فوا دو فوا بار سيمين لازم كالصغيرات هذوكم بعد المدرسه يقعدوا يصوروا ويعملوا وباش نحكيوا على لي زارتيست باش نعلموا لهم ليكول تونيزيان باش نعلموهم لي زارتيست اترانجي هذاك الكل اوفرتور ديسبري فهمت
1: باش يعطيهم حاجات اخرى اللي تعبي لهم
0: وما عندكم حتى فكره شنو باش يخرج منهم
1: وفي لي زاكسيون هذوما في الاكسيون هذه في شنو نستحقوا التوانسه والتوانسه كيفاش ينجموا يكونوا طرف في هذا
0: فوالا الوغ التوانسه يجمعوا عونونا دون مانيير تري تري سامبل انا لابيل اللي نعمل فيه راهو احنا الجمعيه نتاعنا على الباج عندنا الغيب نتاعنا ان دون ديريكت ان توت ترانسبارونس ويخذ الرسو اللي يحب ويعمل اللي يحب يشري لنا لي فوي دو ديسان لا بانتور لي بانسو مرحبا بي يكلمنا هاكا نمرونا غادي احنا نمشيو ناخذوهم اللي يحب يعمل دون بالفلوس يدخل على الريب نتاعنا ويصب فلوس ويحط بور لاكسيون دي زيكول معناتها واضح كل شيء واضح واحنا في اخر العام الورشات هذوما اللي باش نعملهم مع الصغيرات باش نعملهم اون غراند اكسبوزيسيون علاش اون غراند اكسبوزيسيون باش العباد اللي باش تشري لي تابلو نتاعهم لي زوفر نتاعهم فلوس الكل باش يرجعوا لهم لهم هما اون فيت باش يفو سوتو فينانسي واحنا سكي نوز انتريس في الاكسيون هذه ما نحبوش يعملوا اون اكسيون نمشوا على رواحنا لا نحبوا شكون سور بلاس يقعد
1: يتبع
0: ويعمل كل جمعه لاتوليي واحنا نوفروا له ديما ان كونتينيو لي بيزوان نتاعهم سي سكي نوز انتريس فوالا
1: البدايه باش تكون في مدرسه في مرناق ولكن المشروع النيه منه انه يمشي ويتطور على مختلف المدارس اللي الريفيه
0: هذيك هي احنا البيوت نتاعنا راهو الريفه خاطر سكينو زانتيريس العباد اللي فريمون في حاجتهم للحكايه
1: اللي ما عندهمش اكسيسيبيليتي
0: دايوغ جوفر اون بيتيت بارونتيز نحب نشكر انا لاسوسياسيون سوروب اللي هي كانت فيها الويلد الله يرحمها دو لاي فينو ليدي والعظام نتاعها اللي هما دخلوا في برج السوق يدخلوا لهم الماء ودخلوا لهم الضوء ودخلوا لهم ليزورديناتور وكانوا متفاعلين برشا المدير واللي موجودين غادي شخلى اليوم العين اللي موجوده غادي دخلت منها الماء القريه كامله تشرب منها دونك حبيت اون كونتينيتي سيمبوليك باش نشكرهم وقلت علاش لا نبداو بهم هما بور افوار اون بروميير ايكول معناتها بيلوت من البروجي هذايا
1: نتبعوه معاكم البروجي ونشجعوكم ونقولوا للتوانسه نحطوا اليد في اليد مع بعضنا راهو نجموا نبدلوا حاجات في واقع صغيرة أخرين وكما كنت تقول نيلة الجازي راه مهمة ياسر الثقافة وعلى تقريبا نتقاسم معك نفس الفكرة أي. يمكن تضحك برشا ناس مش كما الماكلة كما الثقافة هذه غذاء للروح وللعقل والأخرى كيف كيف غذاء للبدن دونك الاثنين يتقاطعوا مهم أنه نكبروا طفل متغذي شبعان من داخل وفرحان تتراو قديش من بعد يفجر الطاقات في بلاصة ما يرجع عليه شيء هذاك بنوع من الفروستراسيون معنى ها دونك خموا فيهم صغيرات البدايه هي باش تكون في مورنيغ ورشات ثقافيه في المدارس الريفيه مع جمعيه احنا معاك اللي يخدموا بالاساس على الطب وتوفير الدويات والناس اللي ما في حالهمش ولكن زاد الكل يصب في بعضه على خاطر العقل السليم في الجسم السليم كيف كيف زاد العقل السليم راهو يتكون زاد بالحاجات اللي كيما هكا مهم ياسر للصغير في تكوينه انه يمس ويجرب ويحط يديه في الالوان وفي الماتير وفي ويعيش التجارب هذيك الكل ويخرج حاجات ويخرج طاقات عنده نشكرك برشا نالي الجيزي ناطقة باسم جمعية احنا معاك حكينا على الاكسيون اللي هي حملة متواصلة بتاع ورشات ثقافية في المدارس الريفية معاك انت نكملوا سور سيت نوت بوزيتيف نوصلوا لنهاية حصتنا نص نهار على ديوان فام موعد الاخبار وبعد شوية الموعد باش يكون مع مع ابتسام هنا تونس في بيستوف يوصلكم حتى المساعتين في متابعة لأهم الأخبار اللي صارت شكرا لكم على المتابعة نتمنى لكم نهاركم زين وباي باي بسلامة
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسيه للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ما لفش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة رئيس التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بوزيان يحذر من الارتفاع في نسبة التدخين في تونس مؤكدا أن رجلا من بين اثنين في تونس يدخن وأوضح بوزيان في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام أن دراسة صدرت سنة 2024 شملت المراهقين المتمدرسين من 13 إلى 15 سنة أبرزت أن مراهق على خمسة يستعملون بصفة اعتيادية وسائل التدخين
8: أرقام كما يخص التدخين العادي عند الكهول واللي هو تقريبا رجل على اثنين في تونس يتكيف، وهي من أعلى الأرقام في البلدان العربية وفي العالم. فما دراسة عملت في 2024 دراسة جايتس واللي ورات اللي كونه فما مراهق، معناتها احنا خذينا المراهقين المتمدرسين معناتها اللي يمشوا للمكتب بين 13 و15 سنة، وشفنا اللي تقريبا مراهق على خمسة يستعمل بصفة اعتيادية في وسيلة من وسائل التدخين، واللي لاحظناه اللي أول مرة السيجارة الإلكترونية فاتت السيجارة العادية. 33.7 معناتها ثلث المراهقين، وهو معدل أعمار 14 سنة، استعمل ولو مرة واحدة ولا جرب السيجارة الإلكترونية.
7: الوكالة العقارية الصناعية تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل تصميم وتطوير الحلول الرقمية. وأكدت الوكالة أن تطوير هذه المنظومات تم بالاعتماد على الكفاءات الداخلية مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التصميم والتطوير، بما مكن من تثمين الخبرات المتوفرة وتسريع نسق الإنجاز وتطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للوكالة. تونس تحتضن يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية بمشاركة عدد من المؤسسات والهيكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقيس والتجارة. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقيس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادلات الاقتصادية وإرساء شركة بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من أفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. وقالت الوزارة إن الغارات أسفرت عن حوالي 20 مصابا. وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر يدينون التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي بالاحتلال ووزير الدفاع بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح مخطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج هنا تونس في أمن الله.
9: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
10: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان FM
11: لحد 6 سبتمبر 2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان FM كالعادة والعويد. موعدكم الأسبوعي القارتيلة الموسم الصيفي والبرمجة الصيفية لإذاعة ديوان FM، نحكيه على برنامج هنا تونس اليوم لحد كالعادة باش رافقوكم من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. ولكن اليوم الحلقة إن شاء الله باش تكون أو الموعد باش يكون خاص واستثنائي، وباش نحاول نرجع معكم على أبرز التصريحات أو مقتطفات من تصريحات لضيوف كانوا حاضرين معنا هوني في البلاتو وتدخلوا معنا عبر الهاتف، واللي معهم طرحنا ملفات، قضايا، تساؤلات وأيضا مستجدات لمختلف الملفات سياسية اقتصادية اجتماعية. أيضا رجعنا معكم تيلة شهر جويلية وأوت على أبرز الأحداث والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، هذاك علاش إن شاء الله الامتداد ساعتين هذوما من نصف نهار حتى الماضي ساعتين باش نحاولوا نرجع معكم لمقتطفات لأبرز تصريحات الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا في البلاتو. مرحبا.
10: هنا تونس.
12: صدقني الناس كل تعرفني شنو الانتاج اللي نعطيه، تنجم تعطيني صبحية حتى الماضي ساعتين نخدم لك الدنيا الكل. نخدم لك الدنيا الكل كي نحب نخدم. والعشية راهي تتعدى الأغلبية، صدقني فمش خدمة. انا خدمت في الوظيفه العموميه قليل كاكسبسيونيل باش يجيك حتى شوي. سينو اذا كان نظمتوا اموركم في الاداره كل شيء تخدم الصباح
13: ان شاء الله صوتك يكون وصل لراس الحكومه وتاخذوا بعين الاعتبار ان شاء الله. شكرا.
12: ما نقول لمصلحه المواطن باش نمتصوا شويه هذا الضغط النفسي هذا اللي صار عليه وجمعتين راهي ماهيش باش تلق في الدوله. بالعكس نحن نحسوا معناها نمشيو لمصلحه الناس ونطعم شويه هذاك هو هذا الشريط. انا معناها
14: وصلنا تو انا وصلنا معناها ولينا ناخذوا قرض باش نخلصوا قرض مش قاعدين ناخذوا قروضات باش نصرفوا. ولا يقولوا في الناس كل حتى الساده الاخرى في مجلس النواب قاعدين يقولوا في الكلام اللي يقولوا فيه. معناها جايبين واحد الناس كل تقول اذا كان الناس كل تحكي لمام لونجاج وفما ناس اخرين قاعده تعيش في بلاد اخرى على الدنيا السلام وتونس راهي ما تستحقش هذا. واليوم هاك وصلنا للمرحله ناس تعبت على جميع المستويات ماديا معنويا حتى انسانيا.
15: تفاجئنا بالقرار نتاع مراجعه الاسعار نتاع الادويه. انا شخصيا تفاجات انه تليفوني ما سكتش وما فهمتش علاش، ولكن كل مره يقول لي تغيير قلت لهم ما فماش تغيير. بعدين كلموني البيرو قالوا لي راهو لا شوف الفارماسي سنترال راهو هبط السيركيلير. علينا نشوفوا في السيركيلير نلقى الفارماسي سنترال مهبطته على الويب سايت نتاعها مهبطته على لي ريزو سوسيو بارتو ومهبطه شونجمون دو بري. بعثت للبيرو قالوا لي في البيرو تو نشوفوا تو نعملوا ايتيود شنو اللي فيه بالضبط. الحقيقة تفاجأت شنو هي 24 في الشهر دونك ليلة عيد الجمهورية اون بليس خارجين من مشكل او في قلب مشكل تاع سخانة جائحة طبيعية ما توقفتش عندها اسبوعين وتزاملت مع قطاعات الكهرباء سكي نورمال وغيره من المشاكل وغارقين العينينا وتزيد فوق هذاك. قلت كيفاش يهبط قرار معناها استغربت حقيقة استغربت نتاع مراجعة أسعار الأدوية خاصة إذا كان فيه زيادة. دونك عملنا طلع في الأخر اكتشفنا أنه هذا يخص الأدوية المستوردة.
13: يخص الأدوية المستوردة
15: باهي. المشكل أنه التليفونات اللي يكلموا فيها هم زملائكم للأمانة أغلبهم صحفيين ولا ناس تحب تعرف شنو هو المشكل. دونك ما عرفناش شنو نجاوبوا لأن احنا ما عندناش المعلومة. نعرفوا حسب التقريب أنه يجب مراجعة بعض الأدوية لأنها صيدلية مركزية قاعدة تخسر فيهم في برشا فلوس. ولكن ما عندناش احنا لما يقع عشراتنا كنا من سنة تقريبا تكلمنا احنا وسيد وزير الصحة وكان مقتنع أنه لازم نحاولوا ننقذوا الفارماسي سنترال كيف الصفات زاد المصنع التونسي اللي قاعد يخسر بسبب عدم مراجعة الأسعار. ولكن احنا استغربنا من التوقيت بدرجة أولى. دونك أهم حاجة وان بليس
13: تفضل سي زبير واصل
15: اون بليس احنا ما كناش نعرفوا لان ما شاركناش. عندنا تقريبا عام الكام هذه الكوميتي نتاع تحديد اسعار الدواء اللي تشارك فيها عاده وزاره الصحه مثلا المستشفيات ومؤسسات الصحه اطباء ثم صيدله شفائيين خبراء في الاقتصاد وفيها ممثلين عن الصيادله يعني هيئه الصيادله اللي تجمع المصنعين التوانسه اللي تجمع المخابر الاجنبيه اللي تجمع الفاكولتي الفارماسي اللي تجمع الاساتذه الصيادله البيولوجيين حتى هيئه الصيادله وقع اقصى. اذا كان الناس هذم ما يشاركوش في القرار ما يكونوش موجودين لابداء الراي لا نجموا لا نعرفوا شنو السبب لا نجموا ندافعوا على قرار خاصه كيبدا قرار صحيح تو. هذا قرار تو احنا قاعدين ناقصين ليتيود حقيقه في جزء كبير منه قرار صحيح. ولكن اليوم التوقيت نتاعو والخطا في كيفاش تم معناها تسريب السيركيلار هذا خلانا في موقع محرج.
16: ولكن في اللي يقولون عليه مع الاحصاء انه في 2030 باش نكونوا في عاصفه 20% يعني 20% من مجموع السكان سنهم اكثر من 60 سنه وقتها معناتها نكونوا دخلنا بشكل واضح في التهرم السكاني المعروف معناتها عند الدول اللي هي سبقتنا. التهرم السكاني هذا في حد ذاته كظاهره يستوجب مجموعه من اجراءات معناتها اللي قاعده برمجتها قبل فتره معناتها باش تعطي اكله مثلا المنظومه الصحيه اللي يلزمها تتاقلم على الوضع الجديد لانه
13: نوعيه الخدمات فوالا هاي الخدمات الصحيه
16: نوعيه الخدمات الصحيه نعرف اللي حاجيات المسلمين في الحاجيات الاخرى نتاع السكان اللي اقل سنا معناتها ولا الشباب مثلا ولا مساله الانجاب والصحه الانجابيه مثلا هما عندهم حاجيات اكثر معناتها في علاقة بالسن نتاعهم بالأمراض المزمنة ببعض الأمراض المعينة اللي هي تظهر في سن معين لديجينيريسونس هذوما وخاصة الزهايمر والمشاكل نتاعهم واللي يستوجبوا معناتها ساعة مصالح صحية معينة ولكن كذلك منظومة كاملة.
17: الجهة التنفيذية اللي عندها مدة ما تحبش تجي للبرلمان وهذا الناس كل تعرفه وخذت حتى عطلة فانتي ولا في علاقة بالعمل البرلماني يعني في علاقة بالعمل الرقابي وهذه سابقة تاريخية في تاريخ البرلمانات انه توصل فانتي ولا سلطة تنفيذية تقول اعطيني عطلة رقب من الرقابة ما تراقبنيش انا اضرب شهر ما تراقبنيش وبعدها امتدت العطلة هذه بطريقة غير معلنة لانه بعد ما حضرتش الجهة التنفيذية داخل البرلمان وتحضر الجهة التنفيذية داخل البرلمان الناس كل تعرف انها تجي في اوقات تحب تمرر حاجة من داخل البرلمان لانه ضروري ان تمر بالبرلمان لانه لو بامكانها ان ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان.
18: الاجراءات هذوما اللي صاروا للاسف ما فماش بديل ليهم لحمايه الشبكه وباش ما يصيرش حاجه لا قدر الله اخي ما صار دونك هكا الموندر مال نقولوا نحن تبقى الاهم هو اللي قلتوا انت علاش وصلنا لنا اذا كان احنا باش نبسطوا العمليه عباره اليوم فما اختلال بين العرض والطلب الاختلال بين العرض والطلب المشكله الكبيره اللي صاير اليوم انه الاختلال هذا يصير في فتره معينه من العام الفتره معينه من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلك سومين في الصيف نوصل نحن نستهلكوا ثلاثة مرات قد الاستهلاك العادي متاعنا كبلاد دوك شنو يقتضي هذا كان نحب نوفر الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل يقتضي انه عندك ستيك تكون بادية ثلاثة مرات وسائل انتاج قد اللي تستحقه في المويان انويال تقتضي انها عندها الريزو اللي باش توصل بيه الضوء خاطر مش مشكله كانت انتاج احنا شفنا في برشا حوم ترونسبورت حرق ولا كابل تحرق دوك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا بيه الضوء دو ترونسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا تروا فوا الكاباسيتي العاديه اللي هي الحقيقه حاجه ماهيش ممكنه وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا
19: وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في نظامي كاتربان وبداية التسعينات ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي ولكن كتجي الطامة الكبرى كتجي فيضانات رأينا نذكروا في عاصفة هاري لضربة العشرة ولايات الساحلية ما بين 19-22 جانفي راهي ثبت 10.5 مليار متر مكعب معناها في ظرف معناها ثبت أكثر من 400 ملي متر في 72 ساعة أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هالضغط ذايا ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة اليوم راهو المسائل متاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة اليوم ما نكذبوش على أرواحنا اليوم المالية العمومية عاجزة على أن توفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا وبالتالي أنا شنقول اليوم نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكية والقرارات الكلاسيكية وكأننا فرحين بما نفعل إلى أن نفتح حوار نقول في 5 و10 سنين الجاية ما هي أثار الفيضانات الحقيقية أين تكمل أسباب الإزمة ونبدو نعالج فيها
20: اليوم صراحة طيحة فزاعة وين ماشيين يعني ايه نجم نتعديه بأزمة نهار ثلاثة لكن هذي راهو خلينا نقول لك يعني حاجة كبيرة على الأخر ولينا نشكوا اسكو دفاع لفاعل اسكو ناس أخرين اسكو مش التوانسة اللي يعملوا هكا اسكو الشبكة متاعنا بالحق للدرجة هذية يعني متهرية اسكو اليوم بهذا 2020 كنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي والبلاتو نحكيه على الانتليجنس كولكتيف لكن ما زلنا لضوء ما زلنا الماء يتقص ما زلنا اليوم نعيشوا في دي كونديسيون سمحني مكلي في تاريخ تونس ما تليقش بحضارة تونس اليوم راهو نحكي هكا بكل حرقة وبكل حب في بلادنا اليوم نحكي هكا راهو بكل ألم
21: هنا تونس
22: publicité
0: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
22: في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالأوفروات.
0: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
23: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
24: من بين الظواهر الأساسية اللي تؤدي إلى ظواهر ديمغرافية أخرى، مثلا لما نشوف التهرم السكاني نلقاوه متوفر أكثر، موجود أكثر إحصائيا في المناطق الداخلية منه في المدن. علاش هذا؟ لأنه الشباب خاصة منه اللي زاول تعليمه وتحصل على شهادات وغيره ما ينجمش يلقى فرص قابل المستويات هذه في المناطق الداخلية اللي هو أصيلها وأصيل منها، وهذا يؤدي إلى تحوله وهجرته في مرحلة أولى للبعض منهم مناطق المدن الكبرى، ثم البعض الآخر منه ينطلق خاصة للخارج البلاد. وهذا مثلا تبين لنا كيفاش أنه ظاهرة متاع عدم وفرة المرافق العمومية تؤدي إلى ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة بطالة، ومنها هي لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة هجرة، لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة تهرب سكاني في المناطق الداخلية، وخاصة أنه التهرم هذا لحدوث المناطق الداخلية خاصة عند النساء، يعني هما أكثر من يتأثروا بظاهرة التهرم السكاني. هذا مثل بسيط يبين لنا إلى أي مدى أنه كل هذه الظواهر هي مرتبطة بعضها البعض، ولهذا المقاربة نتاعها تكون مقاربة شاملة، خاصة وأنه فما مع تديلوجيه فما وسائل تقطع أكلي سيركل هذوكم بيسيو اللي قاعدين ندوروا فيهم، باش أننا نحاولوا إذا نجموا نلقاو إمكانيات شغل للشباب هذايا.
25: وراهو بالعشر سنين و 15 سنة ويمكن أكثر ما يعني في بطالة يخدموا شوية ويخرجوا، وإحنا عندنا شو عندنا ثقافة اللي نسميها مسمار في حيط، معناها يلزم الوظيفة العمومية، يلزم المؤسسات العمومية، لكن وزادها عندنا مشكلة أخرى. وعليش تفاقمت البطالة؟ بمعنى خاطر من 2017-2021 تحت ضغط صندوق النقد الدولي باش يزمنا نقص كتلة الأجور ما فماش انتدابات، دونك ولا عندنا كم هائل الانتدابات. إذا خرج القانون هذا، القانون هذا فيه 8 فصول و8 فصول هي واضحة في الحقيقة.
26: الدعوة هي بطبيعتها كما موجودة في عنوانها هي دورة استثنائية وجلسة عامة استثنائية لمناقشة وضع البلاد. هو في وضع تقريبا تم اتفاق مجتمعي واتفاق الفاعلين كله ولا سواء كان رسميين ولا غير رسميين، لأنه البلاد تمر بأزمة وأزمة حادة مش أزمة عادية وأزمات مركبة. وقت اللي نلقى فنتي ولا أنه نحن عنا أزمة تاع ماء ثم أزمة تاع كهرباء ثم أزمة تاع صحة ثم أزمة فنتي ولا تاع معناها خدمات، وأزمة يضاف إليها الأزمات اللي تحولت إلى شبه مزمنة نتاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فأنا نلقى أنفسنا فنتي ولا أمام نحن حالة انهيار أو حالة تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات. وك علاش انت ولا نحن باعتبارنا في الجميع يعرف انت ولا انه المجلس النواب يعمل الجلسه الختاميه للسنه النيابيه في اخر شهر جويلية، و اوت سبتمبر هو العطله النيابيه، ونرجع في فنزويلا في أكتوبر باعتبار أنه يرجع السنة النيابية الأخيرة طبعا فنزويلا في المجلس. ففي رأينا أنه اليوم هو من وقت ختم الجلسة النيابية كنا نتحدث على أنه رو فما ظروف نجم تستدعينا إلى جلسة استثنائية في ظل التفاقم الكبير ياسر وتقريبا العدد نتاع الناس اللي معناها ضحايا الجهاد الحراري والقبة الحرارية الموجودة في البلاد وحالات الاختناق اللي تمت حتى في داخل السجون وغيرها، فأنه كان أمامنا أن ندعو إلى جلسة استثنائية أول حاجة لأنه لاحظنا أنه السلطة التنفيذية غائبة تماما وما فماش معناها تفسيرات لتوضيحات الوضع اللي قاعد تمر به البلاد سواء كان الضحايا وإلا الناس اللي معناها يهمها ياسر أن تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين ما يشلاقي استجابة. وإحنا عشنا تجربة، الناس كانت تتذكر شوية أنه نادينا قبل ولا بجلسة علنية مع الجهة التنفيذية وللأسف ما تمتش، فهذا ما يمنعش أنه نحن في إطار دورنا الرقابي طبعا دائما وفي إطار دورنا في المسائلة وسائلة الجهة الحكومية على تنفيذ برامج وإلا على الأزمات وإلا على الأسباب أن تعطي توضيحات للرأي العام، نتجنب به التشويش اللي قاعدين نلاحظوا فيه أنه فما حديث على أنه ثم متآمرين وراء ما قاعد يقع في تونس وثم إشكالات أنت ولا أنه ثم غرف هي اللي تدير في الأزمات وغيرها وإلا ربما هي المستفيدة من الأزمات. احنا ماذا بنا الحديث هذا يتقال مباشرة أمام الرأي العام بالأدلة باش ما نبقوش نقول لا نلوحوا في التهم جزافا وعوض نمشوا لمعالجة الأزمة نمشوا لتبرير الأزمات وإلا البحث عن شماعات أنت ولا نعلق عليها ضعف أو فشل الأداء الحكومي وأداء السلطة التنفيذية عموما. نهاية الأمر أنا بالنسبة لي في نظام رئاسي ما نجمش نفصل بين الحكومة وبين الرئاسة في إطار رسم التوجهات وإلا رسم الخيارات وإلا في متابعة مشاغل المواطنين اللي ما حسب رأيي أنها ما تتحلش بمجرد التفسير وإلا وإنما بأول حاجة بالحساب. نحن يلزمنا كشف حساب أنت ولا قاعد يقع في داخل تونس وفي نفس الوقت بإيش باش تعمل ولا إيش عملت، لأنه فين إحنا كيجو شوية على الأقل نرجع لمدة سابقة ومعناه الإجهاد الحراري اللي تم في المرحلة الأولى واللي كانت نتائجه كارثية على المواطنين التوانسة نتيجة زادة أنت ولا إنه الإجهاد الحراري زاد ارتبط بالانقطاعات نتاع الضوء ونلقوا أنفسنا إنه صارت إشكالات أنت انقطاعات الضوء وفما ناس مختصين وفما ناس انت ولا فاعلين ويتابعوا في الرأي العام قالوا راو فما اشكال في عجز طاقي وغيرها، نزيد نلقى انفسنا فانت ولا في معناها هالدورة جديدة ان شاء الله فانت ولا مزيد تعاود تتكرر نتاع الانقطاعات والجهد الحراري اللي عنده اثار كبيرة ياسر وناس ياسر تو حاليا مضروبة بالشمس في كل تقريبا الجهات، فما اعلان لحل الطوارئ في أقسام الاستعجالي نتيجة ما قاعد يقع من نتائج انت ولا في علاقة بالإجهاد الحراري في ضربات الشمس وبالاختناق انت ولا لنتيجة الانقطاعات اللي قاعد تقع، وتقريبا عندنا بعض المعطيات على أن ثم ناس انت ولا للأسف مرة أخرى أنه ناس أودت حياتها لأنها انقطع على الأكسجين في لحظة معينة نتيجة انقطاع الكهرباء على التنفس الاستثنائي اللي قصدا يصاحب بعض الناس اللي عندهم أمراض المزمنة وإلا الناس اللي تعيش من وضعية الربو وإلا عندها صعوبات في التنفس وغيرها وإلا قاعدة تعاون في التنفس نتاعها بالكونسنتراتورك المكثفين للأكسجين اللي قاعدين يستعملوا فيه في الديار وما عندهم زادة فرصة فانت يقول لا انهم يتنقلوا باش يمشوا للسعاب فانت يقول لا باش ينجموا ينقضوا لهم حياتهم ماتت حتى في تونس العاصمة، فما شكون كلمني قال لي راه فما امرأة فانت يقول لا كبيرة جارتنا ماتت فانت يقول لا نتيجة انه يقطع على الاكسجين، هذا الاشياء هذه راهي وقعت في السابق واحنا بنتي ولا قلنا راهو يلزم المختصين خاصه الناس اللي تفهم في الوضعيات هذه حتى الاطباء وحتى منظمات الشباب منظمه الاطباء الشبان وغيرها اشاروا الى الاشكالات هذه واشاروا الى ضروره التوقي لانه ثم باش تتعاود الوضعيه ربما فهمتي ولا بنفس الوضعيه ولا بنفس النتائج تكون تنجم تكون اكثر كارثيه. وللاسف الجهه التنفيذيه ما انتبهتش الى انه واخذت المساله بلا مبالاه نلقى انفسنا فهمتي ولا في نفس المربع القديم من غير حتى اجراءات للتوقي من تكرر مثل هذه الازمات في داخل تونس. هكا علاش احنا كنواب قدمنا فهمتي ولا المقترح هذا عملنا في شكل بيان توا في اليومين هذوما قاعدين نعملوا في نوع من الدعم لإمضاءات مكتوبة ترسل فهمتي ولا عبر معناها الإيميلات باش نجموا نثبتوا بها فهمتي ولا هاك العريضة هذيك توا باش نقدموها كعريضة لرئيس مجلس النواب عسى أن يستجيب في هذه المرة لأن المرة اللي فاتت ما عاوناش في هذا وعمل جلسة عبر على البعض بأن جلسة فرغ قلبك لأنه ما حضرتش فيها
13: فلا عشان نفسلك أنا أنه الجلسة أنكم بتطالبوا اليوم بعقد جلسة استثنائية لأنه فما الضمان أنه السلطة التنفيذية تكون حاضرة في الجلسة هذه.
26: والله هو للأسف ولا أنه نحن مولدك كاع مرة ما ينجمش أنت ولا ما أنا يبقى ديما ملكوة فللأسف أنت ولا أنه نحن في المرة السابقة رايمشوا على سبيل الطرف ولا على سبيل الجلد نادينا بوجود الجهة التنفيذية والجهة التنفيذية كان المفترض أن هي أصلا تكون عندها الحرص على أن تتلاقى مع الجهة التشريعية باش ينجموا يعني على الأقل يخفوا من النتائج الكارثية للأزمة اللي كانت موجودة وللأسف ما استجابوش فما شويه من الله وشويه من عبد الله لانه حتى رئاسه البرلمان على الاقل على حد علمي انها احتجت بانه ما فماش ثلث ولا ما نعرفش شنو الحكايه ولذلك ما ارسلتش رسميا للجهه التنفيذيه. فالاشكال ولا في الزوز الجهه التنفيذيه اللي عندها مده ما تحبش تجي للبرلمان وهذا الناس كل تعرفه وخذت حتى عطلة فهمتي ولا في علاقة بالعمل البرلماني يعني في علاقة بالعمل الرقابي وهذه سابقة تاريخية في تاريخ البرلمانات انه توصل فهمتي ولا سلطة تنفيذية تقول لك اعطيني عطلة رقب من الرقابة ما تراقبنيش انا اضرب شهر ما تراقبنيش وبعدها امتدت العطلة هذه بطريقة غير معلنة لانه بعد ما حضرتش الجهة التنفيذية داخل البرلمان وتحضر الجهة التنفيذية داخل البرلمان الناس كل تعرف أنها تجي إلا في أوقات تحب تمرر حاجة من داخل البرلمان لأنه ضروري أن تمر بالبرلمان لأنه لو بإمكانها أن ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان.
13: ونذكر جيدا معناتها وقتها تم حتى معناتها توصيف البرلمان بأنه أصبح برلمان المصادقة فقط على القروض.
26: فعلا هو شوف هو القروض هذه راهو في نهايه الامر هي السلطه التنفيذيه اللي تقدم بها وللاسف انت ولا انه رغم النقاشات اللي متكرره ومش في كل قرض نعاودوا نفس الحديث نحن راهو نقول راهو رهن تونس في سياسه الدين والاقتراض الغير منتج لانه في نهايه الامر انت قاعد تقترض ومش قاعد تنتج باش نجم تخلق توازن على الاقل بين انتاج وبين الاقتراض ينقص لك من الحاجة الاقتراض وفي نفس الوقت يوفر لك شروط جديدة باش ما تقترضش مرة أخرى وغيرها وتنقص على روحك عبء القروض لأنك مش تنقص فيها على روحك أنت كحاكم توا تنقص فيها للشعب التونسي بعد 25 سنة و25 سنة و30 سنة لأن باش يكون معناها عبء على المقدرة الشرائية لأنك في نهاية الأمر باش تخلص من داخل قوة الشعب وعلى معناها القدرة المواطن التونسي على تحقيق الكفاية سواء في كل الحاجات سواء كان حاجات الصحة اللي لاحظ انه ما قدرناش ان نحسنها حاجات التعليم ما قدرناش نحسنها حاجات النقل ما قدرناش نحسنها وحتى الحاجات الدستورية اليوم اصبحنا عاجزين على ان نحسنها ولا نحسنها لانه وصلنا الى مرحلة مش قد من مثلا الطاقة اللي هي عنصر أساسي في كل ما يمكن في النسيج الاقتصادي في النسيج الصحي في توفير معناها القوت اليومي للمواطنين في المخازن في الفلاحة في كل شيء تقريبا حتى في تخزين الأدوية. معناها اليوم إذا كان توصل في انقطاعات حرارات والحرارة توصل في اللي يوفر في الرياكتيف نتاع العمليات يعني المركز ولا كل من يكون عنده شركة في انتولا قاعد تخدم مع سبيطارات وغيرها البرودوي اللي تنتج معناها اللي توفر فيه هو الرياكتيف اللي يستعملوه في العمليات الجراحية ولا غيرها في انتولا في المؤسسات الصحية. اللي ضربت اللي ضربت اللي راهو خطر كبير ياسر انت ولا انا قصد الضوء على على شو اسمه
13: على مخابر ولا على وحدات صحيه
26: ولا على مخابر ولا غير. نحن وصلنا للمرحله هذه اذا كان وصلنا للمرحله هذه وانت كسلطه تنفيذيه مش قاعده تسمع وما صرحتش ما تكلمتش وكل سلطه تنفيذيه اليوم من سلطه تنفيذيه عوضت انت ولا تقولنا راهي المشكله رانا سيدي يخرج وقلنا رانا عزيز شي مشكله كي تخرج تقول رانا عززنا وفي مخرج المشكل كي تخرج تقول انا ما نجمش مش تقول انا راني ننجم ورا مجمع الاخرين هم اللي عطلوا فيه واللي تامروا عليه ونحن المواطنين قاعدين يموتوا هي انت هذوكم شكون شنو ذنبهم اذا انت تعرف شكون كنت ولا يتامر ولا عنده غرفه مظلمه قاعد يتحرك من داخلها والا معناها ما نعرفش اي نوع تاع سبب والا تعرف انه ثم ناس في داخل الاداره معطله الخدمه تاع الاداره يا اخويا حاسبهم هم مش على حساب ان نزيد ان معناها نوفر نوع فانت ولا من الضمانات لانه الواقع هذا يبقى متواصل الى حين فانت ولا انه تولي عنده نتائج كارثيه وتولي ازمه دائمه والنجم تولي تدخل السلطه مش في حل الازمه في مزيد تأزيم الازمه لانها ولت تبحث على مبرر ولا شماعه بس تقول راني انا راهو ما فشلتش انا راهو فشلني فلان ولا فشلني زي ولا فشلني يا عمر وغيره والمشكله تبقى متواصله الانقطاعات في الحراره معنا الانقطاعات تاع الضوء للاسف بقت متواصله ان شاء الله ربي يسلم بنتي ولا معناها مولينا الموجودين في الكاف وفي باجه نتيجه الحرائق الاخيره
13: ان شاء الله يا ربي
26: كيف انت ولا نقول ان شاء الله برد وسلام على معناها خيوتنا في الجزائر في جيجل معناها
13: كل التعازي
26: اللي كل التعازي راهي كوارث وراهو هامس وقت اللي يقولوا راهي بيوت اتحرقت في باجه راهو الخبر مش كون عادي راهو وصلنا نحن للاسف في تونس انه معلومه الازمه ولا معلومه الضحيه ولا غيرها تحولت الى معلومه عاديه راهي هذه تتقال عليها حكومات تتحاسب عليها أعضاء حكومة تتحاسب عليها رئاسة الجمهورية لأنه في نهاية الأمر راك أنت صاحب السياسة الأولى وصاحب الأمر والنهي في داخل البلاد.
2: كنا نتخيلوا أنه باش نقيموا نعملوا تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية جهر أودية جهر بعض قنوات الأمطار ولكن المشكلة الأساسية اليوم أنه عندنا تحولات قصوية مظاهر قصوية سواء في ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوقة اللي باش تخلينا تقريبا نعيشوا خريف وشتاء ينجم يكون ممطر بشكل كبير برشا وفيضانات كبيرة خاصة على المناطق الساحلية والغريبة أن المناطق الساحلية دي ما عندناش خزانات كبيرة لاستيعاب كميات هذه المياه ضعف البنى التحتية فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات هي لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70 و80 عام إضافة إلى البناء الفوضوي إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها وإحنا قلنا أكثر من مرة رأي المسألة المستقبلية التكيف لا يأتي معناها في قطاع واحد يأتي في كل القطاعات نتكيف مع التحولات المناخية على المستوى الفلاحي على مستوى حوكمة الموارد وكذلك على مستوى التهيئة الترابية العمران تركيبة المدن الجديدة كيف نستطيع أن نتغلب على المياه معناها اللي وين تصب المطر تغمرنا المياه تقريبا في كل المناطق وخاصة
19: أنه نحن العديد من المناطق والعديد من البناءات الفوضوية في المناطق المخضة خاصة في تونس الكبرى والعديد من المناطق الساحلية وكذلك في العديد من المناطق الشمال الغربي في أحزمة الأودية معناها. وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد, ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات. الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في ليزاني كاتربان وبداية التسعينات, ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى. نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي, ولكن كتجي الطامة الكبرى كتجي فيضانات. راهو نتذكروا في عاصفة هاري اللي ضربت العشرة ولايات الساحلية ما بين 19 و22 جانفي, راهي صبت 10.5 مليار متر مكعب معناها في ظرف, معناها صبت أكثر من 400 ملي متر في 72 ساعة, أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام. وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هالضغط هذا, ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة. اليوم راهو المسائل نتاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة. اليوم ما نكذبوش على رواحنا, اليوم المالية العمومية عاجزة على أن يتوفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا. وبالتالي أنا شنقول اليوم, نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكية والقرارات الكلاسيكية وكأننا فرحين بما نفعل, إلى أن نفتح حوار نقول في 5 و10 سنة الجاية ما هي أثار الفيضانات الحقيقية, أين تكمل أسباب الأزمة ونبدو نعالج فيها على امتداد 10 سنوات.
13: إذا كان احنا في الصيف عشنا أزمة ماء وكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة, شنو الأزمات اللي نجم نواجهها جراء التغيرات المناخية في الخريف والشتاء؟
19: شفناها سيدتي العزيزة في البريود نتاع جانفي وفيفري 2026 انه الناس قاعدة حبيسة مناطقها وديارها فيها الماء اكثر من شهر ونص. الماء يغلق معناش يغلق باب بحر ويغلق براتيكمون الاتجيان في تونس لمدة اكثر من 3 اسابيع. الحركة شلت العديد من المناطق الساحلية تقريبا شلت. هذا يعني انه اليوم بنانا التحتية وطريقة هيكلة تهيئتنا الترابية لم تعد قادرة على أن تتكيف وتتأقلم مع التحولات المناخية طول فترة الصيف والحرارة وتقريبا عنف الأمطار الشتوية والخريفية. يخلينا اليوم معناه اللوجيسيال القديم اللي قاعدين التوى نخدمه به, كي قريت معناه تقريبا تقارير الوزراء كلها تقارير كلاسيكية, عندي 2000 كيلومتر وعندي وعندي وعندي. إضافة لحاجة أخرى, راو لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف, راو الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي, يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس وزاري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف. نقول واحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناها لا يمكن تحقيقها, وكانت النتيجة كيما نعيشوها وكيما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة معناها بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناها كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد, وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة. وتقريبا منذ 69 نحن في تونس, تقريبا منذ 69 إلى اليوم تعدت بينا قرابة 14 فيضان في مناطق متعدة, ولكن إلى اليوم لم نقيم تأثير الفيضانات, لم نقيم أسبابها, وبالتالي كنا عاجزين على إعادة التكيف مع هذه الأمطار. اليوم تقريبا حتى إلى حدود 2003 فيضانات معناها عادية, لكن بعد 2003 معناها في ظل التحولات المناخية لم تعد الخارطة القديمة والسياسات القديمة والمقاربات القديمة قادرة على أن تواجه وتأثيراتها تقعد. وآملوا أنه نعملوا بجدية تقييم ما حصل في نابل 2018 وتقييم جدي لما حصل في جانفي فيفري 2026 باش نجم نقولوا شنو هو المشكل, كيف نستطيع الاستعداد في المستقبل, شنو هي التمويلات اللازمة وشنو هي الخطط اللي لازم نعملها
3: الكبير. وهذا معناه زاد ثم مشكل آخر زاد لازمنا اليوم نقوله بكل شجاعة, اللي هو غياب الدولة نهائيا حق معناه في هالجهات الحدودية والمناطق اللي هي تعتبر الحزام الأول للدولة التونسية. لا تلقى معمل يخدم, لا تلقى شركة تخدم, لا تلقى بنية تحتية, لا تلقى تشجيع على الاستثمار, لا تلقى مشاريع عمومية كبيرة قادرة على أنها تكون منصة تشغيلية
4: الحق معناه الوضع كنا كنا نبهنا منه إذا أن الوضع راه ما يلزمش يبقى على ما هو عليه، لابد من مثال تنموي جديد، لابد من تشريك المناطق هذه في الدورة الاقتصادية الوطنية إلى متى زاد باش نبقوا معاملين فقط على المعبر اللي هو ساعات الظروف الأمنية في البلد الجار احنا ما نتحكموش فيها، ولا معناها الوضع السياسي اللي موجود في الدولة الجارة ما هوش معناها متناغم معانا، بالتالي لابد كان على الأقل نركزوا على المناطق هذه اللي كانت معناها مستهدفة بالإرهاب ومستهدفة في أحداث بنقردان في 2016 إذا كانت هنالك نية لتحويل هذه المنطقة إلى إمارة داعشية، وكان المواطنين معناها فايقين وما لقاش حاضنة وتم معناها دحر الإرهاب وانتحار على أسوار بنقردان، لكن في المقابل بنقردان بقيت لا تنمية لا تشغيل، وبقي الشباب معناها ضايع وما لقاش معناها خدمة، وصاب الإحباط ووجد ركوب البحر هو المفر.
5: نواصل نقاشنا في علاقة بجامعة النفط قطاع نقل المحروقات الإضراب الفشي اللي صار. سؤال أخير نذكر حاضر معنا مرة أخرى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام السابق الجامعة العامة للنفط سلوان السميري. سي سلوان مرحبا بك من جديد.
6: مرحبا مرحبا.
5: سؤال أخير ونختم معك سي سلوان في علاقة بتأثير الاتحاد العام التونسي للشغل للإضرابات الاحتجاجات، إضراب كان مفاجئ يظهر لي الاتحاد، صار التدارك تراجع عن الإضراب وتدخل الاتحاد باش يكون في دور التنسيق والتأثير، وهذا بدوره طرح نقاش وتساؤلات وين الاتحاد والاتحاد وعلاش منظوريكم ما رجعوش للاتحاد اليوم والجامعة قبل أنه يصير الإضراب الفجئ. شنو تجاوبوا في علاقة بالنقطة ذي سي سلوان؟ تفضل.
6: في النقطة هذه وبسرعة يعني انطلقت في حركة عفوية تضامن العمال مع زوز من زملائهم مشاو باش يعالج واحد باش يعالج ولده والآخر باش يعالج زوجته، لقاو كارني العلاج واقف، بدات حركة عفوية احتجاجية في السخيرة. تعمت المعلومة دارت الحالات طلعت أكثر، يعني اكتشفوا كانوا عندنا أكثر حالات حتى في رادس موجودة، صار التنسيق في وسطهم كعمال وقت اللي وصلت المعلومة ونقابتنا، خاطر ما عندناش نقابات في الشركات الكل، وقت اللي دخلت النقابات وبدأ التنسيق وسمعنا اتصلنا وثبتنا وهذا اللي صار، يعني الثقة اللي موجودة بين النقابات والعمال والجامعة اللي يعرفوا قاعدة تبع في الملف من مدة ويعرفوا وش قاعدة عاملة باش تجنب القطاع هذي حالة الارتباك. بهذا اللي صار كي دخل الاتحاد وكي وصلت أعضاء الجامعة وتناقشوا مع النقابات ومع العمال الكل غاديك وبحضور المسؤولين وبحضور الأمن وبحضور الناس الكل، كان التزام العمال بالعودة وبعودة النشاط الفوري. هنا يعني سؤالك هنقول لك بوضوح، وقت الاتحاد موجود تنجم تلقى تأثير للحركات الاحتجاجية هذه، تنجم تلقى نجم تلقى الحلول، نجم تتجاوز عدة إشكاليات بالتفاوض بالمفاوضات. باش نختم خاطر كنت نسمع كونه فما باش يدخل الأستاذ حافظ العموري
5: دونك كان عفوي، كان من الأول خلينا نقولوا احتجاجات فردية عفوية، وقت اللي بدأت تمتد الحكاية تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط وصار تراجع على الإضراب الفجئي، وخلينا نقولوا مسك بزمام الأمور في علاقة بالتنسيق وبرقية إصدار برقية تنبيه بالإضراب وقتش باش يصير التنسيق لها تحديد الموعد امتاحة والخيارات والفرضيات اللي تنجم تكون مطروحة في حال صار الاتفاق على المطالب، نجحت التنسيق والتفاوض اللي قاعد يصير وإلا منجح سي سلوان؟ هذا هو
6: هذه حقيقة الوضع. هذه حقيقة الوضع بالتنسيق مع هيكلنا مع الاتحاد. راجعت الأمور النصابة إن شاء الله نلقاه الحلول في أقرب وقت.
7: هذا الموجود كان توجد الحلول. نحن بالطبيعة نتعطى وإيجابيا سينو عن الطرق القانونية نسكل.
5: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل. كانت هذه المستجدات والتساؤلات التي طرحت في علاقة بالضرب الفشي اللي كان صار في قطاع نقل المحروقات. يقول أيدينا لي الحوار التفاوض مازالت مفتوحة، فما اتصالات وفما تنسيق قاعد يسير، ولكن في المقابل خيار وفرضية الإضراب وإصدار برقية تنبيه بالإضراب بدورها ما زالت مطروحة، وهذا باش يكون اللي باش تحدو نتيجة الاتصالات والتنسيق والتفاوض. وقلنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تدخل على الخطوة، أصبح يمسك بزمام الأمور في علاقة بها التفاوض والتحركات اللي نجم يصير الاتخاذ متاحة في المستقبل في علاقة بقطاع نقل المحروقات. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم لجران ريكاب، ما زلنا مواصلين معكم قيد الأخبار.
23: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
8: Publicité.
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
10: اريدو طور عالمك.

0: سنة 2026 يعني على مستوى سداد القروض يعني الخارجية، واللي هو بتبيع سداده بالعملة الصعبة. دونك لو بلو غران انجاجمون معناتها نجم نقولوا اللي بعده هو بعد ما خلصنا القرض هذايا اللي كما قلت في 15 جويلية 2026 واللي تقريبا معناها كي نحسبوا هو يتسمى اورو بونتس مش خاطر باللورو. دونك لان توضيح اي قرض سيادي تونسي او في العالم يكون بالعملة الصعبة نسميه اورو. دونك اورو بونتس ينجم يكون بالدولار كما ينجم يكون بالأورو. ومازال عنا داير كنت حاب عنا شوية وقت، مازال عنا قرض آخر تو قاعد يدور باش يخلص في سنة 2027 وهو المبلغ متاعه 150 ألف دولار ونسميه زادة أورو بونتس. نرجع للأصل الدين ذي اللي خلصناه. دونك الأصل الدين هو 700 مليون أورو. الخصوصية في القرض هذي أنه أعطانا مجال. احنا عملنا القرض ذي وقع معناها الالتزام به في جويلية 2019 ونحسبه هو مدة ماتوريتي متاع مدة القرض 7 سنوات. دونك هذاك علاش وفاه في جويلية 2016.
1: وعلاش خذينا احنا القرض هذايا؟ شو عملنا به؟
0: القرض ذا خذيناه كان ما كانش موجه إلى مشاريع
1: استهلاكي؟
0: إلى مش استهلاكي، تسمى معناها أبوي بوجيتير، معناها نجم نقولوا لتمويل الميزانية.
1: أكثر
0: منه كان لتمويل الميزانية وقتها في سنة 2019. وكما قاعدين ناخذوا توا في قروض معناها حتى توا في 2026 مازلنا كخذينا قرض من افريكزين. دونك كان تحب تنرجع عليه وهو كذلك قرض لدعم الميزانية. هذا مش مشكلة أبدا، بالعكس نحب الفكرة اللي نوصلها هي كونه مادامنا قاعدين نخلصوا في القروض في القروضات والالتزامات نتاعنا قاعدين نقوموا بها في وقتها، مسموح لنا زاد باش ندين. ماهوش معناها اليوم تونس ما تنجمش تقول باش نسدد وما نجمش ناخذ قروضات. نرجع لو تسمح فنيا نقدم القرض هذا شنو هو الميزه اللي فيه اللي خلصناه. الميزه نتاع القرض اللي خلصناه في 15 جويلية 2026 كونه يقع السداد نتاعو كاملا معناها وقت حلول الاجل نتاعو. معناتها في العاده فما لي كريدي معناها ناخذوهم نبداو نخلصوا بعد مثلا سنه او سنتين امهال، نبداو نخلصوا ان سانكيام اذا كان 7 سنوات ناخذوا عامين امهال. هذا فيه سداد وان شوت معناها تسمى. وهذا علاش اللي عنده معناها يسهل عليك، طبعا يسهل عليكم بعد يجيك يحل الاجل اللي لازمك تخلصوا كامل. خلصناه كامل ومعاه اخر قسط للفوائد باش تبدا تعرف مليح المبلغ. الاخر قسط وحده 150 مليون دينار، ما قيمته 150 مليون دينار. اذا اجمالي اللي دفعناه باش خلصنا القرض هذايا 700 مليون اورو وان شوت معناها وقت اللي صار الاجل نتاعو مره واحده. ومعاه طبعا اخر قسط للفوائد خلينا في قرابه 2500 مليون دينار. 2500 مليون دينار، علاش تو باش الناس باش يفهمونا الناس اللي يسمعوا فينا بالكدا. قلت انا راهو هذايا اهم التزام في سنه 26. علاش؟ على خاطر كي ناخذوا قانون الماليه 26 كله معناها السنوات الكل، اصل الدين الخارجي المستحق قديش عندنا دين مستحق هو في حدود 7917، يعني 7917 اصل الدين الخارجي باش نخلصوه ونضيفوا له 1596 مليون دينار اللي هما من الفوائد. إذا نجم نقولوا 8500 سنة كاملة، 8500 مليون دينار سنة كاملة، في 15 جويلية وحدها دفعنا 2500 مليون دينار. دونك يعتبر مهم جدا.
1: شو أهميته هذا مثلا في مكانة تونس الاقتصادية؟ كي احنا نخلصوا القرض متاعنا في الأجال متاعه أمورنا واضحة، شو يزيد اقتصاديا لبلادنا؟
0: مهم جدا ومعناها ناش نقول أهمية قصوى. كي نرجعوا نحن للتاريخ، خاطر وقت لا كي ناخذوا هال 700 مليون أورو هذوما واخذيناهم عام 2019 ونبدأ نتبعوا القيمة متاع القرض زي ما هو قلت لك رقاع هما دي كوبون هما معناه تقنيا القرض ذي ينجم يتباع ويتشري الرقاع في السوق المالية العالمية.

0: وعليش عنده خطورة قصوى القرض ذي عنده خطورة قصوى
1: هي.
0: هو واللي مازال اللي مازال قلنا 150 مليون دولار يوفى عام 27 وخذيناه من عام 97
1: على قدش من عام احنا خذينا 30 سنة
0: 30 سنة
1: هي.
0: وقتها كان أول خروج تونس على السوق المالية العالمية واخذناه بنسبة فائدة 8-25%
1: مرتفعة معناتها فائدة مرتفعة نسبة
0: هو الحقيقة
1: فائدة
0: الحقيقة اندق وما هوش مرتفعة خاطر وقت يزمنا نرجع للظرف الوقت اللي تونس أصدرت معناها القرض الرقعة ذيك ولمت المبلغ اللي ما هوش كبير وكان 150 مليون دولار وقتها كنشوفوا نسبة الفائدة في الفيدرال ريزيرف بانك اللي هو معناها المرجعية معناها بتاع السوق المالية العالمية هو نسبة الفائدة في البنك المركزي الولايات المتحدة كان وقتها 5.5% وكي ناخذوا سبريد بتاع تونس معناها سبريد شنو هي الفرق كل بلاد ويقيسوا لها سبريد بتاعها معناها هيك الريسك دي معناها نجم يقولوا وقتها خرجنا بالقرض هذاك في 97 سبريد بتاعنا كان 2.8 إذا 2.8 كي نضيفوهم 5.5 دي نسبة فائدة فوق 8% 8.3 حصيله خلينا ب 8-25% المشكل مش هونية ها وين المشكل باش نرجع لك
1: الخطورة فيش
0: وقت الخطورة بتبدأ عندك انت معناها قرض رقعة يتباع ويتشرى في السوق المالية العالمية لا بوزيت اكسبوزي معناها لو بي الى اكسبوزي لو ريسك تاع البلاد يبدا واضح شعبيك القرض اللي خلصناه والحمد لله خلصناه وارتحنا شنو صار عندك يا سيدي عام معناها كي نرجعوا بالتاريخ نتبعوا التوندونس بتاع القرض هذا من وقت وقع اصداره بدات تطيح القيمه نتاع الرقاع الى وصلنا حد ادنى في معناها تقريبا الا 51% الا 51.26% من القيمه الاسميه للقرض اللي قاعد يتبدل في السوق هذا صار في افريل 23 وهو قاعد يتقاقر بعد منذ افريل 23 بديت ترجع ثقه في الرقاع مع في القرض هذا ووصل انها وقت اللي خلصناه في 15 جويليا 25 القيمة الكوبون إذا نحبوا نتداولوه في السوق القيمة الكوبون كانت قريبة من قيمته الحقيقية يعني تقريبا إلا 1% وصلها الفكرة وقت اللي تخرج على السوق المالية العالمية القيمة متاع الاسمية معناتها هذيك حاجة مكتوبة وبعد القيمة اللي تتبيع بها في السوق هذيك تعكس الثقة متاع الناس في البلاد وصلنا احنا وصلنا الى ما لا معناها حقيقه وضع خطير في منذ نجم نقول لك من 2020 دونك نهايه 20 بون سيكسيتي كريس كوفيد ومن بعد 21 واللي فالور قاعدين يرجعوا بصفه كبيره ياسر حتى وصلنا لابريل 23 بدات ترجع القيمه هذا علاش يمكن نسدد القرض وما يصيرش تعثر في السداد اولا اهم شيء ترجع الثقه نتاع المانحين في معناها لا فالور دو لا تونيزي خاطر هذوما قروض باسم الدوله التونسيه ماهمش قروض بريفي دونك سي دي كريدي معناها اوفيسيال
1: مع بلغتنا بلاد مخلصه وخلصت في الاجال سؤال اخير سي معز هل انه السداد هذا يعكس تحسن في الوضع المالي اليوم في بلادنا ولا جاء على حساب ضغوطات اضافيه على الماليه العموميه
0: يعطيك صحه هو جاء يعني الحقيقه خلصناه لكن تكلف لنا عام لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العمله الصعبه دونك احنا نجم نقول تبعنا مخزون العملة الصعبة يوم 14 جويلية 26 كان عنا في حدود 25 مليار و 629 ألف مليون دينار دونك هذيك احتياطي العملة بما يعادل 101 يوم توريد هذي لغاية دونك قبل سداد بنهار دونك بعد السداد دنكو دونك هبطنا الى مستوى 92 يوم توريد دونك نجم نقولوا ثم قرابة 9 أيام توريد معناها تراجعوا والى حد الان ما نجمناش نرجعوا لمستوى تو كي نقارنوا اليوم 2 اوت 26 بما بسنه قبلها 2 اوت 25 عندنا 10 أيام توريد متراجعين على الاحتياطي اللي موجود من العملة الصعبة. نجم نقولوا
1: خلصنا كلف
0: أحسن بعد ما عمرينا بفترة معناها مخترة جدا وقت الناس الكوبون تاعك تبيع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك. اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب للليفالور معناها نومينال متاعهم، وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة محترم نجمو إذا نحبوا غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة مش كما الآن أنت نضطر إذا كان نحب نخرج لازم نخلصوا نسب مرتفع.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة على هذه القراءة الاقتصادية في تسديد تونس لقرض رقاعي دولي.
2: أكيد مازلنا مواصلين معاكم برنامج هوني تونس، وأكيد بزلنا باش نواصلوا نسمع معاكم أبرز تصريحات ومقتطفات من تصريحات كما قلت لكم لضيوف كانوا حاضرين معنا في برنامج هوني تونس تيلة شهري جويلية وأوت، وباش نحاولوا من خلال المقتطفات هذه نرجع على التصريحات تناولنا فيها معاكم خاصة المواضيع الوطنية والمواضيع اللي حكيتوا فيها وتناقشتوا فيها في الفضاء العام في الفضاء الافتراضي تيلة الموسم الصيفي. أكيد مازلنا باش نواصل معكم بقية التصريحات وباش نوصل معكم البيست اوف لي كما قلنا لضيوف برنامج هوني تونس على امتداد زادة الساعة الثانية، ولكن قبل هذية نخرج فاصل موعد الأخبار وأكيد باش نكمل معكم. تفضلوا
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم. ديوان فام في الساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الوحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلم. رئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان يقول في برنامج ويكاند على الكيف إن الأرقام المتعلقة بنسبة التدخين في تونس بالمفزعة، وبيّن أن دراسة تم إجراؤها سنة 2024 من قبل منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بالاشتراك مع وزارة الصحة كشفت بأن مراهق من بين 5 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة يستعمل بصفة اعتيادية إحدى وسائل التدخين على حد قوله، مبينا أن نسبة التدخين السيجارة الإلكترونية لدى المراهقين تجاوزت نسبة تدخين السيجارة العادية. 14 طبيبا وطبيبة و28 إطارا شبه طبي يؤمنون قافلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري، نظمتها جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام والإدارة الجهوية للصحة بمنوبة بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري، وفق ما صرح به رئيس جمعية أمين الخيرية نبيل بوكحيلي لوكالة تونس فريق للأنباء. وشملت الاختصاصات الطبية طب العيون والعظام والمفاصل والأسنان والطب العام وطب الأطفال وغيرها من الاختصاصات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد نجح حمدي يفيد بأن نسبة تقدم أشغال وحدة تصفية الدم بالجهة بلغت حوالي 80%، موضحا في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن طاقة استيعاب الوحدة بلغ 10 أسرة، فيما قدرت كلفة إنجاز المشروع وتجهيزه 2.2 مليون دينار. كما أوضح حمدي أن الإشكال العالق يتمثل في عدم وصول التجهيزات، مطالبا السلطة المعنية بالتدخل العاجل. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني ينقل عن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد اللهي قوله بأنه لن يتم الاستسلام والعدو لن ينتصر في الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلدتها التي أسفرت عن سقوط شهداء وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. مصدران مطلعان يقولان لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يبقى تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بلس على سياسته المتعلقة بإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا مواصلين معكم الموعد الاستثنائي والخاص لبرنامج هنا تونس اليوم الاحد، واللي باش تكون اخر موعد لهنا تونس في الموسم الصيفي. واكيد باش نتلاقاو غدوه الاثنين 7 سبتمبر 2026، وباش تنطلق البرمجه الشتويه لاذاعه ديوان اف ام. واكيد باش تلقاو كالعاده برنامج هنا تونس كيما العاده كل يوم اثنين للجمعه في نفس الموعد نفس التوقيت من نصف النهار حتى الماضي ساعة. وأكيد باش نرجع معكم على أبرز القضايا المستجدات الأخبار الوطنية، باش نحكيو على مشاغلكم، أبرز المواضيع اللي مطروحة على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي أيضا. وأكيد باش نخصو جزء من المهم من الحصة للعودة على آخر التطورات الجيوسياسية والإقليمية، ولكن قبل هذا مازلنا موصلين معكم لساعتنا الثانية لليوم، وباش نوصل معكم أكيد الاستماع والاطلاع على بقية المقتطفات للضيوف. نذكر مرة أخرى اللي كانوا حاضرين معنا هوني في البلاتو أو عبر الهاتف في برنامج هوني تونس، ونخليكم تكملوا تسمعوا معنا. تفضلوا
2: هنا تونس.
3: مواصلين معكم فقرة لجراني كاب، ومازلنا مواصلين معكم قيت الملفات وأخبارنا لليوم، وبش نصل نحكيه على القطاع الصحي، وبش نحكيه أساسا على جملة من المقترحات اللي تقدموا بها عدد من النواب لوزارة الصحة اللي طلبوا فيها بقبول مستعملية الأكسجين في كل المؤسسات الصحية. بش نعرفوا أكثر تفاصيل على المقترحات، ما تضمنته المبادرة هذه اللي تقدموا بها عدد من النواب. حاضر معنا احنا عبر الهاتف نائب في البرلمان بديس بالحاج عليسي. بديس أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا أخت ابتسام، مرحبا ديوان فام، جميع مستمعي ديوان فام وهنا تونس.
3: مرحبا بك سي باديس، مشكور على قبولك التدخل معنا. كعدد من النواب الحقيقة شفنا لكم ربما عدد من المقترحات اللي تنوعت، خلينا نقولوا الأشكال متاحة بين اللي توجه بعدد من الأسئلة الكتابية لوزارة الصحة، فما جلسة عامة أيضا باش تكون موجودة في البرلمان غدوة في علاقة بهالمستجد متاع الانقطاعات المتكررة الكهرباء والماء، وأيضا المبادرة اللي تقدمت بها انت سي باديس وعدد من النواب زملائك لوزير الصحة، واللي عرضتوا فيها عدد من المقترحات. هيت نعرفوا التفاصيل اللي ضمنتها مقترحاتكم ومبادرتكم. تفضل نسمعوك.
4: صحيح ابتسام، هي كما تفضلت سيادتك هم مبادرات تنوعت واختلفت نظرا لضرورة تقتضي بحكم الأزمة هذه الاستثنائية اللي صارت في الارتفاع الحراري في متى عملية قطع الكهرباء هذه المتواترة والمتكررة. دونك الظرف استثنائي يتطلب بطبيعة مبادرات ومحاولات متنوعة مختلفة، كل واحد من من من مكانه وشنية معتها الآلية اللي ينجم يقوم بها باش يعاون وباش يفاهم في إن شاء الله باش نتعداو هالأزمة هذه. دونك من بين المبادرات هذه كانت المراسلة اللي تقدمنا بها اللي حكيت عليها سيادتك إلى السيد وزير الصحة مع زملاء سي فخري عبد الخالق ومدام سيري المرابط ومدام سونيا بن مبروك اللي كنا توجهنا بها الى السيد وزير الصحة بخصوص الناس. طبعا نعرفوا الناس في مساكنهم معناها فما برشا يستعملوا أجهزة الأكسجين المركز في المنزل، وبالطبيعة معناها ما كانوش في منأى من التداعيات ولا الأضرار هذه متاع انقطاعات الكهرباء. وفما زاد نعرفوا فما شريحة كبيرة زاد متاع مرضى متاع ناس اللي تستعمل في أدوية خصوصية كما أدوية معناتها الأمراض المزمنة اللي زي سي وأدوية حاشاكم متعافانا وعافاكم الله السرطان، هذوما معناتها ناس أصحاب احتياجات معناها خاصة يلزم نخمو فيهم. دونك هذا موضوع المراسلة. والحقيقة كانت فما مبادرات معتها حتى ما أنا مثلا نايب على جربة المستشفى المحلي بميدون مثلا بادر وحده خذير إنسياتيف وخرج بلاغ معتها يطلب من الناس اللي عندهم اللي يستعملوا الآلات هذوما باش يلتحقوا مثلا بالمستشفى باش ينجموا يوفروا لهم هما الأكسجين وقت اللي يبدأ التيار الكهربائي مقطوع في ديارهم مثلا. فاحنا نثمنوا بالطبيعة الإنسياتيف هذه، وطالبنا وزارة الصحة بتعميم هذه الإجراءات الاستثنائية وطالبها معناها تعميمها على كل
1: الإدارة المستشفيات المؤسسات الصحية
4: خاصة في الأرياف والأماكن معناتها البعيدة باش نساهموا من تخفيف معناتها لي روتومبي نتاع نتاع الازمه هذه دونك والادويه زاد كيف كيف نعرفوا لازمهم معناتها اجراءات حسب خاصه معينه باش الناس زاد ما تخسرش هو هم الادويه هذوما معناتها الخصوصيه بطبيعتهم ناقصين ومفقودين ومش موجودين معناها المريض يعلم ربي كيفاش يوصل معناتها يتمكن من الحصول على الدواء نتاعو خلي معناتها ما يبدا عنده دواء في الدار ويقص عليه الضوء ويفسد مسكين يتحرم منه دونك لهنا دورنا التحسيسي المختلف الإدارات والصحة خصيصا اللي شملتها المراسلة هذه باش تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ إجراءات استثنائية الظرف استثنائي باش نجمو نتجاوزوا المرحلة الصعيبة هذه كان فما زادة مبادرة أخرى يوم 21 نهارين قبل زادة كيف كيف توجهنا بها لرئاسة الحكومة مع كيف كيف سادة زملاء أخرين في صابر المصمودي مدام هالة جبل ومدام سيرين بوصندل كنا توجهنا بها لرئاسة الحكومة زادة كيف كيف في نفس الاتجاه هذا معناها لتحسيسهم معناتها للانقطاعات هذه معناتها عطلت شؤون الأسر والمؤسسات وألحقت خسائر معناها مادية بالتجار وبالحرفيين وبالفلاحين وبالمؤسسات الصغرى والوحدات الصناعية والسياحية راهو معناتها الريتومبي نتاعهم نتاع الانقطاعات هذه معناتها شامل واحنا كنواد شعب رانا أول ما يوصلنا المعلومة وأول مواطن أول ما يهز التليفون يكلم النائب راهو يتشكل ويقول له معناها بخلاف المواطن اللي في داره قص عليه الضوء نقولوا احنا معناتها أخف الأضرار كونه قص عليه الكليماتيزور في السخانة لكن لا راه فما حالات أخرى معناتها أخطر وأصعب يلزم معناتها ياخذوها بعين الاعتبار على خاطر المسؤول مثلا في الشركة اللي باش يقص الضوء الفني المسؤول الفني ولا المهندس معناتها يشوف المشكل من شيرته هو والضغط اللي هو فيه يطلب منه حل معناها تقني مباشر وسريع راهو يقول لك انا عندي سيرشارج وعندي شبكه ما تستحملش الاستهلاك هذاك الكل وظرف طارئ معناها نتاع سخانه اكثر ما العادي ما تتحملوش الشركه يلزمني نعمل هذا الاستاج هذا اللي توا يحكيوا عليه باش نحافظ على البنيه التحتيه نتاع الشبكه نتاعي لكن يلزم معاه هو وبالتوازي معاه ولا كلكو بار معناتها وراه يلزم فما عقل واحد اخر بارد اللي هو عقل الدوله اللي هو عقل ربما السياسي رجل السياسه ورجل الاقتصاد اللي يلزمه يخمم راهو القسان هذاك شنو باش تكون تبعاته فما ناس مرضى تستعمل في اجهزه الاكسجين في ديارها قص عليها الضوء معناها لا يقدر وانا كنائب على جزيره جربه انا من نهار الاول اللي بدو فيه الانقطاعات راه صارت لي حاله وفاه نتاع مواطن في عماده بن معقل توفى في الليل خاطر قص الضوء والاكسجين ماكينه الاكسجين نتاع دونك اوكي بالمناسبه معناتها نعاود نتوجهوا بحر التعازي للعائله وهذه اسباب وقضاء وقدر بالطبيعه مع واحد ما طمش باش لا معناتها لا ما رد لقضاء الله لكن فما اسباب وفما معناتها اجراءات لازم نخموا فيها ما نتسرعوش فما مواطن حدا اخر هذا في مدينه مدنين من نهار الاول وكنت بعثت انا للسيد رئيس مدير عام الشركه نبهته من من من معناتها من جديه الوضع قلت له راهو لا يجب الاستخفاف معناتها بالانقطاع ويلزم نعلموا العباد قبل ويلزم نلتزموا زاد بمده الانقطاع المعلن عنها كي نقول راه باش نقص الحومه الفلانيه في البلاصه الفلانيه لمده ساعه من الى يلزم نلتزم بالتوقيت هذاك باش الناس تقرا حسابها مش نعلن على ساعه ويقص
1: نعلن على التوقيت وبعد يكون توقيت اخر وتقول ساعه من بعد تلقى اربع سوايع وتقول من 9 لل 10 من بعد تطلع من 11 للنصف نهار
4: والنص هذاك الكل راهو عنده تداعيات أخرى وعنده مضار وخسائر أخرى يمكن أن التقني وحده ما ينجمش يفيق بها ولا يقيمها دونك لازم نقرأه الحقيقة معناتها العملية من جوانب جوانبها الكل، كما فما زاد مناطق ذات خصوصية أبار فما أشخاص عباد ذات خصوصية، فما مناطق ذات خصوصية. أنا نعود نحكي على جزيرة جربة مثلا اللي هي كان فيها مشكل انقطاع المياه قبل معناها مشكل انقطاع الكهرباء، واللي هما مربوطين ببعضهم. معليش خاطر محطة تحلية مياه البحر اللي تزود في جزيرة جربة الكل، واللي هي بطبيعتها معناها ما غير كافية معناها باش تزود الجزيرة الكل، فما حالة نقص الاستهلاك أكثر من الإنتاج، بطبيعتها تخدم بالكهرباء. معناتها أنت تقص عليها الكهرباء في جربة معناها ينتج عليه مباشرة معناتها قصان الماء، على خاطر المضخات والتوربين معناها المحركات والمضخات نتاع المحطة تحبس دونك التوزيع نتاع المياه يحبس، والضوء والماء نعرفوا اللي ما يرجعش كيما الضوء يرجع بالوقت، كي ترجع يرجع، أما الماء يستهلك أكثر وقت باش يرجع، خاطر الشبكة فرغت، خاطر الخزان فرغ، يلزم وقت باش يعاود يتعبى باش يعاود. معناتها راهو فما برشا تداعيات، معناتها معقدة العملية ماهيش بالسهولة نتاع قص باش نبرد شوية الشبكة ونعود الرجع، يلزم نخمو فيها كل واحد من بلاستو ومن جوانبها الكل باش نعديو هالظرف الاستثنائي هذا معناتها على خير. وكنا زادة طلبنا سامحني زادة كنا طلبنا حتى من رئيس الحكومة أو قدمنا بعض الاقتراحات منها توضيحات طبعا رسمية للرأي العام، خطر معناتها نرجع للظرف معناتها كي بدات المرحلة هذه متاع القصان الناس رأي برشا مازالت ماهيش فاهمة شنو اللي قاعد صاير معناتها. دونك قدمنا بمقترحات، طلبنا منهم توضيحات رسميه للراي العام حول الاسباب وعلاش وشنو المسببات، طلبنا اعتماد سياسه تواصل شفافه كي نفسر انا للمواطن نفسر له علاش يلزمني نقصوا، هذه راهي هذه الوضعيه وهاو كيفاش نجموا نخرجوا منها الكل مع بعضنا، الناس معناتها تبرد وتفهم وتتعاون معك. طلبنا مثلا قرار تدابير خاصه لحمايه المرضى، هذوما اللي توا خصيناهم بوراكله جديده وحدهم
1: اللي وزاره الصحه
4: وزارة الصحة. أنا تو المراسلة الأولانية هي رئاسة الحكومة معناتها هي أشمل هي
1: أشمل وتشمل فوالا رئاسة الحكومة بيسكو مستهدفين برشا وزارات، لكن هذه اللي حكينا عليها اللي بدينا كنا نحكي عليها أول حصة بتبيع لي وزارة الصحة واللي تقدمت
4: لها أنت وجمع عدد من النواب هذا هو
1: واللي أنتم كما فسرتها من الأول سي باديس وقلت أنها موجهة لوزارة الصحة
4: المرضى اللي تستعمل في أجهزة التنفس المكثف هذه المنزلية واللي عندهم استحقاق معناها نتاع أدوية خصوصية واللي هما معناها يتسموا معناتها فئة هشة يلزم نتعامل معهم معاملة خاصة.
1: شكرا لك سي باديس بالحاجة علي النائب في البرلمان على التدخل معنا، نذكر كنت حكيت وفسرت منذ البداية دعوتكم ومطالبتكم وزارة الصحة بقبول مستعملي الأكسجين في كل المؤسسات الصحية وتعميم منشور لكل إدارات المستشفيات وكل من المؤسسات والوحدات الصحية خاصة بالمناطق الريفية. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا.
5: هذا الكل معناها حقيقة ما نجم حتى واحد يقول عليه حاجة، وإلا ما يلندرا احنا عندنا الإمكانيات باش نعملوه ولا ما عندناش. هو هذا هيك علاش قلت لك انت هيك ربطها من الأول، راهو هذا الكل هاي اللي نجمو نعملوه بطريقة معناها خرجنا من الأزمة، لكن يلزمنا فلوس. احنا توا في فترة جيت في فترة أنه راهو الصناديق الضمان الاجتماعي تعاني في من التوازنات المالية باستثناء الكنام. الكنام هي في الحقيقة متوازنة، وإنما نقص السيولة متاحة خاصة السينيساس ما هيش قاعدة تخلص فيها بالباي متاحة 6.75% بصفة منتظمة خليتها كيف كيف تعاني عجز. إذن السينيساس راهي تعاني في عجز، السينير بيس كيف كيف. دونك هذا احنا في الخضم متاع العجز هذا كيفاش احنا باش نعملوا منظومة جديدة وفيها طموحات كبيرة ونخرجوا من الأزمة. طوال لو كان نشوفوا احنا في العالم الإصلاحات في العالم إصلاحات تقليدية
1: كيفاش
5: يكونوا أما نقصوا في المنافع وأن نزيدوا في المساهمات، هذا هم الإصلاحين التقليديين هذا. وإحنا في تونس لن نجموا لهذه ولا هذه، ما نجموش نقصوا في المنافع لأنها هي في الليميت قد وساعات أقل، وما نجموش نزيدوا في المساهمات لأنه الاقتصاد خاصة شو هي السينيساس أكثر حاجة راهو الاقتصاد من القطاع الخاص ما عادش يتحمل حتى زيادة أنا نقول أنا عندي تصور كيف كيف وطرحته أن راهو القطاع العام راهو نجم نزيدوه نقطين مثال نقطين على المؤجر نعملوه على عامين ونقطع على 1% معناها على الموظفين نزيد على عامين 0.5 0.5 وهذه كيف كيف راهي تحسن وخاصة راه المساهمات في الـ CNRPS راهي أقل من المساهمات في الـ CNSS دونك هذا ممكنة أما باش نقصوا في المنافع أنا أقول زادة ممكن أن نقصوا حاجة اللي هي رمزية وما تأثرش هي تونق إحنا في الـ CNRPS يعطيه 90% التقاعد في الـ CNSS 80% أنا مع أنه نوحدوها 80% حتى في CNRPS تولي 80% وهذا ما عندوش تأثير أو يخافوا وقت يقول لك بلي كيفاش صرنا هبطوا 80% لا ما عندوش تأثير تعرف شكون ياخد 90% ياخد 90% يزمو يدخل للوظيفة العمومية عمره 22 سنة ما زال في الجامعة فهمت وما زالوا حتى يخرج من الجامعة حتى يستنى معناها هذا متاع 90% راهو كانوا للجينيراسيون القديمة يدخل عمره 20 يدخل عمره 18 سنة للوظيفة العمومية أما هذا 90% راهي ما عادش موجودة ولهذا هات نخليوها في الكل نوحدوا احنا ماذا بينا نقربوا الأنظمة أما ما نجموش نوحدوها يستحيل راهو أنا ساعات نسمع خبراء والوحدة الإنظمة نوحد لا ما فهميش مش ممكن لأن المنافع بتاع الضمان الاجتماعي راهي مربوطة بالمساهمات ما يمكنش باش نوحدوها وهذا مش خاص
1: بنا يمكن توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي
5: أي وهذا مش خاص بنا راه فما بلدان عندهم تلقى عندهم بالأربعين نظام هذا مش خاص بنا احنا وانما ما فيها باش نقربوا المنافع هذه بتاع الضمان الاجتماعي
4: والفصل المتعلق بتنقيح قانون 1983 يقول قانون 83 معناها عمره تقريبا فوق 40 سنة وكنا قبل طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش معناها يعني ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين في عام والإطارات الدولة فهمت كان المقترح هو أن يكون جينا مشروع قانون مع تنقيح القانون هذا من طرف الحكومة ما جاش لكن نظرا للضرورة والحاجيات المتأكدة لجميع عوان الدولة نحكي عملة وموظفين اللي هما دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشيء العلمي المتحصل عليه وهذا هو موضوع مقترح القانون هذا يعني مقترح القانون هو شيء ينقح زوج فصول الفصل 16 والفصل 95 بالنسبة للفصل 16 معناها يحكي على وضعية الموظف ولا الإطار بصفة عامة احنا نعيش فيه انه المناظرات كل انسان مثلا مش يعمل إدارة مش يعمل انتداب بتاع كاتب تصرف ولا محق إدارة لازم يتقدم له حتى يتحصل عليه مصدر ولا يتحصل عليه حتى دكتوراه وهذا علاش نظرا للنقص الكبير في الوظائف المجهولة الانتدابات يعني برشا عباد تستنى في الانتدابات في الوظيفة العمومية لكن ما نظرا للضغط المالية العمومية ما يتمش انتدابهم لكن اونترودون في السنوات معناها نحكيك من التسعينات ولا من الألفينات تم انتداب تعديل الإطارات في مستوى أقل من الشهادة العلمية نتاعهم وهما قبلوا للضرورة علاش للضرورة؟ فقال إنسان عدى مثلا يوصل عمره 25-26 سنة هو ما يقع الشدمة في الشهادة العلمية اللي هو يتحصل عليها نجم يكون عنده ماستر نجم يكون عنده دكتوراه نجم يكون عنده متريز لكن يرضى بالخدمة هي أقل منها اللي هي مثلا نقوله ملحق إدارة ولا كيف تصرف ولا مستكتب إدارة ولا حتى بصعد نخاو عملة وبعد على أساس وقوله كان في المسار المهني متاعي لابد باش تصير كما إمكانية متاع إدماج ولا متاع إعادة ترتيب ولا متاع إعادة تثبيت وضعية لأن الوضع تشاقم في الإدارة العمومية وعديد الطلبات وجاءوا حتى عملوا معناها وقت نتائج احتجاجية قدام مستوى الشعب في تثبيت وضعية الموظفين وذي الوضعية ذي من عام 2016 الدولة في جميع الوزارات فايقة بها وعارفة شيء هذي وعندهم باز بالضمني معناها رئاسة الحكومة كان جمعت عديد المعطيات المتعلقة بعديد الوزارات باش تنظر في إمكانية تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية وبعد معناها انقطع المسار ما توصلش دونك المقترح هذا من طرف النواب على أساس تسوية وضعية الإطارات في الفصل 16 معناها
6: يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه. يعني عندك انتداب لابد باش يكون ثمان ولا حتى تويكة في معناها أثناء العمل لابد من تسويف وضعية باش يكون الرتبة اللي يخدم فيها الإطار ولا معناها العون بصفة عامة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه.
1: هذا في علاقة بالفصل 16 جديد ديما نحكيه على التنقيح متاع الفصل 16 قديم.
6: الفصل 95 في القديم هو يقول يمكن إدماج العمل عن طريق الامتحان المهني. هذا في خصوص العمل هنا الإمكانية يعطي لرئيس الإدارة أنه كما ينجم ينظم مناظرة لإدماج العمل خاطر تويك أنا مع أجنها الإدارة تقني فني تقني ثاني ويخدم عامل في الحالة المدنية عامل في العالمية معناها الوظيفة معناها الرتبة متاعه ولا الشهادة العامية مش مقابلة الوظيفة اللي يخدم فيها ولا الفوز الترافاي اللي يخدم فيه. الفصل 95 الإضافة شنية والتنقيح شنو في بقعة الإمكانية تولي تكون الكلمة بدلة تولي يتم إدماج فيها إلزامية إلزامية أنه رئيس الإدارة ينظم مناظرة لإعادة إدماج باش كل عامل اللي هو عنده شهادة علمية وينجم يسوي وضعية متاعه باش ياخو الرتبة اللي حاجته بها ولا يتوصل باقي في إصال تحفيز. وأنا ناس دور الإدارة وأهميتها أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ بقته ومعناها ويتم ملائمة الأشياء العلمية مع المهام المنوطة بالعهد بتاعه وتقول تربي ينجم مش تقول لي تويك العبد كل متغشى على الإدارة والعبد الإدارة معطلة وغيره في تنطور أو من نجموش اليوم على الإدارة تطور خطر المسؤولين الإداريين في حدات منهم مطالبين بتسمية الأعوان في تسمية الأعوان في الرتب نتاعهم مع التحفيز نتاعهم مع الرقمنة الإدارة مع المراقبة. هذا وضعية نتاع شتى الإدارات في كم دول العالم.
7: هنا تونس ديوان الفلم إنادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوان الفلم
2: صوتكم. Soyez alerte البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هل لم الغذاء يتوقف عند توفير الحبوب؟ لأن المخطط تحدث على توسيع مساحة الحبوب ورفع من مستوى الحبوب الممتازة من 20% إلى 30%. أم أن الأمن الغذائي أشمل من هذا الموضوع ويشمل أيضا موضوع اللحوم وموضوع كثير من المكونات الأخرى؟ وهنا تغاضى المخطط عن الحديث عن الدواوين. ديوان تربية الماشية ودورها في في في في توفير اللحوم وأيضا كثير من المواضيع يمكن أن نجاها في التفاصيل، ولكن أعتقد هذا المخطط لم يجب على أهم التساؤلات الكبرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي مهما كان تعريفنا لهذا المصطلح الأمن الغذائي وارتباطه أيضا بملف الطاقة وملف المياه.
2: وجهة نظر أخرى سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق ضيفنا لليوم، ونحكي على محور الأمن الغذائي المضمن في مخطط 2026-2030. يقول لك بالعكس، يقول لك مخطط التنمية في السنوات القادمة واللي صدق عليه البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان مضمنا للنقاط اللي كنت ذكرتها سابقا واللي حدد فيها اليوم الدولة وسلطة الإشراف اليوم لوزارة الاقتصاد اللي اشتغلت على تأليف المقترحات على جملة المحاور اللي تهم كل المنظومات اللي تنجم تتحط في إطار الأمن الغذائي أو المائي أو حتى الطاقي. ولكن بما أننا نحكي على الأمن الغذائي اليوم، تم الإشارة للأهداف في علاقة باللحوم الحمراء، في علاقة بالألبان، في علاقة بمنتجات الدواجن. صار أيضا حديث عن تعزيز الزراعة الإيكولوجية، النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وغيره من المسائل كما تحقيق توازن في الميزان التجاري الغذائي. أنا أتوقع قدم لك في العناوين العريضة، ولكن هي العناوين في مخطط التنمية تضمنت بدورها نقاط وأهداف بالأرقام والمعطيات، فما أيضا نسب، فما ديكور بلي الأهداف اللي حطتهم اليوم الدولة في علاقة بالمخطط وكيفاش تنظر لي موضوع الأمن الغذائي. وش نظرت تقول عكس الكلام اللي كنت أحكي فيه؟
1: شوف، أولا خلينا نتكلم بوضوح، من لا يمتلك وسيلة الإنتاج لا يستطيع أن يضمن الإنتاج. يعني
2: بما معنى؟
1: بما يعني أن الدولة الآن تعول على القطاع الخاص من أجل توفير الأمن الغذائي. يعني تشجيع الفلاحين، تشجيع مربي الماشية، يمكن إعادة هيكلة قطاع اللحوم البيضاء، التعويل على الفلاحة البيولوجية إلى آخره. ولكن الدولة مستقيلة من العملية الانتاجية، والدليل كما قلت أن الدولة اللي تمتلك دواوين كديوان تربية الماشية وديوان الحبوب وغيرها لا تضع في الاعتبار دور لهذه الدواوين في العملية الانتاجية. أنت تضمن الأمن الغذائي بمفهومه الشامل من خلال تقديم دعم للفلاحين وتمكين بعض الفلاحين من الولوج إلى التمويل كما ورد في، دون أن يكون للدولة دور القاطرة في هذا الملف، أعتقد أن هذا موضوع غير جدي. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أن الحديث على توفير الأمن الغذائي في ظل عدم وضوح السياسة المائية للبلاد، ونحن نتجه بشكل واضح إلى جزيرة ملح، إلى نقص التساقطات، إلى مشكلة عطش في البلاد، دون أن نتحدث عن حلول فيما يتعلق في إدارة السدود، إدارة المخزون من السدود، استعمال المعالجات الضرورية للمياه المستعملة، كيفية الاستفادة من المياه الجوفية إلى آخره. لا توجد خطة في هذا المخطط طبعا هو هو هو تراكم لسنوات. لا توجد خطة واضحة في كيفية وضوء في في في قراءات إنشائية أهداف إنشائية في المطلق. أيضا في موضوع
2: مثلا سي سمحني سي محمد سليني مثلا هابش نعطيك إكزامبل يقول لك قطاع زراعات الكبرى من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال فترة 2026-2030 تطورا بنسبة 34.5% مقارنة مع معدل فترة 2021-2025 ويحدد كيفاش بش يكون هذا. يقول لك أين الإنشاء في هذا
1: كيفاش؟
2: أين الإنشاء وقت أنا نحدد لك نسبة
1: وأين
2: نحط تحدي النسبة هي بش نوصلها ويقول لك النقاط كنت حاب نذكرهم لك.
1: لا لا باش نقول لك كيفاش. احنا نسبه الاراضي اللي يمكن تتزرع الان قداش؟ هل هناك مشروع الاصلاح الاصلاح اصلاح الاراضي مثلا حتى نمكن من توسيع نسبه الاراضي اللي يمكن ان تزرع؟ هذا هذا موضوع غير موجود. بالعكس الان هناك زحف للتصحر وهناك زحف عمراني على الاراضي الفلاحيه فهمني، وهناك تراجع في إنتاج الحبوب نتيجة أنه التعويل على التساقطات ما يعني يعني فلاحة فلاحة تقليدية أكثر منها. أنا الحقيقة كيفاش باش تنجم تطورها ب 34%؟
2: نقرأ لك شنو موجود هوني في مخ التنمية حتى الناس ربما اللي ما طلعتش عليه. هي كما قلنا في قطاع الزراعات الكبرى نعطيتك المثال خاطر أنت قلت إنشاء قلت لك هاو فما أرقام ونسب بتقول أنه فما تحديد أهداف معينة فما أولويات طرحتها في كل منظومة تابعة للفلاحة والأمن الغذائي عموما في البلاد. تقول من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2026-2030 تطورا بنسبة كما قلت 34.5% مقارنة مع معدل فترة 2021-2025 وذلك بهدف توفير أغلب حاجيات البلاد من القمح الصلب من الإنتاج المحلي وتحسين نسبة التغطية من القمح الليل تحطوني بين قوسين على الأقل 20% والشعير على الأقل 50% من خلال بلوغ إنتاج في حدود 20.4 مليون قنتار في عوضون سنة 2030. وسيتم العمل على وضع برنامج خصوصي للحد من تأثير العوامل المناخية السلبية على قطاع الزراعات الكبرى، تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم ومستدام، النهوض بقطاع الحبوب المروية بالرفع عفوا من المردود هون يقول استهداف 55 قنطار في خضون سنة 2030، المحافظة على المساحات الصالحة للزراعات الكبرى وخاصة الحبوب، الرفع من استعمال البذور الممتازة من 20% إلى 30%، تطوير قطاع الخدمات وتأهيل ووضع كرة شروط منظم له خاصة في مجال الميكانيك الفلاحي، دعم قدرات الإدارة وتطوير أساليب التأطير والإرشاد والمتابعة، رقمنة منظومة الحبوب وتطوير وغيره، تحسين آلية التمويل لدعم منتجي الحبوب وتطوير آليات تمويل جديدة لصغار المزارعين. هذه على الأقل النقاط في علاقة بالزراعة
1: دون التوسع في المساحات المزروعة والمساحات المروية، يعني عدم التعويل على التساقطات لا يمكن تحقيق هذه الأهداف وتبقى هذه مجرد أهداف إنشائية. لأنه المشكلة هو أنه المساحات المزروعة في الحبوب قاعدة تتقلص نتيجة عوامل كثيرة، منها التصحر في الوسط والجنوب، منها الزحف العمراني، منها نقص المياه. هذه كلها عوامل تجعل من مردودية حتى الانتاجية حتى الانتاجية في تراجع. احنا عندما يكون ما توفرش الحبوب في وقتها للبذور في وقتها، ما توفرش الأدوى في وقتها وهذا نعانوا منه، ما توفرش المساحات الجديدة المستصلحة في وقتها. أعتقد أنه الحديث هذا والأهم من هذا الكله الدولة ليست عامل إنتاج في العملية هذه. كل هذا محمول على عاتق المنجين الخواص يعني الفلاحة مبني. في حين أنه إحنا اليوم نشوف شوف إحنا لحد الآن في أخص في أحسن الاحتمالات في أحسن الحالات إلى حد الآن ننتج ثلث ما نستهلكه من الحبوب مجتمعة. يعني إذا كان نستهلك 3.6 مليون طن من الحبوب الثلاث، فإنتاجنا لا يتجاوز 1.2 مليون طن في أحسن الحالات. في أحسن الحالات
2: في أحسن الحالات
1: في أحسن الحالات. طبعا هذا وفق ما التقديرات الأولية للإنتاج، ولكن أنا نحب نركز على التجميع أكثر منه الإنتاج. لأنه الإنتاج في بعض الحالات يضيع، لأنه الإنتاج التقدير يصير على المزارع. التجميع أقل من هذا بكثير. لذلك احنا نغطي فترة قصيرة من إنتاجنا الداخلي والبقية نستورد، خاصة عندما نتحدث على القمح اللين والشعير. يمكن نستطيع أن نقدم شوية في القمح النوبل، القمح الصلب، ولكن في البقية إلى حد الآن احنا تقريبا ما ننجوش فارينة، احنا تقريبا ما ننجوش مواد علفية كبيرة، احنا تقريبا ما ننجوش شعير. فهذا يتطلب سياسة على مدى طويل. احنا الآن نسبة الضايعة، نسبة الضايع في المياه الري مرتفعة جدا، نصل إلى 40% تقريبا. نسبة المناطق المغطية في الزراعات الكبرى بالري متقلصة جدا. نسبة البذور الوطنية متقلصة جدا. نسبة المساحات قاعدة تتقلص. كيفاش باش نجم توصل للهدف هذايا؟ هذاك علاش أنا نقول إنشاء، لأنه حتى الأرقام المقدمة هي في النهاية جزء من التمنيات، جزء من الأهداف اللي غير قابلة لل.
2: هو يقول لك في الأخير أي مخططات تنمية والإنجاز متاعها يكون مبني على تقديرات، والتقديرات هذية في إطار ربما توفر عدد من الشروط اللي يصير الحديث عليها. وقت نحكيه على تقديرات
1: تقديرات معقولة،
2: تقديرات معقولة
1: مبنية على
2: معطيات علمية، مبنية على معطيات علمية. وقت نحكي وخلينا نقوله على المبدأ اللي تبنى عليه أي مخطط تنمية اليوم سي محمد مسيرين، هو في الأخير هي تقديرات. مش نحكي على أعوام ربما 2030، احنا مازلنا ما وصلنا لوش، غير نحكي على تقديرات تضعها دولة على ضوء ربما تقديرها للوضع الاقتصادي، تقديرها لما يهم الاعتمادات المالية، تقديرها لأي مدى اليوم هي قادرة على الوصول إلى هدف دون غيره. بعد في الأثناء تصير المتابعة هل بالإمكان أنها تواصل في الهدف هذية. هو في الأخير مخطط التنمية، وأنت حتى في طور الإنجاز متاعه على امتداد مثلا من 2026-2030 أنت وأنت تنجز فيه سي محمد المسليني يقول لك أنت قاعدة تقيم فيه، نجم حدث هدف حطيته 34.5%، لكن في الأثناء صارت تطورات إقليمية مثلا تغير لك كل هالتقديرات اللي أنت حطيت مثلا تكون 34% نسبة مثلا ما تنجمش توصل. أنا أعطيك في أمثلة،
1: احنا لا نختلف في ذلك. كل التقديرات حتى الميزانية في نهاية تقديرات
2: هذا هو
1: قابلة للتعديل، مفروض أن قابلة للمراجعة والتعديل. هذا حتى المخطط وضع آلية للمراجعة والتعديل، وإن كانت آلية هو طبعا الميزانية أصلا هي آلية لتعديل المخطط، ولكن أنا نقدي لهذا الموضوع هو الإفراط في التفاؤل.
2: تعتبر أنه مخطط تاني ما طبعاً فيه إفراط في التفاؤل؟
1: إفراط في التفاؤل. ليش؟ لانه عندما نحط مخطط ونحط اهداف نحط الاليات والوسائل اللي نوصل الهدف هذا، قد نصل قد لا نصل، قد تجي عوامل تغير المعتاد، ولكن الاليات اللي موضوعها غادي. وخاصه انا ناكد على ان الدوله ليست فاعل انتاجي في العمليه هذه. عندما نتحدث عن اللحوم مثلا ولا أتحدث عن دور ديوان تربية الماشية في توفير الموضوع هذايا، ونترك الموضوع عند الخواص، في تقديري هذا ليس حلا لإثبات أننا سنتجاوز مشكلة النقص في اللحوم الحمراء وغلاها وغيره. نفس الشيء بالنسبة للحوم البيضاء، وعندما نتحدث على الدجاج وغير الدجاج هذا داخل في إطار التعويل على قدرة المستثمرين وقدرة الخواص، علما إذا كان أنت تترك مثلا ننجول اللحوم البيضاء، عندما تترك أنت قطاع كهذا هام بالنسبة للمستهلك التونسي وسالك في العالم بشكل عام في يد 3 أو 4 منتجين يسيطروا على حدود 40-50% من القطاع، صار استحالة مطلقة أنك تتحكم في هذا القطاع. إما أن الدولة يكون عندها دور، مش دور ردع ومش دور قانون، لا دور إنتاج. الدولة كانت تنتج من خلال ديوان الحبوب وديوان الماشية إلى آخره، الآن تخلت الدولة عن هذا الدور تماما وتحولت كأنها مراقب للعملية الاقتصادية، وهذا خلى أن السوق تعدلها القطاع الخاص. عندما تحول السوق إلى يعدلها القطاع الخاص فقط، يستحيل على الدولة أن تتحكم في شيء اسمه في المستقبل في الأمن الغذائي.
2: به واحنا حكينا
1: يعني عن القطاع الخاص في النهايه باش يبحث على الربح، مش هدف ان يوفر الغذاء للتونسي المفروش كم يربح، وهذا حقه ما في ذلك شك.
3: المستوية ولا يخمم المستوية. ونفصلك حاجة أخرى إنه أنظمة التخزين هي في الحقيقة راهي ماهيش مصدر آخر نتاع دولية كهرباء برا المستوية. حتى قد ما نجم يركب كاباسيتي تكفيه فتني ولا لا، هي فقط اشتمنا أول حاجة معناها هيك القصة نتاع ساعة وساعتين هي تعوض ستيك في الساعة وساعتين هذيك. وثاني حاجة غدوة هذا طن ترقوله كان تشد اللي هو بالعدادات الذكية، وهذا العدادات الذكية مش يسمح لك إنه ستيك تولي تجم تحكم أكثر في التوزيع نتاع الكهرباء. كيفاش؟
2: كيفاش
3: في أوقات الذروة، في أوقات الذروة تولي مثلا تجم تسمح للعباد اللي عندهم بطارية إنهم ينجكسيو في الريزوم تاع ستيك مقابل مثلا مادي وإلا مقابل معناها حاجة رمزية زايدة بارابور اللي مستانس ينجكتيه في وسط النهار. مثلا نجي احنا نقولوا راهو خاطر هي المشكلة الكبيرة نتاع الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. ان البرودكسيون موجودة كان في كورب معينة نعرفوها اللي هي 7 نتاع الصباح حتى 7 نتاع العشية، معناها قبل المغرب تبدا تطيح الطاقة الشمسية. القصة هذيك تولي الستيك معناها يكون عندها انخفاض في البرودكسيون نتاع الطاقة الشمسية، لازم تتعوضها باللي توربينا غاز وتتعوضها بالمصادر أخرى نتاع الإنرجي. اللي باش يصير إنه بالنظام نتاع البطاريات باش يخفف هيك هيك معناها الفاز نتاع اللي باش تتبدل من من من طريقة إنتاج لطريقة أخرى.
2: باهي، سي ذاكر حاضر معنا عبر الهاتف صادق بسباس رئيس المجمع عفوا المهني للطاقات المتجددة. أنتم في بيانكم سي صادق خلينا نقولوا دعيتوا أو نصصتم على جملة من الإجراءات اللي اعتبرتوها أنتم تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات. وإحنا نعرفوا سي صادق ربما أنه المسائل هذه كما قلت أنت أكيد تكون محكومة بجملة من الشروط ومن المعايير، وأنه الدولة هي اللي تشرف عليها، وأنه المسائل ما تكونش مفتوحة يعني هكيك. أكيد فما نقاط معينة باش تنظمها، منها النقاط بعلاقة بالمسائل المادية وغيره من المواضيع هذه. وخليني نقول جملة من التساؤلات في علاقة بالمقترح هذه، تسأل تقولك بمقابل مش بمقابل، كيفاش باش تكون العملية وإلا لهيت. نرجع معاك في علاقة بنص بيانكم، جملة أو حزبة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومة. تسمع وجهة نظركم في علاقة بالإجراءات هذه سي صادق. تفضل.
3: هو في التجارب المقارنة اللي موجودة معناها في البلدان الأخرى اللي تشبه لنا معناها فهمتني، الأنظمة نتاع ستوكاج تكون سيفونسيوني من عند الدولة. باهي، واش كنا واضحين خاصة في الاتحاد الأوروبي. ألمانيا اليوم وصلت تقريبا فاتت 60% من

0: معناها الداكس نتاع ديوانا على اللقطات الشمسية. نعرف أنه اللقطات الشمسية ارتفع الديوانا نتاعها من 10% ل 30%، والتي في طلعت من 7% ل 19%، اللي هو معناها تقريبا معناها توا في وسط شركة 19% في الأخر شركة تي في ريكوبيرابل بالنسبة لنا هي. لكن على المواطن احنا فقدنا عليه 19% زايدة، وقت اللي معناها احنا نطالبوا فيه نقولوا له راهو لازم الانتقال الطاقة، لازم نتعداو للفوتوفولتايك، ولازم نتعداو للاقطات الشمسية. لكن هذوما جوج اجراءات احنا نعتبرهم هما اجراءات عاجلة على الأخر، يعني تخفيض في المعاليم الديوانية اللي هما قال على الاقل نجم التونسي يستثمر في الطاقات المتجدده بنفس الكول اللي نجم يستثمر فيه اي واحد في العالم، خاصه التجارب المقارنه مع العلم الديوانيه ما تفوتش 1% و2% في المعدات هذه.
1: بالرغم من ثم التحسن في عائدات السياح، وبالرغم من ثم تحسن في تحويلات السنة للخارج إجمالا ب 5.2%، وبالرغم من أنه ثم تحسن في نقص خلاص خدمة الدين الخارجي ب 17%، يعني من 9.5 مليار دينار في نفس الفترة من 25 إلى 7.9 مليار دينار إلى حدود 2026، أي انخفاض 16%. ولكن هذا التحسن في ثلاثة حاجات هذوما مش باش يكفي باش يغطي العجز التفاقم تاع العجز التجاري اللي قاعد يكبر السنة هذه بصفة كبيرة، وربما باش يبلغ العجز التجاري على كامل سنة 26 25 مليار دينار، يعني مقابل 21.8 مليار دينار عجز تجاري سنة 25.
2: لليوم وينها الثورة التشريعية اللي حكينا عليها؟ لليوم وينها السيادة الغذائية اللي حكينا عليها؟ لليوم وين التعويل على الذات اللي حكينا عليه؟ راهو اليوم قادرين في ظرف 3 سنوات تصير نقلة نوعية للبلاد التونسية، على خاطر اليوم يلزم نعمل على ثرواتنا في القطاع الفلاحي، منها الزيتون اللي دخلك في المليارات، منها التمور والقوارص، على غرار اليوم الفوسفات اللي عندك في تراورتين ما يقارب 2.5 مليار احتياط ما استعملناهش، اللي عندك الثروة السمكية اللي موجودة، عندك الثروة المادة الشخمة، عندك شبابك، عندك الفوسفوجيبس، الدولة الوحيدة المصنفة نفايات خطرة اللي قديم نستثمر فيها، ثروة موجودة.
3: راو لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف، راو الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي، يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس وزاري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف، نقول واحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناه لا يمكن تحقيقها، وكانت النتيجة كما نعيشوها وكما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة معناه بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناه كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد، وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة.
4: أنا أول حاجة نحب نقول راهو ما تماش أصعب من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لأن منظومة الضمان الاجتماعي تمس كل شيء، تمس الاقتصاد، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، كل الجوانب نلقاها في الاصلاح هذا. وعلاش تقولوا الجلسه الوزاريه معناها وقت تقولوا جلسه وزاريه معناها يحضروا فيها الوزراء المعنيين، الوزراء المعنيين تقريبا جل الوزراء المعنيين بالاصلاح هذا. اذا هو وقت نشوفوا احنا المحضر نتاع الجلسه هذه راهو جاءوا عن نقاط الكل.
5: اليوم صارت أزمة، ماذا بينا ما عاوش تصير نفس الأغلاط متى القرارات السريعة تحت الضغط وتحت التشنج، خاطر نتفهموا احنا الوضع اليوم برش عباد تضرت وصارت الحقيقة صارت أضرار للناس الكل، لكن هذا ما يزمش يكون سبب ان ناخذوا قرارات ألا بعد 2 أو 3 نقاروا احنا بقى رجعنا نفس المربع الأولاني خاطر خذينا قرارات متسرعة. الطاقات المتجددة كيما تنجم انت في الكونسيبت اللي باش تحطها فيه، كيما تنجم تحطها في لزومات كبار، كيما تنجم تحطها على اسطح المنازل، كيما تنجم تحطها على المصانع، هي هذه خيارات وخيارات فما اربيتراج ما بيناتها. ما نجمش نقولوا باش نعملوا كل شيء خاطر نرجعوا من بعد للكاباسيتي نتاع الريزو نتاعنا. دونك شنو اللي يخلي هذا؟ يخلي لو كان احنا بالمنظار متاع قبل ما نغزرولهاش كأمن طاقي يساعدنا بالطبيعة نعملوا لزمات كبار ومشاريع كبار في برشا بلايس، لكن هذا مش في ظنه مشكل الكهرباء على خاطر هذوم ينجم ينجولك حتى الضوء الحش كبير، كيفاش توصلوا للمستهلك الريزو متاعك كل باش تعاود ودوبل وتريبل باش ينجم يتحمل هالطاقة هذه.
3: قرار تفكيك الوحدات هو قرار يعني حسم معنا بالتقارير العلمية والتقنية

0: حسم شعبيا وما فهمتش علاش معنا اليوم وكان نعاودوا نوضحوا في الواضح ولا نحلوا في باب محلول. عملية إيقاف الوحدات المسؤولة على الانبعاثات هذاك أمر أكيد من المفروض لأن مخالف للمعايير أكثر من 200 و300 مرة، ولأن المجمع الكيميائي التونسي حتى في في في أفضل حالاته هو مخالف للقانون التونسي، يعني
1: واضح
0: بنوعية الهواء قانون 2007 والمتعلق بنوعية الهواء كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للقانون.
2: أشرات هو يعني كيفاش يعني نأمنه من الشرب أول حاجة بالدرجة أولى هو سيكوريزي لو بوتابل معناها تأمين من الشرب بدون المشاكل اللي قاعدين نشوفوها توا في الجهات وخاصة حتى على مستوى العاصمة معناها يعني المشاكل بدأت تظهر. دونك أول حاجة تأمين من الشرب يلزم المجلة تكون معناها رافض أساسي باش معناها تأمين من الشرب في كامل تراب الجمهورية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي يعني التأمين التزويني بال يعني المواد الغذائية والمواد الزراعية وللأمن الغذائي، هذا معناه يخلينا في نفس الوقت معناها نرتاح يعني من ربما من توريد بعض المواد الفلاحية والمواد الاستهلاك من القطاع الزراعي، هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة هي الموارد الباطنية، ربما نخفوا عليها الضغط، ربما يعني يكون ثم متسع يعني من المراقبة ومن الصد ولربما من الردع وربما حتى يعني القوانين الجديدة اللي فيها حتى فصول سالبة للحرية تكون ربما رادعة على درجة أولى.
3: الصيدلية المركزية التونسية هي المزود الوحيد للدولة وأيضا المستشفيات هي معناها اليوم في حالة موت سريري بكل صراحة وإنعاش. علاش؟ نظرا لتراكم الديون اللي تتساقم للمخابر بتبيع، هي تمر بنقص الأدوية وهذا معناها يزيد يكرس معناها معاناة لدى المرضى. كيف معناها الأمراض المزمنة كيف ما قلت الأدوية مش موجودة، أغلبية ولا برشا الناس يتشكيوا من فقدانها ولا معناها قلتها. كما أنه الصيدلية تمر بتراجع كبير في نسبة تزويد المستشفيات، ما عادش كيف العادة معناها التزويد. عملية التزويد كانت المخزون الدواء نتاعها كان معناها يبقى مدة تقريبا 6 شهور، طوال نقص المنسوبة ذاك ووصل حتى الأسبوعين. الأزمة هذه بطبيعة نحن على ضوءها هي حاولنا أنه ندفع نحو حلول وتوصيات ربما من شأنها أنها تتوجه نحو إعادة الهيكلة ومراجعة السياسة العامة للمنظومة هذه.
4: نهاية الموعد الخاص والاستثنائي اليوم لبرنامج هنا تونس، هكا نكون اختتمنا الموسم الصيفي. ونذكر مرة أخرى إن شاء الله غدا باش نتلقى البرمجة الشتوية لإذاعة الديوان فهم، تلقاونا إن شاء الله غدوة وباش رفقكم إن شاء الله غدوة كالعادة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مع كامل الفريق برنامج هنا تونس مرة أخرى باش يكون مثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، وأكيد معانا مش باش تكم شيء من أخبار مستجدات، نحاول معكم نفهموا آخر التطورات وآخر المستجدات الوطنية وأيضا الدولية. نلقاكم غدوة إن شاء الله تكونوا في الموعد من نصف نهار الماضي ساعتين، وتكونوا في الموعد مع بقية البرامج وبقية برمجة إذاعة ديوان فام ومع بقية الزملاء. كنت معكم ابتسام شويخة رفقتكم من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، وتوقعكم في أمان الله.
5: هنا تونس. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان افام على السلامة. التجارة البينية الإفريقية ارتفعت بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزو الصالح يقول في تصريح لمراسل ديوان افام بالجهة استعادة انتظامية تزويد السوق بالمياه المعلبة في الجهة في بحر الأسبوع القادم قائلا إن الوضع مبدئيا قريب من الاستقرار. ولفت صالح إلى أنه تم استئناف توزيع المياه المعدنية على تجار الجملة والمساحات التجارية وتجار التفصيل والمقاهي والمنشآت السياحية بعد الاضطراب المسجل أواخر شهر أوت المنقضي. انطلاق الاستعدادات لتعديل سوق الأضاحي 2027 في ولاية تطاوين حيث نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوما تحسيسيا حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي بمعتمدية الصمار بمشاركة ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بتطاوين والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان بتونس وخلية الإرشاد الفلاحي بالصمار. إلى الشأن الدولية السعودية تدين إلى جانب مصر والإمارات وقطر والأردن وأندونيسيا وباكستان التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة محذرة من عواقب تحويل دعوات تهجير الفلسطينيين لسياسات معلنة. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيبدأ غدا الاثنين زيارة إلى الصين يجري خلالها سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين. وأضاف الأنصاري أن الاجتماعات ستتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تهدد بوقف عملية السلام والمجتمع الديمقراطي الجارية مع تركيا التي تقوم بالأساس على حل الحزب ونزع أسلحته ما لم تتخذ حكومتها خطوات ديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: ديوان افام
6: ديوان افام
5: صوت كوم
6: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان افام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا. نادي الإفريقي كان انتصر البارح على جولي بول مالي هدف مقابل صفر. هدف سجله الصادق قديدة في دقيقة 71. مباراة العودة باش تكون في العاصمة المالية باماكو نهار السبت انطلاقا من الرنقة العشية. في كاس الكاف نادي شوتينغ ستارز النيجيري انتصر على نادي سفيقسي هدف مقابل صفر. الفريق حاليا في المغرب إسكال ويرجع اليوم لتونس. مباراة الإياب بشكون نهار لحد على أرضية ملعب الطيب الميري في صفاقس انطلاقا من 6 متاع العشية. نذكر نهار الجمعة الترجي الجرجيسي انتصر على ديان بارز السنغالي 3 هدف مقابل هدف. في الرابطة المحترفة الأولى البارحة تلعب ضد الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. نعطيكم النتائج. تقدم ساقية الدائر انتصر على نادي حمام لنف هدف مقابل صفر. هدف سجله هارون بن عامر في دقيقة 52 من ضربة جزاء. نادي البنزرتي في 15 أكتوبر يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف لهدف. سجل الأولمبيك الهادي الحدوشي في دقيقة 40 وعدل السيابي عزيز شعبان في دقيقة 73. اليوم بتتلعب بالدفعة الثانية لحساب نفس الجولة انطلاقا من 4:30 متاع العشية وعلى منصة ديوان سبور في ملعب الأولمبي حمد العقربي في رادس. ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في أولمبي سوسة النجم الساحلي يواجه شبيبة العمران، تحكيم لمنتصر بالعربي والبرتغالي فيليبي بيريرا في غرفة الفار. وفي ملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي باللغة في غرفة الفار. في آخر أخبار الميركاتو، الاتحاد المنستيري تعاقد مع المدافع فراس العامري في صفقة انتقال حر. تجربة العامري مع اليو اسمو باش تتواصل إلى غاية جوان 2029. في الهوند البارح دارت الجولة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد، نعطيكم النتائج. نادي جمال ينهزم قدام النجم الساحلي 27-26، مكارم المهدية تنتصر على بعث ابن خيار 26-23، جمعية الحمامات تنتصر على سبورتينغ المكنين 32-29، نصر طبولبه ينهزم قدام النادي الافريقي 23-16، الاتحاد التميمي ينهزم قدام الترجي الرياضي التونسي 41-21. وبالنسبة لمباراة المنزه الرياضي ونادي ساقية الزيت أجلت لمواد لاحق. بالباسكت الافريقي اتفق رسميا مع اللاعب السابق للاتحاد المونستيري كريس كروفورد، من المنتظر ان كروفورد ينضم للافريقي انطلاقا من شهر نوفمبر القادم. الختام بابرز مقابلات في البطولات الاوروبيه، في الليغا الاسبانيه انطلاقا من 3:15 برشلونه يواجه فالنسيا في المستايا. في البريمير ليغ انطلاقا من 2:00 متاع العشيه ايفرتون يواجه مانشستر يونايتد. 4:30 ديربي لندن بين الارسنال ونادي تشيلسي. وفي الكالتشيو الايطالي القمه في الاليانز ستاديوم في تورينو، يوفنتوس الايطالي يواجه نادي ميلان. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيت نادي ونفام.نت. موعدكم الثلاثه متاع العشيه مع الزميل محمد امين خنوش ونقل مباشر لمباريات الرات المحترفه الاولى.
3: Summer Music.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. This one called The Raven. Dedicated to all the ravens. You know the dance. Check that style out.

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. تداول النقد في تونس يواصل منحه التصاعدي لحدود 3 سبتمبر الجاري، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار، وفق ما تبينه معطيات للبنك المركزي التونسي. وتم بالتاريخ 2 سبتمبر الجاري تداول 30,172 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يشرفان على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. وتعهد الوزيران باستحثاث تجسيم هذه النتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين وانسياب أفضل المنتوجات الوطنية في الاتجاهين، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين، فضلا عن تطوير التعاون الفني بين الوكالتين المختصتين بتونس ومصر في اتجاه الدول الإسلامية ولا سيما في إفريقيا. القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين يسجل نجاح أول عملية تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لأربعة مرضى حالتهم استعجالية وخطيرة، وفق ما صرح به رئيس القسم الدكتور سامي الميلوشي لديوان فهمه. إلى الشأن الدولي، مقتل 43 شخصا فيما لا يزال 519 آخرون في عداد المفقودين عقب وقوع انهيار طيني في منفذ على الحدود بين الصين ونيبال. توصل 128 دولة في إطار الأمم المتحدة إلى اتفاق أولي بشأن نص يحدد مفهوم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، في خطوة قد تمهد لمفاوضات مستقبلية حول معاهدة دولية تنظم هذه الأسلحة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على راديو NFM من توي لغايه الساعه 8 ليلا. سبور ماك العاده في البرمجه الصيفيه يومي السبت والاحد. سبور ماك كما قلنا اليوم باش يكون فيها نقل مباشر لثلاثه مقابلات لحساب بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بدايه من الساعه 4:30. الترجي الذي التونسي يستضيف مستقبل المرسى في اولمبي سوسه. النجم الساحلي يواجه شبيبه الرياضيه بالعمران ونجم المتلوي يستضيف امل حمام سوسه. ثم بدايه من الساعه 7 نعملوا ريكاب لمختلف المقابلات وكذلك المافيولا باش يكون حاضرة مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش. وفي أكيد يوم أمس زادة كان فما زوز مقابلات تقابلت بسقيط الدير. فاز من نادي حامل أنف هدف مقابل صفر وتعادل بالأولمبي البيجي والنادي البنزرتي هدف مقابل هدف. كالعادة نجموا تتابعونا في الباج سبور باي دي وان اف ام شين يوتيوب دي وان اف ام لايف. تسمعوا زادة في السيت رو دبليو بوان دي وان اف ام بوان نت ولا علي بوند اف ام متاعنا. خرج فني اليوم من المسعودي عديد لايف ستريمينج نادر بن شيدة. نعملوا طلع على زادة البطولات الأوروبية. يوم أمس في إيطاليا زوز ريمونتادات. إنتر يفوز أمام نابولي 3-2 بعد ما كان منهزم 2-0. وروما زاد فاز 92-2 بعد ما كان منهزم 2-0. بالنسبة لمقابلة اليوم في الكالشو الإيطالي بداية من 8:15 مباراة منقول عبر منصة ديوان سبور. الكلاسيكو يوفي يستضيف ميلان 8:15. بولونيا ساسولو بداية من 5. حاليا فروزينوني متقدم ضد فينيسيا 2-0. رومونزا متقدم ضد بارما 2-0. المقابلات موجودين أكيد على منصة ديوان سبور. في الدوري الألماني هامبورغ في الشوط الأول منهزم 2-0 ضد ماينز. وبداية من الساعة 4:30 إينتراخت فرانكفورت يستضيف أوكسبورغ. في الدوري الفرنسي تروا في ملعب منهزم 2-0. ثم بداية من الساعة 4:15 أونجي يستضيف ريان. وثمانية غرباء قمة بين مارسيليا وباري اف سي. وفي الدوري الإنجليزي 46 لعب بين إيفرتون ومانشستر يونايتد 0-0. والساعة 4:30 ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي. وفي الدوري الإسباني 3:15 فالنسيا يستضيف برشلونة. 5:30 ألافيس وساسونا. 5:30 أيضا مالاغا يواجه ليفانتي. وبداية من الساعة 8 إسبانيول يستضيف شبيليا. بيا سبورماك بداية من الساعة 4:30 كما قلنا نقل مباشر لكل المقابلات الخاصين بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم كان نعاود نذكروا ثلاثة مقابلات. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى في أولمبي سوسة. النجم الساحلي يواجه الجي اس او شبيبة الرياضية بالعمران. النجم التلوي يستضيف أمل حمام سوسة. فاصل موسيقي مطول نسبيا بعدها نرجع أكيد لسبور ماغ وبدايتنا باش تكون من ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة فيل أسويس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زادة يدأمت بيا
3: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: متواصل معكم في سبور ماج من طوي لغاية الساعة الثامنة والداخل الأولى وطلع الأولى مع محمد العقربي بيرادس قبل بداية مباراة الترجي التونسي ومستقبل مرسى مع عبسلام المقراني. مساء الخير عبسلام.
2: مرحبا بك أمين. مساء النور ومرحبا بمشاهدي ومستمعي ديوان ثامن ملعب حمادي العقربي بيرادس. مسرح الجولة الثالثة ذهاب من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيك ورقة المباراة وتشكيلة الفريقين. بالنسبة للجناوية المستقبل الرياضي بالمرسى في الكاج حمزة بن شريفية، الكابتن محمد عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفة، فيليب أجو، ريكي أنز، جنيبا نورماني، محمد ريان الحمروني، فراس عفية. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي التونسي عفوا بعدة تغييرات في الكاج، الكابتن أمين الله مميش، عودة دراجل وأولى المباريات في هذا السيزن، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيو، معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، والكامروني مايل فرنانديز، وحازم المستوري. بالنسبة إلى قضاة والحكام هذه المباراة، حكم رئيسي بديس بن صالح، حكم مساعد أول محمد بكير، المساعد الثاني أسامة نوار. بالنسبة إلى حكام وطاقم غرفة الفار، حكم رئيسي أسامة بن إسحاق، والحكم المساعد في غرفة الفار وسيم عمارة. هذه كانت مداخلة أولى أمين في انتظار بداية هذه المباراة.
1: واضح أبسلام، شكونا معك أكيد في النقل المباشر بداية من الساعة 34 دقيقة. نذكروا ببقية المقابلات بداية من الساعة 34 دقيقة في أولمبي سوسة، النجم الساحلي يستضيف الشباب الرياضية أبو العمران، وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه أمل الحمام سوسة. شكونا معكم في نقل مباشر لكل المقابلات بداية من الساعة 7، شكونا معكم في ريكاب لكل المقابلات هذه. نعملوا جولة مرة أخرى في البطولات الأوروبية، إيفرتون مانشستر يونايتد هدف مقابل هدف، في إيطاليا فرزينوني وفينيسيا هدفين مقابل هدفين، تعادل أيضا بين بارما مونزا هدف مقابل هدف، وحاليا في 28 دقيقة لعب برشلونة متقدم هدفين مقابل صفر ضد فالنسيا. فاصل موسيقي، نرجع الموسيقى بعدها أخبار، بعدها نرجع لسبور ماك في متابعة مباشرة لمختلف المقابلات لليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ديوان FM. إنا بنقول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Food.com. ديوان FM Flash News.
1: مجهز والربعة ديوان FM عسلمة. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 من سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 من ديسمبر القادم. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر إلى 15 ماي، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجال والتثبت من استكمال الوثائق. تونس تحتضن قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بمدينة الحمامات يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء 8 من سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال، وذلك في إطار مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. إلى الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي يقول أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها تعد بداية حرب حقيقية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
2: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: نتواصل معكم في سبور ماج من توي لغاية الساعة الثامنة بداية من الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة. بشكر معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعملوا مداخلة أولى من ملعب المتلوي قبل بداية مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة مع روف العياري. مساء الخير روف.
2: مرحبا بك محمد أمين. تحية ليك, تحية لكل الزملاء في بقية الملاعب. هو ملعب المستوي مسرح لقاء الجولة الثالثة والدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى, باش تجمع بعد حين النجم الرياضي بالمستوي بالأمل الرياضي في حمام سوسة. هذه المباراة بانتظار استضافتها في إدارة طاقم تحكيم يتألف من محرز الملكي مساعد الأول وشاهد الجزائر, الحكم المساعد الثاني على إسلانتي, حكم الرابع أيمن النصري, مراقب اللقاء عبدالله الجرعي, حكم الفار مجدي بلارة, والحكم الفار المساعد أيمن الرياحي. نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف أمل حمد سوسة في حراسة المرمى محمد أمين الحسني, نور البيش, أيوب الشعبان, غازي عبد الرزاق, يحمد شارة القيادة, جعفر موسى, مالك بعيو, أمين جزيري, ريان فيغو, فادي بوعلي سليمان, محمد أمين جراي, عمر أسماوي الاحتياطي. بالنسبة للأمل حارس مرمى احتياطي شرف الدين النصرالي, فخري العوجي, مصعب ساسي, محمد أمين هلال, عياد الحولي, خليل المشرقي, أوبيري مارتان, رياض العيساوي, ريان بن عبدالله, والمدرب يوسف المويد. الفريق المحلي النجم المتلوي قلت الأمل حمام سوسة لرصيد نقطة وحيدة إلى حد الآن بعد دوز مباريات, في حين النجم المتلوي في المرتبة الأخيرة من أصل الهجمتين يمثل في حرس المرمى محمد عزيز الجاوي, عزيز غريسي, وثمان يشري, محمد الوريمي, منتصر التومي, محمد بوزغبية, عمر عامر بلغيب, برونزون أنا, أسامة النفاتي, باسم الحاج, يحمل شارة القيادة, محمد عامر الشبيني الاحتياطيون. بالنسبة للنجم المتلوي ياسين مشري حارس احتياطي, إيران كريلي, عقبة إفياني, أيوب السيري, يوسف مراد, عبدالله الشابي, فانغورا عبدالله, إريك واسي, ياسين السلطاني, والمدرب أمين قارع. إذن لحظات قبل انطلاق المواجهة الثالثة بين الفريقين نجم المتلوي أمل حمام سوسة, انتصار لنجم المتلوي من أصل هذه المواجهات, زوز انتصارات في أمل حمام سوسة وزوز تعادلات بين الفريقين, وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين لمن تقول الكلمة الأخيرة في مباراة باش يسعى كل فريق طبعا حصول على 3 نقاط والإمضاء على أول فوز بعد انطلاقة هذا الموسم الجديد بعد انتظار طبعا جولتين. تفضل محمد أمين.
1: واضح, شكرا لك روف العالي. بداية من الساعة الرابعة والنصف بشكون معنا في تعليق على مجريات مباراة نجم المتلوي من حمام سوسة. كيف نمشيو لملعب سوسة الأولمبي, مداخلة أولى قبل بداية مباراة النجم الرياضي الساحلي والشباب الرياضية بالعمران مع هشام بن جمعة. مساء الخير هشام.
3: مساء النور محمد أمين, مرحبا بك ومرحبا بكل أوفياء ديوان أفلام هنا أولمبي سوسة. والجولة الثالثة ذهاب, النجم الرياضي الساحلي يستقبل فريق شبيبة العمران المنتشي بالفوز على الترجي التونسي بانتصار باهر. اليوم يلقى روحه في استضافة النجم الرياضي الساحلي. نبدأ بتشكيلة كلا الفريقين. نبدأ بالفريق الضيف, أسامة الحنزوري, بلال مجنم, هارون الكوكي, سامي الهماني, سامر مرواني, علي كازمير, محمد أمين بن عمر, غيث بن حميدة, حمل شارك القيادة, مستشيسي, عديد الحاس, وبلال أتواتي. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي, صبري بن حسن, وزيك شريدة, حمل شارك القيادة, عزمي غومة, أبو بكر ديارا, أمبروزو أوشيكبو, أوسمان زياكيتي, عبد الله عمري, أسامة عبيد, أشرف بن ضيف, ريان عنان, وساندي موغوي. احتياطيو كلا الفريقين, نقاو احتياطيو فريق شبيبة العمران, وسيم القروي, محمد العسكري, أنور زويني, قابيل عثماني, شهاب الزغلاني, حسني قزمير, صهيب عبدلي, مالك جمال, وعذرا لأنه فما بعض المعطيات ما تخليكش باش متعلق مباشرة يعني. على كل حال نعتذر يعني نمشيو لتشكيلة احتياطيو النجم الرياضي الساحلي, رائد القزاح, أسامة أنس قريرة, فيليب لونكونتا, أيوب فجاري, أحمد زرقاتي, ياسين الجب, هادي بوسلامة, موسى سانغور, وريان قارة. يدرب فريق شبيبة العمر عن أمين البيجي بحين مدرب النجم الشهري كريستيان براكوني حكم رئيسي منتصر الضرب العربي مساعد أول عمر بريدة مساعد ثاني أمام الله الحجري وحكم احتياطي حسين بن تيتي بحين حكم الفار فيليب بيريرا مساعد أيمن إسماعيل هذه ورقة الإقامة ضيف عليها كذلك حرارة الطقس مقاوها 33 درجة أبريتيابل وأكسبتابل في حين لميديتي الرطوبة 55%. لك الكلمة جميلي محمد أمين وعودة إن شاء الله مع انطلاق المباراة في الشوط الأول.
1: شكرا لك هشام. إذن بداية من الساعة 34 دقيقة بشكر في ملعب أولمبي سوسة في مقابلة النجم الساحلي وشباب الرياضي أبو العمران. ذكروا بمقابلة البارحة التقدم الرياضي بساقية الدائر فاز من نادي حاملم في هدف مقابل صفر وتعادل حسم مقابلة نادي البنزرتي والأولمبي البيجي. اليوم أكيد دفعة جديدة من المقابلات الخاصين بالجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فاصل موسيقي بعدها نرجع مباشرة في الوصف والتعليق على مقابلات اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: food.com.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 30 دقيقة بعد الساعة الرابعة وموعد انطلاق مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون بملعب سوسة الأولمبي مقابلة النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. بصوت هشام بن جمعة، تفضل هشام.
3: شكرا محمد أمين. انطلق اللقاء منذ 21 ثانية والنتيجة طبعا على حالة أسفار بين النجم وشبيبة العمران. تمشي كرة على اليمين وشبيك شريدة، يجي عثمان بيكيتي ياخذ كرة يرجع بها ورائية، وين موجود اللاعب أمبروزو شيكبول نقاو في محور الدفاع مع ديارا، وهذا واحد من التغييرات اللي قام بهم الكوتش كريستيان براكوني. تمشي كرة وسط الميدان، عثمان بيكيتي يرجع بها لشكول للعمل اللاعب أشرف بن ضيف، يحاول يراوغ لكن تتخطى الكرة وترجع لمن لمقنم اللاعب المتكون في مركز تكوين شبان النجم الأبي الساحلي، تتخطى من عثمان بيكيتي وتمشي تماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. تماس من جهة اليمنى في مناطق النجم الأبي الساحلي. كان لحديث قبيل انطلاق المباراة حول نجم الرياضي الساحلي وتعامل المدرب مع الكوتش براكوني، والحق يقال يعني اليوم في الجولة غالبا في الأشواط الثانية يضع البصمة نتاعه، يعني قراءة أولية وقراءة أخرى بعد ما يشاف يعني المنافس، وهذا يذكر فيشكر. بانتظار النجم الرياضي الساحلي يجد الطريق معبدة للعودة إلى سالف إشعاعه. تمشي كرة للاعب الجراء يرجع بها لأمبروزو. أمبروزو في الأصل يلعب وسط ميدان دفاعي، ولكن كريستيان براكوني يعتمد في محور الدفاع. تذكر الوجه الشريدة حامل شارف القيادة. ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي للنجم الرياضي الساحلي مقارنة بالمباراة الفارطة. نتحدث عن بوبكر الجراء، عبد الله العمري اللي رجع بعد المباراة الأولى كان أساسي، المباراة الثانية مريناتش يعني أساسي ويرجع أساسي، بالإضافة إلى ريان عنان بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تمشي كرة لصالح بلال مقنم الظهير الأيمن لشبيبة العمران. تسويلة كرة لكن عثمان جاكليتي بالرأس، ترجع كرة من جديد لغومة عزمي يوصلها لوجد كشريدة على مستوى سطح الميدان. وجد كشريدة يلعب الكرة مع ريان عنان. ريان عنان عثمان جاكيتي تتقصله لكن موجود أمبروزو، تتقصله ترجع سهلة في أقدام مبكر ديارا. مبكر ديارا يطلب الكرة، أمبروزو يخيرها. أمبروزو أرضية ناحية عبدالله العمري خاطئة. تمشي الكرة في وسط الميدان، يطلب مخالفة لكن الحكم قريب من العملية. كان غيث بن حميدة يطالب بمخالفة، الحكم يعطف بشكل لعب وسمع بيه ديراه يتوغل وسمع بيه بمرة كرة على اليسار، وين موجود اللاعب أشرف بن ضيف يوزع أشرف بن ضيف في مرة أولى يصاب وسمع بيه والدفاع يتدخل. أولى الكرات تخطيرها للنجم الرياضي الساحلي بالدقيقة الرابعة، تتخطى تمشي تماس تتعب الكرة بسرعة توصل الكرة لأشرف بن ضيف. أشرف بن ضيف في رأي يحاول يوزع وجرب حضر الكرة وأشرف حتى تشق اليمين ويشفط أشرف بن ضيف، والحكم يقول له قوم فما شيء. تمشي تماس يصالح بلال مقنم، تماس يصالح بلال مقنم، ونقاش بين أشرف بن ضيف والحكم الرئيسي منتصر بن عربي. جماهير تقريبا 17000 متفرج هنا في اولمبي سوسه، خلينا نقول بين 17 و20. تمشي الكره لاشرف بن ضيف يسقط حصل المخالفه، مخالفه في الرواق الايسر وورقه صفراء اولى للمدافع المحوري تامر المرواني في توقيت 5 دقائق لعب. 5 دقائق لعب حصل الورقه الصفراء اللاعب تامر المرواني، مخالفه على اليمين الحارس حسام الحنزولي. العملية والاحتكاك كان بالمرفق من سامر المرواني، وحكم الساحة منتصر بالعربي قريب تقريبا العملية يعلن مخالفة وينظر لاعب محور الدفاع فريق شبيبة العمران. أشرف بن ضيف وسام عبيد قدام الكرة، اخصائي كرة الثالثة نعرفوه سام عبيد، ولكن في ظل تواجد اللاعب أشرف بن ضياف. سنتابع لمن ستكون الكلمة ومن سينفذ المخالفة. وسام عبيد وأشرف بن ضياف الحكم كنت فايد العارضي بجمع تشارك التنفيذ. وسام عبيد يقضي بين الكورة. وسام عبيد يوزع في القائمة الثاني يفتح الدفاع يخرجها في الركنية. الركنية تجعل يسار وسام الحنزوري. جماهير النجم كانت العلامة الكاملة في المباراة الفارطة واليوم دعم كالعادة وكالمعتاد. وسام يمشي في تنفيذ الركنية مرارة لوجد كشريدة. وجد كشريدة كما جاءت يوزع رأسية أمبروزو سهلة في أحضان الحارس أسامة الحنزولي
2: في توقيت هشام.
3: والنتيجة أصفار محمد أمين بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران. لك الكلمة زميلي أمين.
2: واضح نتحول مباشرة إلى ملعب محمد العقربي برادس مقابل الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى. خمس دقائق لعب صفر مقابل صفر بين الزوز فرق. نمشي لعب سلام المقراني. تفضل عب سلام.
0: مرحبا بك من جديد محمد أمين وبمشاهدي ومستمعي ديوان فيم. صفر صفر في خمس دقائق لعب في حماد العقربي برادس مباراة الجولة الثالثة. غياب الترجي الرياضي التونسي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى الإقلاوية في هذه المباراة. نذكر بالتشكيلتين الأساسيتين للزوز مدربين في هذه المباراة. بالنسبة للإقلاوية في الكاج حمزة بن شريفية القائد، محمد عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبيلي، كوني خلفه، فيليب أدجو، إريكي أنز جنيبا، نورماني، محمد رينا الحمروني وفراس عفية. بالنسبة إلى تشكيل الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة تتابع إذا الهجوم وحصير الكرة من حازم المذكوري بعد العرضية من الجهة اليسرى. يستقبل الريتري حزم المصوري يهرب الكرة باليسار مرت بجانب القائم الأيمن الخارج حمزة بن شريفية في أولى المحاولات الهجومية لهجوم الترجي الرياضي التونسي. نواصل مع التشكيلة الأساسية للأحمر والأصفر في الكاج القائد من الله مميش على اليمين دراجر الجلاسي والشيخاوي في الأكس. نزال العيك على الجهة اليسرى يسترجع مكانه كيسوس كاستي والحاج علي عبد الرحمن كوناتي عماد فراج مايل فرنانديز وخازم المستوري في هذه اللحظات المخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى في منطقة الحلول منطقة وسط الميدان. كان أعلن على الفاول الأخير حكم المباراة بديس بن صالح والحكم المساعد الأول محمد بكير في هذه المباراة. مساعد ثاني أسامة نوار حكم رئيسي في غرفة الفار. أسامة بن إسحاق حكم مساعد. وسيم عمارة فيليب أجو في تنفيذ المخالفة يعمل العرضية الشلاسي في الرأس في الأبعاد ثم الكرة الثانية ريكيانز جنيبا إلى الحارس حمزة بن شريفية يضغط عليها الحاج علي لكن بن شريفية طول الكرة في دفاع الترجي. نزال العيفي قلت العائد في هذه المباراة حتى الكرة إلى عماد فراج في تغيير المكان في هذه المباراة على الجهة اليسرى بعد ما بدأ زوج مباريات الفارطة أمام النجم الساحلي ومستقبل والشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليمنى في غياب البليلي نلقاه على بنك البودينة. ترجع الكرة للحاج علي ترجع إلى عماد فراج على الجهة اليسرى بهجوم الترجي. الحاج علي العرضية في مناطق الجزاء لكن التدخل من ظهير الأيسر للمستقبل الرياضي بالمرسى أسامة الجبيلي مع في الديول الأخير مع كيسوس كاستيو. إذا الكرة بين أقدام أمين الله مميش في دفاعات الترجي الرياضي التونسي لحمزة الجلاسي. كيسوس كاستيو يطول الكرة الأخيرة خاطية في غياب الدقة في رأس عفية في الاستقبال والديول مع عبد الرحمن كوناتي. عفية يتقدم يدخل الاسمونتاج الكرة وإذاعة الفرصة من نور ماني وهجوم خطير بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى في دفاع الترجي الرياضي التونسي. سريع في رأس عفية على الجهة اليمنى يعمل العرضية تقريب مدينة المركاج. نورماني يلقى روحه رأس رأس مع الحارس لكن الكرة والتسديد الأخيرة ما مشتش مع نورماني في مناطق الجزاء. بالنسبة لهجوم مستقبل الرياضي بالمرسى والإجابة وردت الفعل بعد الهجوم الأول للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. عودة الكرة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى العيفي يطلب عماد فراج على الجهة اليسرى مرة أخرى العيفي في المراوغة يدخل على الاسموتاج والعرضية لكن في غياب الدقة بعيدة من نزال العيفي بعيد على حازم المنصوري والحاج علي في مناطق الجزاء وبالتالي الكرة من ضربة المرمى إلى 6 أمتار للحارس حمزة بن شريفية في هذه اللحظات للمستقبل الرياضي بن مرسى. بن شريفية يطول الكرة في النصف الثاني من الميدان في دفاعات الترجي ثم الكرة في وسط الميدان في رأس عيفية للنمسة الوحيدة من كوني خلفه ثم إلى الشوش عزيز يقتل التمرير أنس كنيباي يستخلص الكرة المطالبة بمخالفة للترجي الحكم يعطي الأسبقية بعدم وجود المخالفة ثم الديول الثاني بين الشيخاوي واللاعب محمد أمين كشيش هذه الكرة النورماني يضغط على دفاع الترجي ثم على أمين الله أمميش إلى الحل بين قدام رائد الشيخاوي في وسط الميدان كسوس كاستيو ثم عبد الرحمن كوناتي كوناتي يبحث عن الحلول طول الكرة في طلب الكرة في ظهر مدافعين الجنوية حازم المستوري في أولى المباريات كاسيسي مع الترجي الرياضي التونسي الحاج علي فراج يطلب بالوان طول لكن يخير الكروس والمايل فرنانديز براس سيلا بين يدين الحرس حمزة بن شريفية في مناطق الجزاء المستقبل الرياضي بالمرسى في 11 دقيقة لعب 0-0 مازال التعادل سلبي في هذه المباراة. نورماني واللجلاسي يتفوق للجلاسي ثم الكرة الثانية بين أقدام خيسوس كاستيو طول الكرة في اتجاه مايل فرنانديز والديول مع الجبيلي يتدخل الجبيلي يحط الكرة عود من خلال التماس في هذه اللحظات يتنفذ بسرعة مايل فرنانديز والمراوغة والحكم المساعد الأول يرفع الراية في إشارة أولى الحكم حكم الساحة يقول ما فهمش مخالفة ثم إصلاح الخطأ من المساعد الأول برفع الراية وهو الأقرب للعملية الأخيرة بين مايل فرنانديز والجبيلي على ما أظن في التدخل الأخير أو هو اللاعب محمد أمين كشيش وبالتالي الكرة الثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات مايل فرنانديز أو الحاج علي في تنفيذ الكرة الثابتة في هذه اللحظات المواجهة المباشرة بين الفريقين 110 مباراة في مواجهة سابقة التفوق 67 فوز للترجي 25 تعادل 18 فوز بالنسبة للجنوية فكيف ستكون سيناريوات هذه المباراة من خلال أطوارها عبر الدقائق القادمة من خلال أرضية الميدان ومسرح هذه المباراة ملعب حماد العقربي برادس. إذن الشارع ستعطى من قاضي هذه المباراة السيد بديس بن صالح ينبه على اللاعبين في مناطق الجزاء مناطق المونتاج في إشارة أكيد لتواجد غرفة الفار للمنع من ارتكاب أي خطأ في هذه اللحظات. الحاج علي يرفع الكرة في مناطق الجزاء المقصية ما مشيتش مع عماد فراج في الكرة الأخيرة وبالتالي ضائع الكرة الثابتة الأخيرة على هجوم الترجي الرياضي التونسي وعائد الكرة بالاستحواذ إلى المستقبل الرياضي بالمرسى في عادة الكرة للدوران على
2: عبد السلام في توقيت
0: الميدان في توقيت 13 لعب 0-0 محمد أمين
2: واضح 0-0 نمشي إلى ملعب المتلاوي مقابلة نجم المتلاوي أمل حمام سوسة بصوت روف العياري. مساء الخير روف.
4: نعم مساء النور مجددا محمد أمين برغم دقيقة 12 من الشوط الأول للقاء نجم المتلاوي وضيفة أمل حمام سوسة زاد التعادل الصغير بين الفريقين لاحظ ناش ما سجلناش كذلك الفرص الجدية وكذلك الفرص اللي تم باهتزاز الشباك من هذا الجانب أو ذاك يكاد ينحصر اللعب طبعا في وسط الميدان نعرف حرارة الطقس ربما ما زلنا في بداية هذا الموسم هذه ربما العوامل كل اللاعبين لحد الآن ما تماش دون ربما المطلوب من على مستوى الأداء بالنسبة للاعبين. ننتظر إن شاء الله يرتفع أكثر مستوى اللعب ويشوفوا اللوحات الفنية وكذلك الأهداف في مباراة واعدة مفتوحة على كل الاحتمالات بين النجم المثلوي وأمل حمد سوسة. كما تغيير أول في هذه اللحظات شاهد اللاعب حامل الفنيس رقم 34 من جانب المنتصر الطومي لاعب نجم المثلوي بعد الأوجاع اللي التفاته في بداية المباراة هكا يخير الإطار الفني إخراج اللاعب. إذن يخرج اللاعب منتصر الطومي واللاعب المحوري مدافع المحوري تبعوا اللاعب اللي يدخل توا مكان منتصر الطومي. ولا تغييرات في صورة تشكيلة نجم المثلوي تصرف على كرة عالية من مناطق نجم المثلوي إلى مناطق أمل حمام سوسة. حاليا الكرة على مستوى خط منتصف الميدان والكرة تخرج في الأخير للثمان خرج لاعب أمل حمام سوسة والثمان يتنفس عن طريق اللاعب أسامة الهجري. يتواصل الهجوم ثم مقطوعة من دفاع أمل حمام سوسة محاولة عكس الهجوم. تمشي الكرة طويلة في اتجاه عمر السماوي يخش الكرة هذه يأخذها اللاعب طبعا اللاعب يكسر كوالغان هو اللاعب رقم 26 أيوب التالي. أولى المشاركات لهذا اللاعب المتدب حديثا بالنسبة لنجم المثلوي أو المشاركة مع فريق النجم المثلوي. إذن تغيير تعويض فيراري وهذه فرصة والبلدي تزيد عن طريق ترونزون الألام. تمشي الكرة ما تحكمش ربما الكرة كما يجب والتسديدة تغيب عنها الدقة تخرج الكرة محاذية للقائم الأيمن للحارس محمد أمين الحزبي. تخرج الكرة ثم تسلل يعلن الحكم قبل ما يحاول لاعب نجم المثلوي. هذه المحاولة الأخيرة تنتهي بتسديدة مرة جانبية على كل المخالف تسلل لفايز أمل حمام سوسة في مناطق أمل حمام سوسة. طبعا يعطي الحكم إشارة تنفيذ تتنفذ أسامة الهجري. تمشي الكرة في منتصف مناطق نجم المثلوي أمين الجزيري يرجع الكرة من خلف اتجاه الغازي عبد الرزاق حامل شارة القيادة لأمل حمام سوسة يوزع الكرة ما يخرج عليها زميله. تخرج الكرة ضربة ست أمتار لفايز نجم المثلوي. التنفيذ باش يكون عن طريق الحارس محمد عزيز الجاوي. ذكروا لكل من تحقبنا الآن على موجات الديوان نقترب من ربع ساعة لعب فعلا ربع ساعة لعب منذ انطلاق الشوط الأول من لقاء نجم المثلوي وأمل حمام سوسة. مزارت النتيجة 0-0 بين الفريقين. من الحارس يمشي مباشرة إلى حارس مرمى أمل حمام سوسة محمد أمين الحزقي يأخذ الكرة هذه حاول باش يرسل الكرة إلى مناطق نجم المثلوي. بالفعل تمشي الكرة في التغطية محمد بوزغبية ترفع الكرة عالية. تمشي الكرة تقول لفريق أمل حمام سوسة ترفع عالية في محور الدفاع يظهر المدافعين التوزيعة دخل الدفاع في مرة أولى ثم الظهير الأيسر لنجم المثلوي بعد الكرة من مناطقه ثم توصل الكرة في اتجاه جعفر موسى. جعفر موسى لاعب أمل حمام سوسة والحكم يأمر بوسط اللاعب. تمشي الكرة مازالت في مناطق نجم المثلوي والمحاولة لفايز أمل حمام سوسة. توصل الكرة من اللاعب ريان فيجو مقطوع الكرة يتحول هجوم معاكس سريع لنجم المثلوي لكن اللاعب حامل القميص رقم 14 توزيعته برونغون أنا. تمشي الكرة بدون عنوان عبي مد الكرة طب الكرة في الحقيقة محمد عامر الجميلي الكرة هذه لكن تمشي الكرة تخرج رمية جانبية في مناطق أمل حمام سوسة. 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول لقاء أمل حمام سوسة هنا ضيف نجم المثلوي. تعادل 0-0 بين الفريقين. ذكروا فريق نجم المثلوي الفريق المحلي لحد الآن بعد زوز هزائم يحتل المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. فريق أمل حمام سوسة تعادل وحيد أمام الاتحاد المنسيري تعادل سلبي 0-0 ثم هزيمة أمام النادي الإفريقي في الجولة الأخيرة هدف 0-0 الجولة الثانية. إذن كل فريق يسعى إلى تحقيق الانتصار والحكم يعطي مهلة للاعبين باش يتناولوا جرعات من الماء باعتباره أن تقريبا في 17 دقيقة العام من هذا الشوط الأول الأخر بالنتيجة 0-0 النجم
2: التوي وامل
4: محمد
2: سوسه. واضح، شكرا لك رؤوف. نمشيو الى ملعب سوسه الاولمبي مقابله النجم الرياضي الساحلي والشبيبه الرياضيه بالعمران. تفضل هشام.
3: شكرا محمد امين. 20 دقيقه لعب بالثاني والكمال والنتيجه لحالها اصفار. النجم رفع في النسق فرص اهمها وابرزها تصويبه اشرف دمجيف كانت بعيده اوت في الدقيقه 16 اقبلها العمري.

0: لريان عنين، لكن اسبق منه هارون التوكي وصهير جبال حارس مرميه اللي دور وشتتها كنا جيت وسام الحنجولي تخرجها والتماس لصالح كابتن ونجم النادي الساحلي وجدي كشريده. وجدي كشريده يرجع بها لاوتشيكبو امبروزو، توصل لعثمان الجاكيتي يطلب الكوره غومه لكن خير يلعبها مع جيارا. جيارا يعمل كنترول يرجع بها لاوتشيكبو امبروزو. اوتشيكبو على مستوى وسط الميدان يلعب مع ريان عنين، يندو ترجع الكوره لاوتشيكبو. جاكيتي جاكيتي يوصلها لمن؟ لوجدي كشريده. النجم الرياضي الساحلي يبحث عن حلول، حلول بحكم غلق المنافذ والمساحات من فريق شبيبة العمراني اللي كل ملاعبيته متواجدين في مناطقهم. جارا يرجع بها لوشيكبو، كل ملاعبيت النجم الرياضي الساحلي في مناطق شبيبة العمران. توصل الكرة عثمان الجاكيتي تتخص الكرة عن طريق علي كازمير. علي كازمير يحاول يراوغ، توصل الكرة عثمان الجاكيتي ويلعبها مع وسام عبيد. وسام عبيد تقريبا كل الكرات تمر عليه، لاعب فنان وسام عبيد. توصل عثمان الجاكيتي، عاصمي غومة بسيقه اليسار يوسع، وأسامة عبيد برغم قصر قامته في القائم الثاني موجود ولكن يأخذ كرة على النازل تمشي سهلة أوت. ضربة مرمى لشبيبة العمران، ضربة مرمى للحارس أسامة الحنزولي. قلنا أنه بعد الجولة الأولى إلزامية وضع لزيكون باش يتحطوا كرة يعني عليهم وتجنب كل الشوائب، يعني تجنب كثير من ملتقطي الكرات. ورينا انه الامر فعال لانه الحارس يلقى كرة على يمين وكرة على يسار وحاضرة في وسط الميدان تقريبا، ثم على مستوى الوسط كرة، وايضا في كل منطقة من المناطق على اليمين وعلى اليسار كرة، يعني 6 كرات مع زوز بحضة الحارس. مش نلقاه تقريبا 8 كرة 10 كرات، هذا يعاون باش اللعب الفعلي يكون اكثر. هذا نستثنيها يعني التقطعات المرتبطه بالمخالفات والحال، هنا مخالفه لعدي بالحاج في وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. عدي بالحاج باش ينفذ المخالفه، يعطي شاده
1: واضح. هشام يمشي الى ملعب حمد العقربي براد سما تغيير على مستوى النتيجه في مقابله الترجي التونسي مستقبل مرسى. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد امين. هدف السبق في توقيت 23 انقلاب للترجي الرياضي التونسي من الكره الثابته، التنفيذ من معز الحاج علي على القائم الاول مايل فرنانديز باليسار، يحط الكره ويسكن الكره في شباك الحارس حمزه بن شريفيه ويحذف ليش السبق للترجي الرياضي التونسي في 23 انقلاب. محمد امين.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. إذن هدف مقابل صفر للترجي ضد مستقبل المرسى، هدف كان سجله الكاميروني مايل فرنانديز. نرجع لأولمبي سوسة هشام بن جمعة، تفضل.
0: شكرا محمد أمين. لعبت المخالفة تمات حاليا شبكة عمران تويتي بالراس وسهلة، مخالفة كان تكعبت بوشان فيه وتصويبة قوية من الرياق الأيسر تبديلها الحارس صبري بن حسني. أبرز كرات شبكة عمران والتصدي يعني كان على مستوى الزر، ضربة الكرة في الزر وتدخل الدفاع، تمشي كرة في محور دفاع فريق شبيبة العمران. سامي همامي تمشي كرة على اليسار والموجود هارون الكوكي تتقص وترجع من جديد. ساندي يعمل كنترول يرجع بها لعثمان الجاكيتي بدوره يمرر الكرة لعزمي غومة. عزمي غومة يلعبها مع أسامة عبيد، خاف الكرة قصة عودي الحاج يطلع في الهجمة. عودي تويتي في الكرة، عودي مرة للتويتي، تويتي المسا بتحت عملياته بنزينة قية ديارا قصة الكرة. هجمات سريعة وممتازة جدا من فريق شبيبة العمران في قيادة عودي بالحاج اللي لمساته فيها برشا فن. تمشي كرة على اليمين مين موجود؟ وجدك شريدة يمر الكرة طويلة لعبد الله العامري. عبد الله العامري طريق في الوقت الايمن يمرر الكوره ولكن موجود علي كازمير يقص الكوره تسال وجدي الشريده. وجدي يوزع في القائم الاول تتجاوز الجميع موجود الدفاع كما جات الشتاته وخرجها ركنيه وارتباك على مستوى دفاعات شبيبه العمران.

0: على يمين الحارس أسامة الحمزوري يمشي تنفيذها. أسامة عبيد، أسامة عبيد عطاش شرط تنفيذ الحكم أسامة عبيد بس ينفذ على يبزو في القائم الأول يمشي رأينا عليه ملعب عين دور يمشي الكورة لأسامة عبيد من جديد. أسامة جنب ريان يمر كورة ممتازة جدا ريان، ريان يدخل تدخل عمليات والدفاع يتدخل برشا إلاقة توصل الكورة للكابتانو غايد بن حميدة يطولها لعديد الحاج، عديد الحاج وديارا حاضر يضرب الكورة في عديد يربح تماس، تماس في تنفيذها الحكم يقول يوقف اللعب ويعطي راحة لكلا الفريقين كولينج بريك حتى يتنفس كلا الفريقين السعداء. يوسف برمي نعرف أن حرارة الطقس وكذلك من الجيتي أكيد لنا عودة بعد قليل لك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك هشام. إذن لحد الآن هدف وحيد في مقابلة اليوم، مقابلة الترجي هدف مقابل صفر للترجي ضد مستقبل مرسى، هدف كان سجله مايا الفرنانديز. بقيت مقابلة صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران، صفر مقابل صفر حاليا في 23 قلاب بين النجم المتلاوي وأمل حمام سوسة. أخبار مع بعير عوجي، بعدها نرجع لسبورماك.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

0: الفن يكمل معاك لنص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
1: مجزوة الخامسة ديوان فام عسلمة. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم بمصنع للعجلات المطاطية المستعملة بمنطقة حقونة على طريق السلطنية من ولاية صفاقس. والمدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد زياد السديري يقول في تصريح لديوان فام إنه تم تسخير 6 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف للتدخل والسيطرة على الحريق. وأضاف السديري أن النيران أتت على مساحة تقدر بحوالي 2000 متر مكعب لافتا إلى أنه لم يتم لحد الآن تحديد أسباب اندلاع الحريق. لأول مرة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين تنطلق أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة طبية جديدة نحو تعزيز خدمات طب الاختصاص ومنها طب القلب وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بمدنين وتقريب التدخلات من مرضى ولاية مدنين والولايات المجاورة والجنوب الشرقية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن عدد من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الإهمال، حيث تحولت أجزاء منها إلى غابات وأصبحت غير صالحة للحرث وتحتاج إلى تدخلات كبيرة لإعادة تهيئتها واستغلالها فلاحيا. إلى الشأن الدولي، سلطات الاحتلال تشدد إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في وقت تمنع فيه رفع الأذان داخل الحرم لليوم 75 على التوالي بالتزامن مع تنفيذ أعمال في سقفه في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تمثل تعديا على صلاحية الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة إعمار الحرم. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4362 شهيداً و 12378 مصاباً منذ 2 مارس الماضي. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين ونيبال إلى 1387 قتيلاً. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
7: توصل معكم في سبور ماغ من طويل لغاية الساعة 8:00 بتوصلين زادة في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة 3 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ونرجع لمقابلة ملعب حمار العقرب ببيرادس بين الترجي ومستقبل المرسى. ديما كيد التقدم للترجي هدف مقابل صفر، بقيت زوز مقابلات صفر مقابل صفر. تفضل عبد السلام.
8: شكرا لك محمد أمين. 36 دقيقة في الشوط الأول من مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. واحد بلاش هدف السبق من أقدم الكامروني مايل فرنانديز بعد العرضية من كرة ثابتة من أقدم معز الحاج علي في الأسيس، وبالتالي هدف بصفر في هذا الشوط الأول إلى حدود هذه الدقيقة. وثم تتويلت يعني الكرة الخطيرة خاصة على الجهة اليمنى بأقدم مايل فرنانديز التسويب الجنبة التسويب جنبة القائم الأيمن للحارس حمزة بن شريفية عائد الكرة في هذه اللحظات من الجهة اليمنى بالاستحواذ للمستقبل الرياضي بالمرسى من القائد محمد عزيز الشوش في تنفيذ التماس في وسط الميدان. تدخل نزال العيفي ثم إريك يانزي جنيبا الكرة في وسط الميدان والدويل بين الحمروني وفراج ثم الكرة إلى فيليب أجوال الجهة اليمنى الشوش العرضية وممنيش وهدف التعادل من نورماني وهدف التعادل بعد العرضية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى الكروس في مناطق جزئية الترجي الرياضي التونسي الخطأ في استلام الكرة والخروج للكرة من أمين الله ممنيش وبالتالي هدف التعادل للمستقبل الرياضي بالمرسى في 35 كلاب في هذا الشوط الأول بعد عرضية أولى كانت في أولى دقائق الشوط الأول من فراس عيفية ما استلمش الكرة مليح المهاجم نور ماني في هذه الدقائق تقريب بنفس السيناريو للمحاولة الأولى المحاولة الثانية لهجوم الجنوية لكن هذه المرة الكرة بأقدام هداف الرابطة المحترف الثانية الموسم الماضي نور ماني والكرة في الشباك في 35 كلاعب التعادل 1-1 محمد أمير.
7: واضح إذا نور ماني يحرز هدف التعادل لمستقبل المرسى ضد الترجي هدف مقابل هدف والشبيب الرياضية أبو العمران حاليا نفتح نتيجة نمشي مباشرة إلى هشام بن جمعة. تفضل هشام. هشام
9: اسمع في أمين.
7: تفضل هشام الخط ليك.
9: افتتاح النتيجة في توقيت 36 دقيقة لعب لصالح شبيبة العمران كانت هجمة سريعة ومرتدة بين الثلاثي عديد الحاج التويتي وتويتي ولكن تدخل ديارة خرج كرة في الركنية باغتتنا الركنية وباغتت الناس في الرياضي السائلي وكانت توزيعة من عديد الحاج ولكن صراحة ما هيش سجلت. على كل حال افتتاح النتيجة على ما يبدو التويتي كان عندك رعادة متنا صاحب الهدف ويفتتح النتيجة فريق شبيبة العمران في توقيت 36 دقيقة لعب تتغير النتيجة 1 شبيبة العمران من الشيء النجم الذي تحلي.
7: واضح إذن شبيبة العمران تعدل النتيجة ضد النجم الرياضي الأول عفوا تفتح النتيجة ضد النجم الرياضي الساحلي هدف عن طريق رأسية للاعب شبيبة الرياضي أبو العمران بعد أسيس من عودي بالحاج. نمشي إلى ملعب المتلوي في مازال مع المتلوي مش حاضر نرجعوا إلى ملعب حماد العقربي بيرادس مقابلة الترجي ومستقبل مرسى. تفضل عبد السلام.
8: ليك محمد أمين الكرة الثابتة هذه المرة للمستقبل الرياضي بالمرسى الحمروني اللاعب السابق للترجي العرضية ثم الكرة في دينا الحارس أمين الميميشي طاولة الكرة في اتجاه عماد فراج بالكنترول المتميز ثم العودة المتميزة والتغطية المتميزة من قائد الجنوية عزيز الشوش الظهير الأيمن حط الكرة في التماس من تنفيذ الكرة الأخيرة الظهيرة ليس للترجي نزال العيفي ثم خيسوس كاستيو يرجع بالكرة في وسط الميدان يتقدم يروح على مساحة حمزة الجلاسي حتى الكرة على الجهة اليمنى اترانكر يطلب الكرة كاستيو لكن يخير يعطي للشيخاوي يخير مسار الكرة على الجهة اليسرى متواجد عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان ثم العودة إلى الشيخاوي يتقدم يعني الشيخاوي هو والجلاسي في منطقة وسط الميدان الكرة على الجهة اليسرى عماد فراج ثم نزال العيفي من أجل العرضية والرأسية من المستوري تجنب الصواب وتخطئ الشباك الحارس حمزة بن شريفية في الكرة الأخيرة هجوم مثالي لكن الفينيش الغائب على مهاجم الترجي الرياضي التونسي صاحب الهدف الأول في مباراة الجولة الماضية ضد الشبيبة الرياضية بالعمران وأولى أهدافه مع الترجي الرياضي التونسي المنتدب الجديد في هذا الميركاتو حازم المصوري ترجع الكرة مايل فرنانديز ثم إلى الحاج علي مايل فرنانديز منطقة 18 يضرب الكرة لكن بدون القوة اللازمة الكرة الأخيرة للكامروني الجناح الهجومي الأيمن للترجي الرياضي التونسي الأساسي في هذه المباراة في خيارات المدرب السيد لورينسيو ريغي كاف مدرب الترجي الرياضي التونسي عايد الكرة في الاستحواذ للجنوية من أقدم وسيم الله بحري طاولة الكرة ثم تستدم لعبها لترش جراث التوسي وفي الأخير الكرة من خلال التمس على الجهة اليمنى للمستقبل الرياضي بالمرسى في هذه اللحظات عزيزة الشوش حفيظة التمس طاولة الكرة الحمروني بالرأس ثم الكرة من خلال المخالفة يعلن عليها بديس بن صالح المخالفة ضد دفاع الترجي الرياضي التونسي ولصالح صاحب هدف التعادل نور ماني في وسط الميدان في هذه اللحظات تقريبا على الجهة اليمنى من وسط ميدان الملعب بهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى من تنفيذ الكرة الثابتة عزيز الشيوش يرفع الكرة تدخل من معز الحجلي عائدة بالكرة الثانية الحارس بن شريفية يضغط عليها مايل فرنانديز لطاولة الكرة حمزة بن شريفية من الحارس بن شريفية إلى الحارس أمين الله مميش قائد الترجي في هذه المباراة الكرة بين أقدم حمزة الجلسي في محور دفاع الترجي في محاولة لبناء الهجوم في هذه اللحظات الحاج علي في الفريسينج مع ريكي أنزيغنيبا ثم الكرة إلى الجلسي يضغط في رأس عيفية ثم كاستيو يضغط عليه فيليبا أجو يستخلص منه الكرة في رأس عيفية بالكونتر أتاك للمستقبل يأتي بالمرسى مزيدة الكرة إلى في رأس عيفية العرضية ثم الكرة الرأسية من فيليبا أجو ما كانتش بالرأسية المثالية من متوسل ميتين بالنسبة للجنوية في هذه اللحظات وبالتالي عائدة بالاستحواذ الكرة بين أقدم عبد الرحمن كوناتي إلى عماد
7: عبد السلام في توقيت
8: بتوقيت 40 دقيقة لعب 1-1 التعادل الإيجابي في هذه المباراة محمد أمين.
7: واضح إذن حاليا تعادل بين الترجي ومستقبل مرسى هدف مقابل هدف. شبك العمران متقدم بهدف هارون الكوكي ضد النجم الرياضي الساحلي وصفر مقابل صفر بين فريق نجم المتلوي ومن الحمام سوسة. فاصل إشهاري بعد أن نرجع لمواصلة النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: Publicité.
1: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: متواصل معكم من طويل لغاية الساعة الثامنة. نمشي ونرجع إلى ملعب أولمبي سوسة، مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيب الرياضية بالعمران. مازال مش حاضر هشام. نمشي إلى المتلوي، مباراة نجم المتلوي من الحمام سوسة أيضا مازال واضح. إذا نعطي وش ما صار في المقابلات حاليا، هدف مقابل هدف بين الترجي ومستقبل مرسى، بين في مقابلة نجم الرياضي الساحلي وشبيب الرياضية بالعمران. شبيبة العمران متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هارون الكوكي في الدقيقة 36 بعد أسيست من عودي بالحار. وفي مقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة صفر مقابل صفر واضح. إذا نعود نرجع إلى ملعب حمار العقرب برادس، مقابلة الترجي مستقبل مرسى مع عبد السلام مقراني. تفضل سومة.
4: شكرا لك محمد أمين. في هذه اللحظات في 42 دقيقة لعب التعادل 1-1 والاستحواذ للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات من الظهير الأيسر نضال الإيفي، ثم يسلم الكرة إلى خيسوس كاستيو إلى الجلاسي. الجلاسي في وسط الميدان يتقدم في الكرة، ثم التمرير الخاطئ يقتحى دفاع الإغناوية. في هذه اللحظات الحمروني دور في الكرة والمراوغة، ثم يسلم الكرة إلى الجبالي على الجهة اليسرى لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. عودة نور ماني ممتازة المراوغة بدراجر، ثم الكرة يسلمها لعفية، لكن خروج الحارس من الله مميش. هجوم كثير كان من المستقبل يدي بالمرسى في الكرة الأخيرة. عبد الرحمن كوناتي في قيادة الهجوم والمخالفة ومعها الكرت الأصفر من الحكم بديس بن صلاح في وجه ظن اللعب الكوني خلفه. بالفعل هو الكوني خلفه يتحصل على الكرت الأصفر في هذه اللحظات، هو الكرت الأصفر الثاني في هذه المباراة. الأول كان إلى الظهير الأيسر أسامة الشبيلي قبل لحظات بتدخله مع الجناح الترجي مايل فرنانديز وقطع الكونتر أتاك، وبالتالي كارت أصفر لأسامة الشبيلي. وفي هذه اللحظات ليكوني خلفه والسلامات للاعب المستقبل الرياضي بالمرسى. أظن نورماني يتعرض للإصابة في هذه اللحظات على أرضية الميدان، يتدخل الطاقم الطبي في هذه اللحظات لإخراج نور ماني من أرضية الميدان. سلامات لمهاجم الجناوية في هذه اللحظات، أكيد هل سيواصل أو لا الهداف صاحب هدف التعادل بالنسبة
3: في توقيت عبد السلام
4: في توقيت 45 دقيقة لاعب محمد أمين 1-1 في هذه المباراة.
3: واضح نزغل توقف اللاعب في ملعب حمار العقرب برادس. نرجع لأولمبي سوسة على اللحظات الأخيرة للشوط الأول من مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيب الرياضية بالعمران. تفضل هشام.
5: شكرا أمين. جاوزنا الوقت القانوني 30 ثانية، الحكم أضاف 60 والنتيجة لحالة تقدم شبيبة العمران بعد هدف هارون الكوكي في دقيقة 36 من الشوط الأول. تمشي كرة للنجم تتقص عن طريق علي كازمير، كان تمريرة خاطئة من لاعب عادمي غومة، ومشي تماس لصالح بلال مجنم لصالح فريق شبيبة العمران. طويلة من بلال مجنم توصل لجاكي سي وسام عبيد، يحطها في أقدام العمري. عبدالله العمري على اليمين من موجود قائد فريقه وجدي كشريدة، وجدي يلعبها مع ريان عنان. ريان عنان يراوغ ريان في الوقت الأيمن، يعمل ريان يوزع ويتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع عفوا، ليس ريان عنان وإنما اللاعب أشرف الضيف اللي بدل المكان بتاعه هو ريان عنان. توصل الكرة عبد الله عمري، عثمان جاكيتي يمر الكرة ناحية عزمي غومة، ولكن أسبق منه بلال مجنم يغطي على كورته ويربح. مخالفة ارتكبها اللاعب عجني غوما. مخالفة يعطي الشرط التنفيذ، حكم توزع كرة طويلة ومع تنفيذ المخالفة يعني الحكم منتصر بالعربي على نهاية الشوط الأول بتقدم شبيبة العمران، هدف مقابل صفر، هدف رأسية هارون كوكي من ركنية ورأسية افتتح بها النتيجة لصالح فريق شبيبة العمران. واحد بشيء شبيبة العمران لنعود إن شاء الله مع انطلاق الشوط
3: أفن. شكرا لك هشام. إذا شبيبة العمران متقدمة ضد فريق النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هارون الكوكي. نمشي إلى ملعب المتلوي، صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. تفضل روف.
0: شكرا محمد أمين. لاعب طبعا مدرب بعد بس ملاعب حمام سوسة يتفق على كل من اللي أبرز الفرص حقيقة وكذا الكرة في الجزاء الفرنسي يرفعها كرة عالية على الفريق الإنجليزية على مستوى نفس ضرب الجزاء تمشي الرمية الجانبية تمشي الكرة دفاع في مرة أولى يكرس الكرة ثم إبعادها نحو الخميس وبيدي الآونة بالذات الحكيم محمد البلكي ينهي بأخبار الشوط الأول باللقاء نجم تلاوي أمالها ملسوسة بنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين لنا عودة محمد أمين مع بداية الشوط.
3: شكرا لك رؤوف. إذا صفر مقابل صفر في مقابلة نجم متلاوي أمل حمام سوس. شبيبة الرياضية بالعمران متقدمة هدف مقابل صفر ضد فريق النجم الرياضي الساحلي والترجي أمام مستقبل مرسى هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. إذا لحد الآن 3 أهداف في الأشواط الأولى. فاصل موسيقي بعدها نرجع لسبرماك.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
3: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
2: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: 40 دقيقة بعد الساعة الخامسة نرجع في النقل المباشر لمقابلات اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون بملعب أولمبي سوسة مع هشام بن جمعة مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشباب الرياضي أبو العمران. ديما للتقدم للضيوف، شباب الرياضي أبو العمران هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هارون الكوكي. تفضل هشام. هشام واضح هشام يبدو انه مازال ماهوش حاضر. نرجع ونمشيو الى ملعب حمد العقربي برادس مقابله الترجي الرياضي التونسي ومستقبل مرسى، هدف مقابل هدف. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك مره اخرى محمد امين. بدايه الشوط الثاني من مباراه الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، شوط اول كان انتهى على نتيجه التعادل ايجابي بالواحد واحد، هدف اول لمايل فرنانديز دقيقه 23، ثم التعادل من نور ماني بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. بداية الشوط الثاني المستقبل الرياضي بالمرسى دون تغييرات على التشكيلة بالنسبة لحراسة المرمى، نلقاو حمزة بن شريفية على اليمين، محمد عزيز الشاوش القائد، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي الكوني خلفه. هذه كرة خطيرة من فراس عيفية لكن تدخل دفاع الترجي، ثم الراية تأتي براية الأوفسايد، التسلل من الحكم المساعد الأول يرفع راية التسلل على فراس عيفية. قلت نواصل مع أسامة الجبيلي، كوني خلفه، فيليب أجو، ريكي أنزك، نيبان أورماني صاحب هدف التعادل، محمد رينا الحمروني وفراس عيفية. بالنسبة إلى التشكيلة الترجي الرياضي التونسي زوز تغييرات في الكاش، أمن الله مميش، محمد راجل أجلاسيا الشيخاوي، نزال العيفي، خروج خيسوس كاسيو، وكذلك معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي موجود، عماد فراج، مايل فرنانديز، حازم المستوري. هذه كرة للترجي في مناطق ال 18 لكن العودة الدفاعية من محمد ريان الحمروني. قلت دخول محمد الحاج محمود وكذلك حمزة رفيعة مع بداية الشوط الثاني في أولى تغييرات الكوتش السيد لورينسيو ريكيكاف مدرب الترجي الرياضي التونسي. بداية الشوط الثاني بكرة أولى خطيرة، وهذه اللحظات الحكم السيد باديس بن صالح يشهر الورقة الصفراء في وجه اللاعب محمد الحاج محمود، ورقة صفراء أولى في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي بعد زوج ورقات صفراء كانت ضد أسامة الجبيلي ظهير الأيسر للمستقبل الرياضي بن مرسى، وكذلك الكوني خلفه متوسط الميدان بالنسبة للجناوية. سلامات للاعب المستقبل ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. قلت بداية قوية للمستقبل الرياضي بن مرسى مع بداية الشوط الثاني بكرة خطيرة كانت من فراس عيفية، لكن التسلل برفع الراية من الحكم المساعد الأول. نذكر بقضاة هذه المباراة وطاقم التحكيم حكم رئيسي السيد باديس بن صالح، مساعد أول السيد محمد بكير، المساعد الثاني السيد أسامة نوار. بالنسبة إلى غرفة الفار الحكم الرئيسي السيد أسامة بن إسحاق، والحكم المساعد وسيم عمارة. نظام انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات مع بداية الشوط الثاني تقريب في 49 دقيقة. لاعب محمد أمين، النتيجة تعادل إيجابي 1-1 بين الترجي والقناوية.
1: واضح. نمشي للأولمبي سوسة مقابلة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية أبو العمران. تفضل هشام.
3: شكرا محمد أمين. وصلنا لتوقيت 54 دقيقة لعب ونتيجة لحالها، تقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر، لا تغيير في النتيجة ولا تغيير في التشكيلة أيضا. النجم الرياضي الساحلي بيحاول يلقى الحلول، يعني سواء كان الرياق الأيسر أو الأيمن حتى بالتوغلات في محور الدفاع، ولكن لا سبيل إلى مرمى أسامة الحنزوري. تمشي كرة طويلة ناحية التويتي، يطلع بالرأس الجراء، توصل جاكيتي، جاكيتي يلعبها مع أشرف الضيف، يربح تماس ترجع كرة في وسط الميدان عفوا ناحية وجدي كشريد، يلعبها مع أسامة عبيد في وسط الميدان. أسامة عبيد، أسامة عبيد في الرياق الأيمن يتوغل إلى وجه الدنيل، يعمل أسامة بخارج الرجل، يمهد، توصل كرة صندي، يعمل كنترول ويرجع بها لعثمان جاكيتي، أشرف بديه، يعطى شقه اليمين، يصوب أشرف
4: هدف التعادل عن طريق اشرف الضيف. تسديده بالطرف اليمين تقدم بالدفاع وتعلن على تعديل النتيجه لصالح النجم رياض الساحلي. هدف ممتاز وتصويبه ممتازه خارج منطقه العمليات. اشرف بالضيف يعدل النتيجه لصالح النجم رياض الساحلي بعد ما غاصت الكره حارس اسامه الحنزولي حكم انها ارتطمت في احد مدافعي فريق شبيبة العمران وتعود الكفة الى نصابها. 1-1 في ليتوان وشبيبة العمران. الحكم يؤكد الهدف بعد النقاش مع حكم الفار في تصويبه خارج منطقة العمليات. ارتطمت في الدفاع ما كانش حاجة يعني تدعو للريبة والشك. وهدف التعادل في توقيت 55 دقيقة لعب. 55 دقيقة لعب. يعود النجم الرياضي الساحلي ليعدل النتيجة من أقدام أشرف بنزيف. يمشي كرة في وسط الميدان. عودي بالحاج. عودي بالحاج خطيرة يا جماعة فريق شبيبة العمران. وبنزينة قية عادي هما يخرجها في التماس. تماس قريبة من منطقة عملية النجم الرياضي الساحلي. يمشي الكرة علي كاسمير شبيبة العمران. فريق يعرف جيدا إمكانياته يعرف نقاط قوته. يمشي الكرة لأورشيد بو اقتص وترجع من جديد الديارة. الديارة يبدل العب كليا ناحية أسامة عبيد. أسامة عبيد في منطقة العمليات يصوب ويربح ركنيه. ركنيه لصالح النجم الرياضي الساحلي في على يسار الحارس اسامه الحنزولي. اسامه الحنزولي اللي ما يمكن يعمل حتى شيء للكوره كما قلنا يعني ديدمي بعد ما ارتطمت المدافع الشبيبه. شبيبه الرياضيه بالعمران يمشي تنفيذ الركنيه. اسامه عبيد تكون يعني خارجة تتوزع الكرة في القائم الثاني والدفاع بالراس يشتتها تمشي كرة العجل زوما كنجيك يخلط ما يخلطش وسام عبيد يخلط عليه وسام عبيد قبل ما تخرج حاول يراوغ وسام عبيد الدفاع الثاني قبل ما تخرج فوشود ريان عنين يقص الكرة حاول يراوغ ريان عنين يدخل تحت عملية ريان تتفاس الكرة ترجع لوسام عبيد يوزع وسام تمشي الكرة عازمي فوما ما يحسنش الترويض عازمي بيزيد الامتلاك للنجم وشيك بو ينزلهم عازمي فوما. عازمي فوما في الوقت الايسر يوزع ريان عنين بالراس ما يغريش الدفاع يشتت الكرة وترجع الكرة كما جات. السويسي يبعد بشتر اللي موجود المعافى الدفاعية سهلة فيها قدام صقي بن حسن يرى يلعبها بقاء الفريق ويشيك سيدة والحكم يوقف اللعب للاطمئنان على جيران السويسي. يقف أرضا على رضية الميدان ريان عنين والحارس بكل روح رياضية وسام الحنزولي يمشي لمساعدة ريان عنين ويسر المسعفين هذا الجانب أو ذاك أكيد مباراة حتى لو الحرارة مقبولة نوعا ما ولكن فيما نعرفه ملاعبية في بداية موسم حرارة من نوع هذا يتأثر نوعا ما والجماهير لا تتأثر ما شاء الله بالقيمة الحاصلة يعني على المدارج. جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي تلبي نداء الواجب
1: في توقيت هشام
4: كان الوحيد التوقيت 59 دقيقة لعب محمد أمين والنتيجة 1-1 بين ليتوان وشبيبة العمران.
1: أجواء جماهيرية كبيرة في أولمبي سوسة الحقيقة من جماهير النجم الرياضي الساحلي. فرصة اختير المستقبل المارسا وعلى ما يبدو على ما يبدو ضربة جزاء. نمشيو إلى عبد السلام المقراني أو تسلل تسلل نمشيو عبد السلام المقراني في مقابلة الترجي مستقبل مارسا. تفضل عبد السلام.
5: شكرا لك محمد أمين. بالفعل فرصة اختيرة بقيادة المهاجم نور ماني لكن الإشارة من حكم الحكم المساعد الأول بالتسلل عطى الأدفانتج في مرة أولى ثم الحكم ينتظر قرار الحقيقة إما ضربة الجزاء أو لي بعد الدويل الأخير بين أمين الله مميش ونور ماني في انتظار غرفة الفار ماذا ستقول وماذا سيقرر الحكم الرئيسي أسامة بن إسحاق في هذه العملية الأخيرة. ننتظر وإيكم غرفة الفار إما بمنادات أو الإشارة بالتسلل. التسلل على المهاجم نورماني محمد أمين في 55 قلاب مجال التعادل إيجابيا في هذه المباراة بالواحد واحد بين الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. هذه الكرة من أقدام حمزة الجلاسي في وسط الميدان. مايل فرنانديز واحد من أحسن اللاعبين حقيقة في هذه المباراة من الفريقين. ترجع الكرة نور ماني والدويل بينه وبين حمزة الجلاسي. يستخلص الكرة حمزة الجلاسي ثم إلى عماد فراج على الجهة اليسرى. عماد فراج في محاولة المراوغة يسبق الكرة ثم الكرة الثانية عائدة بين أقدام حمزة رفيعة. حمزة رفيعة إلى عبد الرحمن كوناتي. كوناتي طول الكرة إلى مايل فرنانديز لكن أسبق من مايل فرنانديز وبالتالي الكرة إلى ضربة المرمى إلى 6 أمتار لحارس الجناوية حمزة بن شريفية. في هذه اللحظات عائدة الكرة للدوران على أرضية الملعب. يطول الكرة بن شريفية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل والنورماني يربح الدويل مع الظهير الأيسر نضال العيفي ويربح التماس.

خسد. المغادر هو عماد فراج. عماد فراج ويدخل البليلي وكذلك يغادر دراجر. دراجر بالفعل يغادر ويدخل لوكاس ريبيرو في هذه اللحظات في تشكيل الترجي الرياضي التونسي تحت تصفيق الجماهير على لوكاس ريبيرو في الظهور الأول مع تشكيل الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من خلال التماس من الظهير الأيسر نزال العيفي للترجي الرياضي التونسي إلى الشيخاوي حتى الكرة بين أقدام حمزة الجلاسي. في هذه اللحظات الكرة على الجهة اليمنى تقريبا حاج محمود يصبح كظهير أيمن في تشكيل الترجي بعد مغادرة دراجر. ترجع الكرة روكاس ريبيرو الكرة الخاطئة لمايل فرنانديز ثم الحكم يعلن لمسة اليد ضد مايل فرنانديز في هذه اللحظات بصفيرة السيد بيتيس بن صلاح. الكرة سيعيدها حارس الجنوية حمزة بن شريفية في هذه اللحظات كالعادة باش يطول الكرة على الهجوم بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، لكن الجلاسي يتدخل في الدويل مع عبد القادر الجسمي يحط الكرة اوت من خلال التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى على الجهة اليسرى لهجوم المستقبل. ترجع الكرة يربح الدويل حمزة رفيعة بينه وبين فيليب أتشو ثم الكرة إلى الحاجة محمود إلى الجلاسي لوكاس ريبيرو. ريبيرو ممتاز المراوغة بعبد القادر على جسمي. ريبيرو يغير مسار الكرة لكن لم تصل إلى يوسف البليلي مقطوعة. ثم الكرة الشيخاوي بعد ضغط نورماني يستخلص الكرة الشيخاوي ثم إلى يوسف البليلي نزال العيفي. البليلي قاد الترجي نو لوك باس في العملية الأخيرة. الكرة الثانية إلى عزيز الشوش في هذه اللحظات إلى دفاع الجنوية في إبعاد الكرة. الكرة في اتجاه في رأس عيفية بعد الخطأ من رائد الشيخاوي في رأس عيفية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل إلى الكوني خلفه فيليب أجو. أجو يرجع الكرة الطويلة بدون أي خطورة على دفاع الترجي الرياضي التونسي وبالتالي عائد الكرة الأخيرة لدفاع الترجي من توفيق مميش إلى الشيخاوي ثم إلى حمزة الجلاسي في هذه اللحظات إلى الحاج محمود إلى مايل فرنانديز. فرنانديز في محاولة للمراوغة يرجع إلى الحاج محمود ثم يرجع يستلم الكرة. مايل فرنانديز إلى كوناتي إلى يوسف البليلي في وسط الميدان مازال البحث عن حل بالنسبة إلى هجوم الترجي. كرة على الجهة اليسرى نزال العيفي يوسف البليلي في وسط الميدان. كرة تدور بين أقدام لاعبي الترجي الرياضي التونسي. الجلاسي مرة أخرى إلى يوسف البليلي اللمسة لم تمر على دفاع المستقبل الرياضي في المرسى. الإبعاد إلى الحارس أمين الله مميش في هذه اللحظات. عائد الكرة مايل فرنانديز ثم إلى حمزة الجلاسي. الجلاسي يبحث على حل التمرير. الحل يأتي من الحاج محمود ثم إلى لوكاس ريبيرو. ريبيرو ولا يوسف البليلي ثم ريبيرو إلى الحاج محمود على الجهة اليمنى لهجوم الترجي. تلمس الكرة في عبد القادر الجسمي ثم الكرة مغادرة إلى التماس مرة أخرى يوسف البليلي. الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يستلم حزم المستوري ثم كوناتي على الجهة اليسرى نزال العيفي. العيفي من أجل المرور والعرضية لكن التدخل من دفاع المستقبل رياضي بن ورطة في هذه اللحظات والواجبات الدفاعية من نور ماني حط الكرة من خلال الكورنر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات من تنفيذ الزراب حمزة رفيعة من أجل الكروس في مناطق الجزاء يعمل العرضية وتدخل دفاع الجنوية والكرة في الأخير إلى التميس. التميس للترجي عبد الرحمن كوناتي إلى نزال العيفي اللمسة إلى رائد الشيخاوي في وسط الميدان. الشيخاوي

0: غير مسار اللعب على الجهة اليمنى إلى الحاج محمود. الحاج محمود يستلم الكرة ممتازة بخارج الرجل إلى نزال العيفي. العيفي لكن عودة دفاعية متميزة للمستقبل الرياضي بن مرسى. العيفي مازالت الكرة والعرضية ثم تستدي من الحارس بن شريفية ثم الكرة لوكاس ريبيرو. ريبيرو في منطقة الجزاء يخسر الكرة. مازالت الكرة الثانية من فيليب أجو والحاج محمود ثم عبد الرحمن كونتي إلى مايل فرنانديز إلى يوسف البليلي كصانع لعب في هذه اللحظات. مايل فرنانديز البليلي إلى فرنانديز مرة أخرى على الجهة اليمنى بهجوم الترجي. العرضية تأتي من أقدام مايل فرنانديز ثم الكرة خطيرة وتدخل ثم الماسوري وبالنقصية لوكاس ريبيرو. لوكاس ريبيرو لكن راية التسلل بالنسبة إلى الحكم المساعد الثاني أو لي ماذا قرار الحكم؟ الكرة الحكم يطمئن على الحارس حمزة بن شريفية. أظن الكرة يشير إلى الركنية حكم المباراة لكن قبل ذلك إصابة الحارس حمزة بن شريفية. سلامات
1: في توقيت عبد السلام
0: في توقيت 65 دقيقة لعب محمد أمين. التعادل إيجابي 1-1 بين الترجي والمستقبل الرياضي بن مرسى.
1: وضع 65 دقيقة لعب في مقابلة الترجي ومستقبل المرسى ديما متعادل. مباراة هدف مقابل هدف منذ الشوط الأول. الهدف تسجله في مقابلة نجم الساحل شبت العمران هدف مقابل هدف ومقابلة نجم المتلوي أيضا أصفار بين نجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. بهير عوجي في الأخبار بعد أن نرجع إلى سبور ماك في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم. نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز السادسة ديوان فام. عسلمة. تداول النقد في تونس يواصل منحاه التصاعدي لحدود 30 سبتمبر الجاري، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار وفق ما تبينه معطيات للبنك المركزي التونسي. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر القادم. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر إلى 15 ماي 2027، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. النائب بمجلس الأقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي يدعو في تصريح لديوان فام إلى إقرار إجراءات دعم وتعويض لفائدة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات المتضررة من القطع الدوري للكهرباء، مطالبا بفتح الملف بجدية ودراسة إمكانية مساعدة المتضررين خاصة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات. وزارة الشؤون الثقافية تفيد بأن المعهد الوطني للتراث بصدد تحيين الوضعية العقارية لموقع صبر المنصورية الأثري بالقيروان، وخاصة الجزء التابع للخواص، وذلك بتقليص المساحة التي اكتسحها البناء الفوضوي والاقتصار على المساحات الشغرة والبيضاء، وذلك على أثر طلب تقدم به والي القيروان يتعلق بتحديد المساحات المتبقية الشغرة للموقع والاستغناء عن المساحات المبنية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصادر إيرانية وإقليمية بأن إيران تواجه حاليا واحدة من أشد الضغوط الاقتصادية في تاريخها بعد تعايشها سنوات مع العقوبات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
5: تسمع ديوان فم في نابل والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
8: تصل معكم في سبور ماغ. إذن منذ قليل يوسف بليلي أضاف الهدف الثاني للترجي عن طريق هدف وأسيست من ريبيرو، البليلي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد دقيقة أو دقيقتين من دخوله. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس بصوت عبد السلام المقراني، كما قلنا الترجي يضيف الهدف الثاني عن طريق يوسف بليلي بعد أسيست من ريبيرو.
9: شكرا لك محمد أمين. بالفعل دقيقة 67 هدف البليلي، هو الثاني للترجي الرياضي التونسي بعد صناعة الهدف وأولى الأسيستات بالنسبة للوكاس ريبيرو يصنع الهدف، ثم التحذير ليوسف البليلي. البليلي وجه لوجه التراس مع الخارج حمزة بن شريفية، يضع الكرة لتلمس الشباك ومعلنة هدف ثاني في حماد العقربي برادس. تقدم للترجي الرياضي التونسي بعد فرص عديدة ضائعة بهجوم الترجي النازعة والفاعلية تأتي بأقدام البديل يوسف البليلي وقائد الترجي في هذا الشوط الثاني. إذن 2-1 السبق مرة أخرى للترجي. هذه الكرة بقيادة السامبا البرازيلي ريبيرو في المراوغة الأولى ثم الثانية والتدخل من عباس أبدول ودود يقطع الكرة ثم عائدة إلى القائد العزيز الشيوش نورماني المراوغة بنزال العيفي يربح الدويل نورماني ويربح معها الفاول ويربح معها المخالفة على الجهة اليمنى لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى الذي يبحث على ردة الفعل في هذه الدقائق بعد تلقيه ثاني الأهداف في هذه المباراة. عائد الكرة في وسط الميدان يوسف البليلي يربح الديول الأخير يعمل الروليت ثم بنولوك باس متميز اللقطة الفنية يوسف البليلي مايل فرنانديز في الوان في وان مايل فرنانديز البحث عن الحلول حاضر إلى الحاجة محمود العرضية لا أحد في استلام الكرة وفي التسويب في مناطق الجزاء في اللقطة الأخيرة لهجوم الترجي الرياضي التونسي. البداية من وسط الميدان في الهجوم الأخير من يوسف البليلي بعملية فنية متتالية يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى مايل فرنانديز يحذر للحاج محمود يعمل الريتري في مناطق الجزاء في مناطق الكموتاج ثم لوجود للمستوري في الكرة الأخيرة وبالتالي ضائعة الفرصة على هجوم الترجي الرياضي التونسي. سلامات للاعب المستقبل
8: واضح في توقيت أسلم
9: في توقيت 72 في قلاب 2-1 في هذه المباراة بين الترجي والكناوية. محمد أمين
8: نزغل توقف اللعب في ملعب محمد العقل بيرادس. نرجع إلى ملعب سوسة الأولمبي مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيب الرياضية بالعمران ديما نفس الريزلتا هدف مقابل هدف بين الزوز فرق.
10: أمين في سوسة نفس الشيء اللعب متوقف كما نعرف يعني كولينج بريك يعني فتحة باش اللعبية ياخذوا ولا والتحكيم أيضا راحة ويشربوا الماء ولكن ما يلفت الانتباه والضغط الكبير من نجم الرياضي الساحلي مع ديما محافظ على السكيل متاعه وشبيب العمران الهجمات المرتدة. تغييرات عديدة قام بها النجم الرياضي الساحلي من خلال خروج عبدالله العمري ريان عنين وصندي في حين دخول أيوب الفجاري وريان جارة بالإضافة إلى هادي بوسامة في حين شبيب العمران كان خرج بيلال التويتي ودخل شياب الزغلامي. عاد ذلك يعني كما قلنا يعني هجمات من نجم الرياضي الساحلي خطيرة ولكن ما زال صامت فريق شبيبة العمران وفي نفس الآن يعني فريق شبيبة العمران قاعد يسرع في الهجمات متاعه الخطيرة في البناء بالأساس على اللاعب عودي الحاج.
8: واضح هشام نمشيو بسرعة على ملعب المتلوي بصوت روف العياري بعدها نعود نرجعوا إلى ملعب سوسة الأولمبي. تفضل روف.
11: نعم شكرا لك. 29 دقيقة لعب نقترب من نص ساعة لعب في هذا الشوط الثاني مازلنا في انتظار الأهداف 0-0 بين النجم المتلوي أمام محمد سوسة رغم التغييرات ورغم كذلك الفرص من الجانبين لا سيما من الفريق المحلي نجم المتلوي فريق المدرب أمين جارة قام بأربع تغييرات إلى حد الآن في حين المدرب يوسف النيابي قام بزوج تغييرات تو نستعرضهم بعد حين على كل كلمة تتابعوا ربما الوصف في هذه الرديات الأخيرة من المباراة. تمشي الكرة كانت مخالفة تتنفذ لفايت أمل حمل سوسة طويلة توصل في اتجاه عمر السماوي ما يخدش الكرة هذه ترجع للخلف على مستوى خط منتصف الميدان حاله لاعب اللاعب حامل رقم قميص رقم 17 عبد الله الشيخي من جانب نجم المتلوي تواصل الهجوم وترفع الكره على مستوى خط ال 18 متر لكن الدفاع يتصدى لهذه المحاوله الاخيره لنجم المتلوي توصل الكره لمن في اتجاه اللاعب اوبيري مارتا فكلوا الكره ترجع الى خط دفاع النجم المتلوي توصل الكرة اتجاه اللاعب أيوب التيلي تخرج الكرة حاليا رمية جانبية لفايت نجم المتلوي تتنفذ في مناطق نجم التلاوي تمشي الكرة حاليا في مناطق كرمال حمد سوسة والمحاولة نجم التلاوي ترفع الكرة عالية فما كان الحارس محمد أمين الحالفي أخذ الكرة يدي يرفعها كرة عالية تمشي مباشرة في اتجاه عمر الصلاوي ماذا يفعل ويخرج الحارس محمد عزيز البجاوي ياخذ الكرة يدي يصفق المهاجم عمر الصلاوي يتحول الهجوم لفايت نجم التلاوي نصل الكرة في اتجاه عزيز البجاوي ظهير الأيمن لنجم التلاوي لأنظر الحكم منذ لحظات تمشي الكرة حاليا في مناطق نجم التلاوي رفع الكرة عالية من اللاعب أيوب التليبي والحكم يقول كما مخالفة على مستوى دائرة المنتجية لوسط الميدان في مناطق أمل حمل سوسة ننتظر التنفيذ باش تتنفذ المخالفة لفايت أمل حمل سوسة مالك بعيو في التنفيذ خلي الكرة قادم القدام تمشي الكرة طويلة على مستوى 15 متر لمرمى حارس النجم التلوي في التغطية دفاع نجم التلوي تبقى الكرة باقية في مناطق نجم التلوي والهجوم لفايت أمل حمل سوسة ثم رفع الكرة عالي والحكم يعلن على مخالفة في توقيت 33 دقيقة لعب هذا الشوط الأول من لقاء نجم التلوي وأمل حمل سوسة أصفار بين الفريقين وبطاقة صفراء يرفعها الحكم دون تبدو المدافع اللي ارتكب هذه المخالفة الأخيرة والمخالفة طبعا يستفيد منها الأمل حمل سوسة
8: واضح كملوا معك المخالفة رفقوا نمشي الملعب الأولمبي سوسة نكملوا معك المخالفة
11: فعلا قلب على القلب باش تتنفذ المخالفة الجانبية بقليل على مرمى نجم المتلوي الحكم ينبع على الجدار في الحقيقة جدار الدفاع يتألف من زوج لاعبين فقط داخل منطقة 18 متر الكرة في المساحة ما بين خط التماس خط الركنية وخط 18 متر قريبة شوية لخط التماس الحكم مازال ما عطاش إشارة التنفيذ للاعب أمل حمام سوسة باش تتنفذ الكرة ينبه في الحقيقة الحكم محرز الماكي على المدافعين باش يحترموا الأمطار القانونية بل تنفيذ هذه المخالفة كوكب بين اللاعبين المهاجمين ومدافعين نجم التلوي داخل منطقة 18 متر في مرمى الحارس محمد عزيز الجاوي التنفيذ تنفذ عالية مقوسة والحارس يخرج للكرة مرة أولى ثم الدفاع يتكفل بإبعاد القطر على مرمى نجم التلوي لتدخل النتيجة أيضا بعد 24 دقيقة لعب أو عفوا 34 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني 0-0 بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة محمد
8: واضح صفر مقابل صفر في مقابلة نجم المتلوي وكذلك أمل حمام سوسة نرجع إلى أولمبي سوسة مقابلة النجم الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران تفضل هشام
10: شكرا محمد أمين يعني تغييرات خروج عدي بالحاج وكذلك غيث بن حميدة شارت قيادة تتحول إلى شاب الزغلامي وأيضا زود تغييرات أخرين في صفوف النجم الرياضي الساحلي خروج أسامة عبيد ودخول اللاعب رقم 18 نتحدث عن اللاعب ياسين رجب وأيضا خروج لاعب رقم 25 عثمان الجاكيتي ودخول لون كونتان يعني أوشيك بوبشول في وسط الميدان عثمان الجاكيتي يخرج في توقيت 83 دقيقة لعب ويدخل لون كونتان ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي بحكم انه كانت هنالك اصابه للاعب عثمان الدياكيتي اصابه عضليه تصويره كره ناحيه مسلمه ما يخبهاش وتمشي سهله في احضان الحارس اسامه الحنجولي اسبق من ايوب الفجيري وتملى التوقيت 84 دقيقه لعب والنتيجه التعادل هنا في اولمبي سوسه بين النجم الرياضي الساحلي وضيف شبيبه العمران بدل شبيبة عمران بهدف من رأسية هارون كوكي وعدل النتيجة من أقدام أشرف مضيف تصويبة غلطت الحارس بعد ما تطمت في الدفاع يمشي كورة شبيبة الزغلامي توصل سويتي عفوا مصطفى تفكس كورة ترجع أشرف مضيف أشرف مضيف يسرع في الهجمة يمشي لأيوب الفجيري الحكم يعطي بقية اللعب رجعت كرة للاعب جرا هو اللي خرج وليس عثمان ديكيتي. جرا بوبكر ديارا هو الذي خرج وانا كان يعاني من اصابه وليس عثمان ديكيتي لانه وشيك بوبكا في محور الدفاع. خاتم ثبت تمشي كرة لريان جارا تختطم في ريان وترجع من جديد الدفاع ياخذ كرة ريان تقطع عملية كان موجود الدفاع يغطي خرج الكرة علي شاتمير ترجع الكرة للصالح القادم الجديد محمد العسكري. محمد العسكري زين محافظ على كورته محمد يحاول يراوغ يلعب الكرة مع زميله انور رجويني. انور رجويني في الرواق الايسر شعمل انور رجعها العسكري. العسكري وكورته ترجع ورائية بالدفاع من جديد ياخذها العسكري. العسكري يحاول يراوغ يمر العسكري ويوزع العسكري وتصويبه عادي على مرمى النجم الرياضي الساحلي. التصويبة كانت من اللاعب بلال مقنم على ما يبدو بلال مقنم رقم 27 ظهير الايمن. تصويبته كانت رجل اليسرى طويله ناحيه يتين الجب ولكن اصبح من جميع الحارس يخرج وياخذ كره بكلتا يديه يحطها في اقدام بلال مقنم. التعب تحس واثر على كلا الفريقين. يمشي كره الشاب الزغليني ولكن الكره اقرب الصبري بن حسن. 86 دقيقه لعب واحد اتوال واحد شبيبه العمران. اشتعلت الاضواء الكاشفه هنا في اولمبي سوسه كره خاطئه تقص وترجع خاطئه من جديد لصالح الاتوال. وشيكبو ياخذ كره يدور بها وتمشي كره لون كونتان. لون كونتان طويله على وجدي كشريده خاطئه وتمشي تماس تماس لصالح شبيبة العمران. لعب الكرة مش بوشيسي ولكن الحكم يقول عاود العرض مكانها الطبيعي رغم ان القانون تبدل يعني تجد العرض من غير مكانها او بطريقة خاطئة تمشي للفريق المنافس. على كل حال تمشي لبلال مقنم. بلال مقنم يلعبها مع اللاعب مالك جمال اللي ايضا خلف الشوط الثاني. مالك جمال يتوغل في الوقت الايمن ويدخل ولكن موجود في التغطية اللاعب النجم الرياضي الساحلي ظهير الايسر عازمي غومة يربح مخالفة بعد ما قص الكرة. يمشي كرة عثمان ديكليتي يليف لون كونتان يلعبها مع يدي بوسلامة. هذه بسلامة لوجد كشريدة ريان جارا خط كورتو حاول يقص لكن ترجع
8: هشام
10: نسمع فيك محمد امين.
8: نمشيو الى ملعب نجم المتلوي بسرعه. هدف اول لفريق نجم المتلوي. تفضل روف. روف روف روف تفضل روف. هدف اول لفريق نجم المتلوي.
12: وهو كذلك محمد ابو بخيه يفتح النتيجه لفريق نجم المتلوي. تسديده هذا السؤال حارس محمد امين حسن ويفتح النتيجه لنجم المتلوي في توقيت الآن 40 دقيقة لعب
8: الشوط الأول. واضح شكرا لك. إذن الهدف الأول لفريق نجم المتلوي عن طريق بوزعبية هو اللي سجل الهدف الأول لفريق نجم المتلوي في دقيقة 83 بعد ضغط الحقيقة لأبناء المدرب أمين جارا. نرجع إلى ملعب سوسة الأولمبي. النجم الساحلي واصل محاولاته من أجل خطف هدف الفوز وكذلك شبيبة العمران متشبث بنقطة بحب يرجع بكيد بنقطة من ملعب سوسة الأولمبي. تفضل هشام.
10: شكرا أمين. ابن مركز التكوين بوزعبية للنجم الرياضي الساحلي وحامل الألوان فريق نجم المتلوي. متلوي تمشي كورة لأشرف الضيف صاحب هدف التعادل لعبها مع عثمان ديكيتي. عثمان ديكيتي وصل وجدي كشريدة. وجدي كشريدة يعمل كنترول يرجع بها لفيليب لون كونتان على مستوى صف الميدان يوصلها عثمان ديكيتي. عثمان يبدل اللعب لمن لأشرف الضيف للاعب غومة. غومة مع أشرف الضيف ترجع كرة أشرف الضيف يوزع كرة في القائم الثاني يدخل الدفاع في مرة أولى. ريان جارا يخلط عليها يمررها لعثمان ديكيتي يتبطع عثمان يوصلها لأشرف. أشرف بش يسوي بش يعمل أشرف في مرة كرة يلعبين دوم على اثنين رجب توصل كرة ليوب الفشير يسقط يدخل الدفاع ويشتت الكرة كما جات يخلط ما يخلطش. شياب الزغليني معاه فيليب لون كونتان والحكم يعطي تماس لصالح فريق شبيبة العمران، والحكم يعطي ورقة صفراء للمدير الرياضي لشبيبة العمران. على كل حال تنس لعب الكرة توصل العسكري، العسكري تتقصد يتين رجب يلعبها مع ريان قارة، ريان قارة توصل الكرة لمن وسلامة من يتين رجب، عثمان الياكيتي عاجي يقوم على منتصف الميدان يقوم الكرة ولكن كرة خاطئة ناحية اللاعب أشرف مضياف. الحكم يزيد 6 دقائق كوقت بديل مع انتهاء الوقت القانوني. النجم يسعى لهدف الانتصار في حين فريق شبيبة العمران مستبسل فيما تبقى من دقائق. تنشيفورة ليوشيكبو توصل الكرة لعازمي غوما، عازمي فيليتون كونتان، فيليتون كونتان شو يعمل فيليت؟ يمر الكرة ممتازة جدا حيث وجدي كشريدة ولكن بعيد على وجد، بعيد على وجدي. الدقة ربما كانت بعيدة الكرة على وجدي كشريدة، لو كانت خارج الرجل ربما تكون أقرب لوجدي كشريدة لتنفيذ ضربة المرمى. الحارس يخليها لزميله في محاولة دفاع طويلة، الكرة يطلع لون كونتان بالرأس وشيجبو مع العسكري، تمشي كرة العسكري والحارس يتألق، الحارس صبري بن حسن يتألق، ترجع كرة للزغلامي شهير يتصوب، وسهلة في دين الحارس، سهلة في دين الحارس. كيد العسكري مبيغة الحارس صبري بن حسن، تمشي كرة لشيجبو وشيجبو وشيجبو، تقصد كرة ترجع ياسين الجب، ياسين الجب يرجع للعزمي غوما، تمشي عثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي وجدي كشريدة، عثمان من جديد دياكيتي، عزمي غوما باش يصوب، عزمي يصوب أرضية ترتدم في الدفاع وتخرج ركنية، ركنية لصالح النجم اللي يستاهل على يمين الحارس أسامة حمدولي. ياسين الجب يمشي لتنفيذ الركنية بعد خروج أسامة عبيد، في شفت تنفيذ الحكم ياسين الجبدي يوزع كوره في القائم الثاني ما يخلصش عليها فيليب لون كونتا وتخرج ضربة مرمى. توزيعة كانت ممتازة من ياسين الجبدي ولكن الكورة مرت على الجميع، هجوم النجم دفاعات الشبيبة وأيضا حارس أسامة الحنجوري. ضربة مرمى تنفذ كورة طويلة تغليني بالرأس يخيرها ولكن تمشي من دون عنوان، تميز بصالح النجم الريالي الساحلي. تمشي كرة لون كونتان، لون كونتان يوصل العجمي غوما، عجمي غوما على يسار الموجود يسين رجب يكسب الكرة بضيف يخيرها عجمي غوما، عجمي غوما جاكيتي، جاكيتي وجدي كشريدة، وجدي يلعبها مع وشيكبو، وشيكبو في وسط الميدان، وشيكبو وبالتحديد في مناطق فريق شبيبة العمران. ترجع كرة من عزمي غومة أو ياسين الجب لوشيكبو، ياسين الجب من جديد حلوة كرة في منطقة العمليات حيث أشرف الضيف يدور، أشرف يلوج على الزميل يحاول يوزع ولكن التغطية الدفاعية يراوغ أشرف الضيف في منطقة العمليات، أشرف يجب حضر كرة وأشرف يوزع، أشرف مغناش أيوب الفجاري ويدخل الدفاع، ممتاز الدفاع، تمشي شاب الزغلامي أسبق منه لون كونتان ولكن ياخذ كرة اللاعب الشويكي وأسبق منه عثمان دياكيتي. خطير جدا فريق شبيبة العمران في الهجمات المرتدة ورائع، خطير ورائع لأنه من أنصاف الفرص يصنع الأكثر. تمشي كرة لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة عزمي غومة، عزمي غومة توصل الكرة لبوسلامة، بوسلامة بوسلامة لأشرف الضيف، أشرف الضيف، أشرف الضيف يلوج على زميل يلقي وجدك شريدة، عازمي بوما، عازمي ياتين الجب، ياتين الجب عطى تقول يمين ويوزع ياتين مقوسه والحارس بالبقش بعد الخطر ترجع الكوره لمن بيجي تعات للنجم تمشي كوره لاجب ديال جاكيتي اوه ممتازه التصويبه وعاليه بقليل على مرمى اسامه الحنزولي. لعبه ممتازه جدا كانت تمهيد من اشرف بالضياف وبلوغه الكوره كف من لاعب عثمان الديكيتي مرت عاليه على مرمى الحارس اسامه الحنزولي. الحكم يقول اسامه قوم، اسامه اللي يحب يربح بعض الثواني مازال دقيقه وثمانيه ثواني على نهايه الوقت البديل. الحكم اضاف ست دقائق استكملنا تقريبا خمس دقائق مازال دقيقه. توصل الكره العسكري، العسكري يضرب الكره مع وجهك شريده، العسكري يحافظ على كورته العسكري ولكن موجود بوسامه واللاعب وجدي وتمشي تمس المتوال. الحكم يقول تتنفذ الكره من مكانها. وجدي شريده يلعبها مع فيليب لون كونتان. توصل الكره لوشيكبو، اوشيكبو عاجني غومة آخر الكرات وآخر الهجمات ربما أشرف ضيف حفظ الكورت وأشرف تتقص وترجع لمن لبوسلامة. بوسلامة يمهد ريان قارة، ريان قارة يصوب ريان ويدخل الدفاع خارج الكورة في الركن، يصوب ريان النجم يعتمد على شبانه فيما تبقى من هذا اللقاء بالفاشيتي والحضور البدني أكيد في تنفيذ الركنية. محمد هادي بوسلامة استوفينا الوقت الإضافي. ركنية على يسار الحنجولي، بوسلامة وزع كورة في القائم الأول ويدخل الدفاع بالرأس يبعدها، ترجع كورة بعزمي غومة وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم على نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 من ديتوال وشبيبة العمران ذات الشبيبة عن طريق هارون كوكي في دقيقة 36 بالشوط الأول، وعدل النجم الرياضي الساحلي في دقيقة 55 عن طريق أشرف بالضيف. مباراة ممتازة الحق يقال يعني من هذا الجانب أو ذاك. النجم الرياضي الساحلي تعادل خلينا نقول لم يرضي الجماهير هنا في أولمبي توتا ولكن ضد فريق محترم. رجع لك الكلمة زميلي محمد أمين وتحياتنا لكل ديوان فهم.
8: واضح هشام، إذا هدف مقابل هدف من نجم الساحلي والفريق الشباب الرياضي بالعمران. نرجع إلى ملعب محمد العقربي برادس مقابلة الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي متقدم هدفين مقابل هدف. يوسف البلايلي كان سجل هو الهدف الثاني، تفضل عبد السلام.
13: شكرا لك محمد أمين. الحكم الوقت الأصلي انتهى، الحكم أضاف 6 دقائق كوقت بديل. الآن نلعب في الدقيقة 93 من هذه المباراة. نذكر فين هدفين للترجي الرياضي التونسي مقابل هدف وحيد للمستقبل الرياضي بالمرسى مع إذاعة عدد الفرص للترجي. وهذه كرة ولكن أسبق من ريبيرو كانت خرجت من ثقة اللاعب ومن رجل اللاعب عبد الرحمن كوناتي وخروج الحارس في قراءة الهجمة حمزة بن شريفية. الآن الهجوم للمستقبل الرياضي بالمرسى لكن راية التسلل من الحكم المساعد الأول السيد محمد بكير كان يرفع الراية ضد هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى أكثر من مرة في هذا الشوط الثاني. في 94 دقيقة لعب كثير مازالوا على الصافرة النهائية لهذه المباراة. حمزة الجلاسي ينفذ هذا الكرة يطول على حازم المستوري الكنترول لكن الخطأ في الترويض بعد الكرة من دفاع الجناوية. ثم الكرة الثانية حسين معشة في الديويل في نزال العيفي ثم عبد الرحمن كوناتي الثنائيات في وسط الميدان تنتهي بنزال العيفي بالتمريرة في اتجاه يوسف البليلي والتغطية الدفاعية الخاطئة من اللاعب حسام البحري يخسر الكرة يربحها يوسف البليلي يدخل البحري يرتكب الفاول والمخالفة وبالتالي مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي في آخر دقائق هذه المباراة. إذن المخالفة للترجي قلت على الجهة اليسرى بين البليلي يتركها الريبيرو
9: التنفيذ في آخر كرة تقريب في هذه المباراة. السابق للترجي هدفين مقابل هدف في هذه المباراة. انتظار تنفيذ المخالفة للترجي الرياضي التونسي. نذكر أهداف المباراة. دقيقة 23 مايل فرنانديز من كرة ثابتة كان على أسيست من الحاج علي، ثم الهدف من نور ماني والعرضية وصناعة الهدف من الظهير محمد عزيز الشوش، ثم صناعة هدف من لوكاس ريبيرو والتسجيل والنجاعة الهجومية من يوسف البليلي. نفذ الكرة ثلاثية تنتهي من لوكاس ريبيرو إلى الحاج محمودي، مرر الكرة إلى مايل فرنانديز العرضية منطقة الجزاء المسوري بالرأس والبراد من الحارس متميز حمزة بن شريفية يتألق أمام الرأسية من حازم المسوري في الكرة الأخيرة. ومن أحسن لاعبين مايل فرنانديز، والحكم يأتي بصافرة ومنهي جميع فصول هذه المباراة. الانتصار للترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل هدف. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
8: شكرا لك عبد السلام. إذن الترجي يعود إلى سكة الانتصارات بفوز اليوم ضد مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف. ثنائية الترجي جاءت عن طريق مايل فرنانديز موني بي ويوسف البليلي، وسجل هدف مستقبل مرسى نور ماني منذ الشوط الأول مقابل النجم الساحلي وشباب رذيب العمران، وفات تعادل هدف مقابل هدف سجل لفريق شباب العمران دقيقة 36 هارون الكوكي، وعدل للفريق النجم الساحلي أشرف بن ضيف في دقيقة 55، ومحمد بوزعبيه يهدي أول فوز لفريق نجم المتلوي بهدف دقيقة 84 أمام فريق أمل حمام سوسة. نرجو أكيد بأكثر تحليل على المقابلات هذوما، وأكثر بطبيعة مع السيد ياسين حروش في المفيولة، وكذلك أمين عباس على مستوى التحليل الفني بداية من الساعة 7. حاليا فاصل موسيقي، بعدها نرجو للاستوديو في سبور ماك بتصل معكم إلى غاية الساعة 8.

ديال موج على تويتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 لـ7، وكمل مع الرف ماك للـ9:30. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو. الغونديفو من الاثنين للجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك من الاثنين للأربعة، من 3 لـ5 في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوق.

0: بوتك حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: مجزء السابعة ديوان FM عسلمة. النائب بمجلس الأقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي يدعو إلى إقرار إجراءة دعم وتعويض لفائدة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات المتضررة من القطع الدوري للكهرباء. ولاحظ النائب غياب آلية معلنة وواضحة تضمن جبر الأضرار مطالبا بفتح الملف بجدية ودراسة إمكانية مساعدة المتضررين خاصة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات. وشدد المصدر ذات على أن المرحلة القادمة تقتضي العمل على إيجاد حلول لدعم الشبكة الكهربائية وتحسين جاهزية المعدات وتوفير خطط تدخل استباقية خلال موجة الحر وضمان الحد الأدنى من تزود القطاعات الحيوية بالكهرباء.
2: خلال قطاعات متكررة التيار الكهربائي التي شهدتها ولاية نابل خلال الفترة الأخيرة تزامت مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، هذا الكل معاش مجرد إشكال ظرفي حيث أصبحت مصدرا لأضرار مادية حقيقية. طالت عددا من القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع على الدواجن والمواد الغذائية. بلغت الأضرار وفق المعاينات والتقديرات المتوفرة حوالي 30% في بعض المناطق وخاصة لفهج دو ونابل مدينة، مع تسجيل خسائر متفاوتة لدى عدد من المنتجين وأصحاب مؤسسات. والأخطر هذا الكل هو التداعيات انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تقتصر على تعطل النشاط بل تسببت بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في أضرار مباشرة وفادحة بقطاع الدواجن وخاصة زاد القطاع الفلاحي والتخزين مواد كالبطاطا وغيرها من منتوجات، وفي أضرار مباشرة وفادحة بقطاع الدواجن خاصة.
1: القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين يسجل نجاح أول عملية تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لأربعة مرضى حالتهم مستعجلية وخطيرة. وأفاد رئيس القسم الدكتور سامي الميلوشي في التصريح لديوان فما أن العمليات أجراها لأول مرة أيضا أطباء من القسم كانوا قد تلقوا تكوينا في الغرض بالمستشفى العسكري بتونس والجامعي بسهلول. ويعد هذا التدخل مكسبا وفق الدكتور الميلوشي لما فيه من إيجابيات أهمها تجنب عناء تنقل المرضى وإجراء تدخلات على المستوى الجهوي لافتا إلى أن الأطباء المشرفين على العملية من خريجي كلية الطب بتونس. في العالم مصدر مطلع يصرح لواشنطن بوست أن البنتاغون فتح تحقيقا في الاحتمال الكبير بأن قنبلة أمريكية أخطأت هدفا قريبا وأصابت حفلة زفاف بجنوب إيران يوم الثلاثاء الماضي، قائلا أن القوات الأمريكية استهدفت مجمعا للاتصالات يضم مبنى صغيرا عند قاعدته يقع في منطقة مدنية ويعتقد أن القوات الإيرانية كانت تستخدمه جزئيا لتنفيذ العمليات. وقال المصدر أن الطائرة تلقت 6 قنابل سلكت مسارا دقيقا وأصابت الموقع باستثناء واحدة يبدو أنها انحرفت عن مسارها. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر في محافظة فارس جنوبي البلاد، كما أعلن عن ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر في محافظة أذربيجان الغربية. ونقلت وكالة فارس عن بيان للحرس الثوري أن عناصر الخلية مرتبطون بجماعات مناهضة للحرس وقاموا بالتخطيط وتوفير أسلحة لإسقاط قتلى خلال احتجاجات محتملة. ختاما حالة وطقس هذه الليلة يكون عامة صافيا إلى قليل السحب مع هبوب ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة بأغلب الجهات. يكون البحر قليل الاضطراب مع درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 23 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ما زال متواصل مع كامل فريق سبارماج. إلى اللقاء.
3: في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلين معكم من توي لغايه الساعه الثامنه، ساعه باش نعملوا فيها ريكاب لمقابله اليوم الرابط المحترف الاولى لكره القدم دفعه الثانيه من الجوله الثالثه. اليوم تلعبوا ثلاثه مقابلات. الترجي يعود لسكه الانتصارات بعد فوزه ضد مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف، تعادل بين نجم الساحل شفت العمران هدف مقابل هدف، وابو زعبي يقود فريقه نجم المتلوي للفوز الاول هذا الموسم من فريق امل حمام سوسه. تحيه خاصه لكل الساده المشاهدين والمتابعين اللي تابعوا فينا في الباج فيسبوك سبور باي دي وانا فاهم، ولا في الشين يوتيوب دي وانا فاهم لايف، كيف الناس اللي يسمعوا فينا في السيت www.1fm.net ولا علي بوند FM متاعنا. كيف كيف زادة تحية خاصة لكل من أمين عباس في التحليل الفني. مساء الخير أمين.
2: مرحبا بك أمين، مرحبا بك ياسين، والخلينا كل هنا ونسمع فينا كل سبورت ماك.
1: خبير الموفي والحكم الدولي السابق ياسين حروش، مساء الخير.
3: مرحبا بك يا أمين، مرحبا أمين، إن شاء الله الحصة تنال عجاب السادة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا لك زعبار خراج فني نذر بن شهيدة في الاعداد وكذلك اللايف ستريمينج لحلقة اليوم. والبداية بشكون بمقابلة الترجي أمام مستقبل المرسى، والترجي يعود لسكة الانتصارات من بوابة مستقبل المرسى. هدف الفوز جاء عن طريق يوسف بليلي، مقابلة كان متعادل الهدف مقابل هدف، مايل فرنانديز كان هو صاحب الهدف الأول، ثم عاد لفريق مستقبل المرسى نور ماني، ثم في دقيقة 70 تقريبا يوسف بليلي يضيف الهدف الثاني للترجي ليرجع كما قلنا لسكة الانتصار. صارت ونسمع ساعة زوز مدربين شنو حكيوا. البداية بشكون بمدرب الترجي ريجي كام، ثم عماد بن يونس فاستر سبب الهزيمة.
4: I think offensively we play very well. We create a lot of chances. We make a lot of pressure on the opponent. But again, one mistake in the middle. We receive one goal, easy goal. I think if I'm not wrong, it's one big mistake in the middle than one in the end, and then we receive the goal. We need to clarify this situation because it's not a good feeling for us to feel like that, and it's not our level, especially in the defense. With all the respect for all the opponents, I think that our squad is much better than this. In the other side, I think we played a bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy, we win the game.
5: One مقابلة ما بتعرف تلعب بالترجي بعد خسارة في الجولة اللي قبلها، معناتها كنا معناتها حضرنا رد فعل بتاعنا، فوق الترجي في النقاط هو بتاعه سكننا عليهم برشا لاعب، مالوريزمون قبلنا الكرة ثابتة في الشوط الأول، بار كونتر نعرفوا نقاط ضعف الترجي قبل الدوريين، استغالي هنا سجلنا هدف كنا ممكن نسجلوا أكثر من هدف، الهجمات السريعة سيرتو في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. كيف فردية في الشوط الثاني في الدقيقة 70 سجل منها الترجي استغلها باش تربح اللقاءات هذا من تكون الأغلاط، معناتها فردية كبيرة. مبروك الترجي، احنا نسمع وراحنا معناتها قاعدين نقدموا وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
1: بالنسبة لمدرب الترجي ريجي كامف يقول انه اليوم لعبنا افضل من المنافس، خلقنا اكثر فرص، عملنا ضغط كبير على المنافس، فقط ارتكبنا خطا واحد كلفنا هدف في انهاء الفرص، ضيعنا برشا فرص، ولكن زاد ما زلنا ما وصلناش للمستوى نتاعنا في خط الدفاع. يقول زاد انه فرحان بالانتصار هذا، ويقول انه ملاعبيته لازم يكونوا اكثر جديه في المقابلات الجايين.
2: اكيد من الحقيقه اليوم الترجي ضد مستقبل المرسى قبل كل شيء برابور على الماتش الاخراني ضد عمران ريجي كامب رجع يلعب في الكاتر وتروا والكاتر وتروا وقت تخرج بيرو، دونك نصور رجع من غير فلسفة زايدة، من غير رجع الثوابت أكيد دولة تيرو كيف أكسنترال اللي معروف به يعني نعبو به ناس كل، دونك رجع للثوابت، رجع للجوار، عمل كاستينج الحقيقة كي تشوف بارابور شوط الأول والثاني اللي هو عمل قراءة نتاع لعب به. اليوم الترجي الحقيقة بديت الماتش كم الفو، لكن زيادة كانت قدامها مستقبل مرسى اليوم عمل المباراة محترمة برشا، خاصة في الشوط الأول كان ينجم يسجل يعني هدف واثنين وحتى ثلاثة. دونك نتصور اليوم الترجي اليوم كي تشوفها بتلعب الحقيقة اليوم ينجم يكون انه يوظف الملعبية نتاعو كم الفو كيما احسن من الجوله اللي فاتت واللي قبلها دونك لهنا، لكن بالنسبه لي انا الكيب تي بتاع الترجي اليوم ما زالت ما خلطتش. اليوم شفنا ديزيميتان بوتيتر كير شفنا رفيعة والحاج محمود ومعاهم ريبيرو البليلي وهاو المستوري وصرتوا مايلي الحقيقة صرتوا الملاعبي هذي أنا عجبني برشا ممتاز جدا
1: فرنانديز مايلي
2: ممتاز ممتاز برشا الحقيقة ملاعب يرجع يلعب يلعب يعني بالكتر واتر واب الملاعبية اللي يلعبوا كونتر بي اللي يعلي من يلعب لي دروا يلعب الملاعبي باليسار وعلي يسار لعب فراج لكن الحقيقة نجح مايلي أكثر من فراج سرتوه في الكوتي في الان كونتر آن وفي دي بورد ما يدخل يتكم على المستوري بامال دفوا فما خدمة مخدومة الحقيقة يسرتوه في الدوزيام ميتون الحقيقة وقت صارت لي شانجمون شفنا لي شانجمون الحقيقة باهيين فما تبدلت به وجه الفريق بدل به انه تشوف المثليس تكنيك وليت اكثر موجودة في الترجي فما كاليتي تكنيك تاع ملاعبية سرتو في الوسط الميدان الحقيقة الملاعبي كاستيو اللي تاع
1: نحسو
2: يلحق بكل امانة نحسو يعطل في بناء الهجمة في الترجي ماهوش يعاون برشا يمكن سيبنون ديفونسيف لكن في بناء الهجمة ماهوش قاعد يسرع في اللعب يشوف بالو ريتم نشوفنا كي تخلي رفيعة مع كوناتي شفنا فما شونجمون ريتم فما ملاعبي ياخذ الكره يمشي البيليتر
1: عكس الناتور نتاع لعب الترجي
2: في الحقيقه فما هو نجم يكون سنتينيل اليوم يلعب هو وكوناتي مع بعضهم اكيد الزوز مع بعضهم شوف اليوم الحقيقه الترجي بالنسبه لي انا تسمى تتحسنت بدات تلقى في التوليفة الممتازة لكن خليني نرجع شوية يمين على مستقبل المرسى خاطر اليوم انا نشوف اليوم كي تتفرج الماتش على الاول شوف انه عماد بن يونس ما جاش باش يدافع في فيرتس حسيت انه عماد بن يونس جاي يحب ياخذ 3 نقاط فيرتس اليوم كي تشوف يعني سيرتو التريو تاع وسط الميدان زوز ملعبية اترونجيات ومعاهم كولي خلفه والثلاثة القدام ريان الحمروني ونورماني وعيفية قلقوا برشا دفاع الترجي وكان فما كما نقولوا افكار يعني وفما الكاشين تاع عماد بن يونس اللي هذايا لازم نقولوه مالغري الخساره يعني اداء ممتاز ممتاز جدا الفريق مستقبل المرسى يبني عليه بالنسبه للترجي الحقيقه شفنا حويجات باهيين مالغري بالنسبه لي انا زياده انه الهدف الثاني تاع الترجي الحقيقه اليوم كادو هديه من عند لاعب
1: قنيبا
2: اكيد جدا ملاعب عمل الماتش ممتاز جدا يصير الخطا في الكره لكن غادي في الزون هذيك عمرنا ما نسيبوا الكره وما نخسروش كره غادي اليوم مستقبل مرسى مين اول ماتش كي نفرجوا ضغط عالي على الترجي ضغط عالي اول ما مشيت تشوف سيميتر تشوفهم الكل طالعين ضغط عالي وفك برشا كره عاليين منهم كره فكها كاستيو لكن ما جسمش وكونترير اللي هي في الترجي كي دوب ما تفكر ديريكت تتحط
1: ديريكت كونتر بريس
2: للبليلي وتماركيت شوف مقابله ارتقات الحقيقه شفنا فيها دي زوكازيون منهم من غادي شفنا فيها افكار تاع مدربين الحقيقه مقابله ممتازه فيها فولوم دو جو ممتاز محترم ما نقولوش ممتاز لكن مقبوله جدا انا نقول مستقبل مرسى ما لازمش تحشم الخساره هذيا الكاشي تاع عماد بن يونس الحقيقه ظاهرين قاعدين يقدموا البروغريس الحقيقه راه من ماتش لماتش كل جمعيه باش تتحسن كيما الترجي كيما مستقبل مرسى عملوا مباراه تليق باسم الفريقين
1: اكيد هو اليوم لاول مره راجي كان في تقريبا نقول احنا يعني اعطى سيني انه فما مشاكل دفاعيه قال يعني عندنا بعض المشاكل الدفاعيه عكس المقابله الفارطه قال يعني كيف تكلم بعد مقابله العمران قال يعني دونت وري تصرف انا لغير ذلك المره هذه قال ما احناش في مستوانا الدفاعي
2: اكيد جدا شو
1: استعرف انه فما مشاكل
2: انا اليوم شوف المنظومه الدفاعيه ديما نقولها مين راه فما منظومه كامله دفاعيه كومبورتمون ديفونسيف تاع جمعيه كامله بلوك كما شفنا اليوم الترجي مارس الضغط على مستقبل المرسى ولا وقت اللي باش مارس الضغط لو كنت متاكد راك باش تخلي وراك سباس دونك هوني الاول فما البوزيسيون فما الادفيرسير هوني قراءه المدرب اللي باش يلعب لك انت لازم اكيد جدا مش تستنى انك تضغط عليه لكن وقت اللي الوسط الميدان نتاع الترجي نتاع مستقبل المرسى في الشوط الاول كان اقوى من وسط الميدان الترجي وفك برشا كور عاليين اللي هو اللي
1: عكس صار في الميدان
2: اكيد جدا اللي هو الى تربي في وسط في الميدان خرج كاستيو وعمل لي شانجمون لازمين اكيد جدا اليوم بالنسبه لي انا ظاهرين الكيبتيب تاع الترجي براتيكمون بدات تظهر اليوم من ملاعبيه ظاهرين الحقيقه فما كاليتي تكنيك
1: حسب
2: من ملاعبيه اللي دخلوا الحقيقه بكل امانه اليوم شوفوا كيفاش كونفيرت الحاج محمود وخلى كوناتي يلعب هو وحمزه رفيعه ومعاهم ريبيرو تحت 9.5 يلعب يعني ريجيسور والبليلي على اليسار وميلي على اليمين وحازم المسوري قدام
1: تقريبا
2: نتصور هي انا نتصور التشكيله اللي بيجي حارب الترجي في شامبيونا يسرتو في الشامبيونز ليج.
1: واضح ممتاز امين. نمشيو الى الخبير خبير المافيولا ياسين حروش، كيف كان هذا الحكم باديس بن صالح؟
3: مباراة الترجي ومستقبل الرياضي بالمرسى بقيادة باديس بن صالح، محمد بكير كمساعد أول، مساعد ثاني أسامة نوار، حكم رابع ميل فقير، في الفار عندنا أسامة بن إسحاق ووسيم عمارة كوم أفار. الطاقم التحكيم هذا شد عودة محمد بكير للميادين، خاصة أنه في نهاية الموسم الفارط عبر على عدم رضا على الوضعيه نتاعو وقال انه يفا متر انتر مسا كارير ويواصل سي جمال الحمودي. دونك اليوم لقيناه
1: رجع بعد خروج الحمودي،
3: رجع بعد بوضوح الحقيقه دقيقه 11:48 ثانيه، يعني لقطه لاعب رقم 17 من مستقبل رياضي بالمرسى فقد الحذاء الرياضي نتاعو
1: اسامه جبالي.
3: ايوه دونك لهنا فقدان الحذاء كان عرضي ستا اون بيرت اكسيدونتيل. لهنا القانون واضح يقول انه سي ليكسيبسيون، خاطر احنا كره القدم يلزم لوا 4، لو جوار دو تيتر كونفورم على لوا 4 من الحذاء للبروتيج تي بي اي انسي سويت. لهنا لو كانت لاكسيون تلعب تثقيفيه باش نثقفوا الساده المستمعين، لو كانت لاكسيون تلعب لفائده رقم 17 وسجل مباشرة هدف أو قام بمراوغة، فأنه الحكم يترك اللعب ويحتسب الهدف، لأنه كما قلنا الحذاء خسروا بطريقة عرضية. لهنا الوضعية مختلفة، كانت هناك رمي التماس لصالح الترجي. يا دو كات فيغور زاد لهنا، لو اللاعب رقم 17 فقد الحذاء وكان خارج الميدان فعودته للميدان صون لا بيرميسيون دو لاربيتر باش تكلفوا من بعد الانذار.
1: واضح.
3: اذا الحكم اعلن عن توقف اللعب باش يرجع بكفرون انديريكت.
1: واضح.
3: ولو تداخل اللاعب وقام كيما اليوم مخالفه
1: دخل في اكسيون
3: اون سانكسيون لا فوت لا بلو غراف اللي هو الكفرون ديريكت، وعمل كروكون جونب الكفرون اكزيست. لهنا باديس ما انذروش. علاش ما انذروش؟ لانه اللاعب كان على الميدان، ما كانش خارج الميدان، كان على الميدان، وباديس ما طلبش منه مغادرة الميدان. دونك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ماهوش مذنب هو باش احنا نزيدوا اون لو سانكسيون. سي تري امبورطون في لابليكاسيون دو لا لوا. علاش؟ لانه اللاعب هذا رقم 17 في الدقيقة 42 و 18 ثانية تحصل على انذار للمسك، قام بمسك المدافع، ولهنا الانذار سو جيستيفي. لو اخطا باديس وانذروا في الدقيقة 11 ويزيد ينظروا في دقيقة 42، فمستقبل المرسى باش يلقى روحه ب 10 لاعبين، وكي تعرف انت خويا مين سافا انفلونسي سو لا فيزيونومي دو ماتش. دونك قرار سليم في دقيقة 11:48 ثانية، وقرار سليم في دقيقة 42:18 ثانية. دقيقة 54:45 ثانية، اللاعب رقم 7 من مستقبل رياضي بالمرسى انفرد بالحارس
1: ماني
3: من وسط الميدان تقريبا، ومحمد بكير إلى بيان ابليكي البروتوكول فار وخلى العملية تتواصل. العملية كانت فيها possible penalty coup de pied de réparation. بعد ما صارت الكونتاكت شفنا احنا باديس انه زفر ضربة جزاء حسب اللي شفناه، ثم اعلن عن وضعية التسلل، وبيان سور الفار قام بالتراساج وقع المرة هذه تصدير الصورة، وشفنا الناس الكل
2: انه الحقيقه كان تانجونت، يعني كان قريب برشا، ما
3: هو تقنيا تقنيا يعني كي تفرجنا احنا على الاول شكينا في الرجوع، علاش؟ خاطر شفنا بالكاميرا اوف سايد اللي هي موجوده براتيكمون على مستوى 16:50.
2: هي بالعين المجرده
3: صار بالمين، صار بالمين. علاش مهم جدا؟ او باش تفهموني علاش بالمين؟ يعطينا البوزيسيون فرونتال اون فاس، معناتها دونك تراساج باش يكون دقيق. المين مهمه، مهمة في الطرح هذايا في المباراة هذية، لأنه في دقيقة 60 شفنا أنه سي باديس بن صالح استدعى لي دو كابيتان، واتضح أنه الكاميرا مين طاحت بان هوروزمون ما طاحتش في الهدف معناتها. بون هوروزمون أونكور أون فوا وقع معناتها تجاوز العطب هذايا ووصلنا المباراة. دقيقة 68 جاء الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، لاعب رقم 10 من الترجي، كانت الكرة عند اللاعب الأجنبي للمرسى يسابريتي أفير لاباس، وجوار لسبيرانس لو أشيبي لو بانون، احنا بلغة الكرة نقولوا اختفالو. اسكو لي أيو كونتاكت في العملية هذيك؟ يا أوكان كونتاكت. دونك خذا الكرة بطريقة نظيفة ومرر الكرة
6: والهدف واضح وجلي. دقيقة 78 اللقطة الأخيرة في الطرح هذايا كان عندنا ركنية للترجي الرياضي التونسي كيف كيف لهنا الحقيقة بديس بن صالح أونكور أون فوا استدعى لي دو كابيتان وعمل إشارة بالفار معناتها احنا نستطيع أنه باش نكملوا المباراة من غير فار وكانت الإشارة واضحة كوميونيكاسيون حط يده على وذنه وعمل الشاشة متاع الفار دونك فقد التواصل بتاتر مع غرفة الفار بتاتر مع أحد المساعدين ولكن كيف كيف ما خذتش برشا وقت الحقيقة ملينا احنا كل جمعة مباراة رادس تصير فيها إشكال تقني وقلنا وضحنا راهو مش بالضرورة يكون الإشكال من الشركة راهو ينجم يكون اون كيستيون دو فريكونس انترفيرونس انتر لي فريكونس تشوش على غرفة الفار دونك ان شاء الله نجموا نتجاوزوه في قادم الجولات.
7: واضح. امين عندك نظيف مقابل الترجي ولا؟
2: اكيد جدا الحقيقه يعني كما قلت الحقيقه اليوم مقابله ارتقات انها تكون مقابله مشوقه مقابله شفنا فيها فيلم دو جوف وشفنا فيها فرص مشيرتين اهداف مشيرتين وهذه حاجات قاعدين تتكرر معناها ما كانش متعودين في تونس الحقيقه اليوم شوف العمران ماركي تشوف المرسى كيف كيف لعبت الند للند راه مستقبل المرسى اليوم لعب الند للند الترجي وكان يعني منافس عنيد وعنيد جدا لولا فيزيونومي تاع الماتش اكيد جدا الحقيقه فرحان برشا وشوف يسيرتو في الدو ماتش عندي رمارك انه الديكليك يصير بالاريتي كسوا في العمران كسوا في سوسة كسوا في تونس في رادس الديكليك ديما يصير باللي بالاريتي
7: تحل الماتش بالبالاريتي
2: اكيد جدا كي تبدا ما فماش لي سوليسيون ديما لي بالاريتي حل من الحلول اللي تنجم تمشي فيها.
7: واضح. فاصل قصير بعدها نحكيو على مقابله النجم رياضي الساحلي وشبيبه العمران مقابله وفات هدف مقابل هدف بين الزوز فريق شبيبه العمران الجوله الثانيه على التوالي لا ينهزم بعد فوزه في الجوله الفارطه ضد فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثيه.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ Publicité. الغنطرية سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار. وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: Soyez alerte. البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في سبور ماج
2: 30 دقيقة بعد الساعة السابعة متواصلين معكم في ريكاب لمقابلات اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش نحكيوا على مقابلة النجم الساحلي وشباب الرياضية بالعمران مقابلة وفاة تعادل هدف مقابل هدف. مقابلة كان حضرها زميلنا هشام بن جمعة وعلق على تقريبا غالبية أوقاتها. مباراة كما قلنا وفاة متعادلة هدف مقابل هدف. تفضل هشام. مساء الخير.
3: مساء الخير محمد أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل أوفياء ديوان فام. مباراة كما كنت تحكي أنت يعني مباراة كانت مهمة جدا لكلا الطرفين. النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحب يأكد ربما الصورة متاع البداية نوعا ما الموفقة، ما نقولوش نحن نيفون متاع الإتوال، ولكن على مستوى الأداء وعلى مستوى ربما تعامل شبان النجم الرياضي الساحلي وبعض المنتدبين، لأنه مش المنتدبين الكل يعني قاعدين نلقاو في الرضا التام سواء كان من الإدارة والإطار الفني وأيضا الشارع الرياضي إجمالا. مباراة خلينا نقولوا بداها النجم الرياضي الساحلي بقوة، سيطر على كل مجرياتها في الشوط الأول والشوط الثاني، ولكن جاء ضد منافس ممتاز جدا. كيفاش أمين ممتاز؟ لأنه نتحدث على فريق المدرب نتاعه الكوتش أمين بيجي يعرف إمكانيات ملاعبيته ويعرف كيفاش يقرأ المنافس، وخاصة كي نقولوا إمكانيات ملاعبيته يعرف أنه اليوم كي تتحدث على ملاعبية كما مصطفى شويشي وكذلك عديد الحاج بالإضافة إلى بلال التويتي اللي كانوا متواجدين في الشوط الأول بكسر تغيير يعني من خلال زج بملاعبية على غرار العسكري وكذلك اللاعب شهاب الزغلاني، نفس الكاليتي يعني تكنيك اللي عندهم انهم ملاعبية يحققوا جيدا الهجمات السريعة والهجمات المرتدة. النجم الذي الساحلي لقى عديد الصعوبات في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. المبادرة كانت عن طريق فريق شبيبة العمران اللي سجل هدف اول من كرة ثابتة بعد ما كانت مسبوقة بهجوم ممتاز جدا وسريع، يعني الثلاثي نتحدث على عديد الحاج التويتي والسويتي اللي كنا ذكرناهم هما اللي خلينا نقولوا صنعوا الاختر وصنعوا الفرصة، ولكن الكرة مشيت ركنية. بعد ذلك الركنية كانت جابت الهدف، الهدف جاء في الدقيقة 36. فريق شبيبة العمران حاول أنه يضيق المساحات قدام النجم الذي الساحلي، حاول أنه ما يخليش ربما اللي جاتوه متاع الإتوال من خلال توغلات أشرف بالضيف ومعاه عزمي غومة من جهة اليسار أو أيضا ريان عنان وكذلك وجدي كشريدة من جهة اليمين بالإضافة إلى تحركات وسام عبيد، ضيق المساحات قدامه ما خليش الاختراب. بالرغم من ذلك النجم الذي الساحلي جاءوا عديد الفرص ولكن ما كانتش النجاعة حاضرة وما كانتش النجاعة كما يلزم تكون، وهذا اللي خلى الشوط الأول ينتهي بتقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر. النجم الذي الساحلي في الشوط الثاني بالتغييرات بتوصيات المدرب اللي نرجع ونقوله أنه كريستيان براكوني يعني في الجولات زوز لولانين كان أعطى صورة ممتازة لقراءة المنافس الأولية يعني من الشوط الأول ولكن حتى القراءة الحينية بمعطيات الشوط الثاني اللي غالبا ما يحط البصمة بتاعه وتتأكدها في مباراة اليوم من خلال مستوى يعني مرموق للفريق يعني على مستوى صناعة الأهداف على مستوى تغيير الريتم والنسق. يعني رينا النجم الرياضي الساحلي أول مباراة يعني في الموسم اللي يعطي صورة متاع فريق قادر أنه يصنع اللعب ضد فريق محترم ومتكامل يعني دفاعيا وحتى على مستوى وسط الميدان أيضا. ولكن النجم الرياضي الساحلي ما لقاش ربما الحلول ما عدا من خلال اللقطة اللي جات من أقدام أشرف بالضيف في الرواق الأيسر يحطها لساقه اليمين وتصويبة كانت لمست في أحد المدافعين وغلطت حارس المرمى أسامة الحنزولي. النجم الرياضي الساحلي عدل النتيجة، الجماهير كانت متواجدة بعدد كبير جدا وكانت والحق يقال علامة الامتياز مرة أخرى لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي تقريبا طوال المباراة يعني ما سكتتش طوال المباراة تدعم وتساند في الفريق نتاعها. ليتوال قوت الريتم، ليتوال حاولت تجيب عديد الفرص وكان لها ذلك، ولكن بقت كل الفرص يعني بالفشل، رغم انه المحاولات جت من الرواق الايمن والرواق الايسر. النجم الرياضي الساحلي كان غير الملاعبيه من خلال الزج بالشبان، الحديث هنا عن ايوب الفجاري، ايضا هادي بوسلامه، بالاضافه الى ياسين رجب، ولكن ما فماش جديد يذكر، يعني لانه النجم اصبح لزاما عليه انه يلقى ربما حل للعمق الهجومي وحل للتكتلات الدفاعيه. ونعرف انه اي فريق يحب يفرض نفسه في البطولة ويحب يفرض الستيل نتاعه مطالب أنه يتعامل مع التكتل الدفاعي وتضييق المساحات من خلال القراءة الفنية والتكتيكية اللي هي عند المدرب، ولكن أيضا من خلال المهارات الفردية اللي تكون يعني بقيمة لاعبية يتمشاه وتطلعات الفريق. وهذا اللي بين بالكشف أن النجم الساحلي هجوميا ما يوجعش برشا، وهجوميا حتى الفرص اللي تجي ربما تجي من وسط الميدان وملاعبية ربما يلعبوا خارج الصندوق. النقطة الأخيرة اللي ربما تحدثنا فيها حتى مع مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني، أنه اليوم النجم الرياضي الساحلي يمين ما يخفيكش أنه في 3 مباريات قبل الأهداف، يعني اليوم سواء كان نتحدثوا على التنشيط الدفاعي بدرجة أولى أو محور الدفاع بدرجة ثانية، النجم مطالب يلقى الحلول، في حين أنه الكوتش أمين الباجي تحدث على رضا تام يعني الفريق متاعه بعد العثرة ضد سقيط الدير يعني في الجولة الأولى، 4 نقاط ضد زوز في رق كبار يعني في تونس، تحدثوا على ترجي في تونس انتصار 3-1 ويعود من أولمبي سوزا بنقطة 1-1، ما يجب يكون كان راضي على أداء لاعبيته، وهذا اللي مسناه من خلال تصريحات إلى المدربين.
4: مقابلة اليوم كانت أكيد مهمة، خاصة أنه جات بعد مقابلة الترجي بعد انتصار على الترجي، أكيد اليوم الأولاد أكدوا وإحنا كنادي أكدنا لي النتائج متاعنا ما هيش صدفة، وهذا باش يكون معناها رسالة للعباد الكل اللي معناها ممكن شكت في النتيجة وفي الانتصار. اليوم كنا في المستوى في ملعب سوسة مع النجم الرياضي الساحلي مع المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه في بداية الموسم، الحمد لله الأولاد ما قصروش اليوم وتعاملنا مع المقابلة الكل بجميع أطوارها، وكنا في المستوى المطلوب كل سواء دفاعيا ولا هجوميا، لعبنا على إمكانياتنا، نقول ديما نعود نقول لعبنا على إمكانياتنا وعلى نقاط القوة اللي عندنا خاصة على مستوى البالاريتي والترانزيسيون. الحمد لله الأولاد ما قصروش وقدموا مقابلة ممتازة الحقيقة على المستوى التكتيكي ولا على مستوى زاد كيف كيف التعامل مع الوضعية الهجومية بالطريقة المثلى.
5: Très lent dans notre jeu, dans notre circulation de balle. On a rectifié ça à la mi-temps. On est rentré avec des meilleures dispositions en deuxième mi-temps. On a mis plus d'intensité dans notre jeu, dans les passes. On a trouvé des décalages, on a trouvé les demi-espaces, on a trouvé beaucoup plus de centres. Et bon, on a égalisé logiquement. Et à la fin, il fallait, je pense, un dernier coup de collier qu'on n'a pas pu faire physiquement, malheureusement. Je pense qu'on n'est pas encore prêt physiquement à tenir 90 minutes, au moins pour la plupart des joueurs. Mais il y a du progrès, il y a beaucoup de belles choses, on est content. On est content surtout de la deuxième mi-temps.
2: واضح كان هذا سليم بن عاشور. باش نمشي باش نعطيك سؤال حسب كلام سليم بن عاشور، لانه على ما يبدو في الشوط الثاني حسب كلام سليم بن عاشور انه كل شيء تحسن، كان فما يعني نقول احنا يعني كان يعني كان فما خطوره في كان فما خطوره في الهجوم، ولكن يبدو النجم الساحلي ينقص للمهاجم الهداف اللي نجم يعني نجم يجيب هدف في وقت مهم، على الاقل في وقت يقول احنا صعيب، ولا نقول احنا وقت كانت شفت العمران هي اللي تدافع اكثر.
6: اكيد جدا اكيد جدا امين اليوم النجم الساحلي الحقيقه عمل كل شيء في ماتش اليوم بكل امانه. اليوم سليم بن عاشور قاعد يتكلم انه في الميتون الاولاني ما كانش فما ريتم، ما كانش فما يعني بوختون لايره، ومعناها فما ريتم فما لعب كوره، لكن ما فماش انتونسيتي. كيفاش برشانجي ريتم لازم فما انتونسيتي في الباس، في الدوزاج تاع الباس، في الفيرتيكاليتي دو دونكوني الحقيقه. لكن اليوم البركوني بدا بالكاثر وتروا لعب اليوم، فما ملاحظه في النجم الساحلي انه لاك سنترال والملاعب سنتينيل كلهم دي سترونجي، ثلاثه محترفين افارقه، وسي حتى للتانكون الحقيقه ثلاثه هذوما انا اللي عجبني انا ما جبهم برشا الحقيقه، انه عاملين كيفاش عاملين يعني مركحين صحيح مركحين الفريق، تحس فما لكن المهاجم الحقيقه بالنسبه لي انا ماهوش في مستوى النجم الريفيسي.
2: ما فماش هو يظل هو العاب اللي مش لكن ما كانش
6: اليوم كي تشوف معناها الجوار سنتينيل قدامه عبد الله العمري وسام عبيد وعلى اليمين تلقى ريان عنان وعلى اليسار تلقى اشرف بن
2: زيد. لعبيه كرياتيف كان جاف
6: الحقيقه ملعبيه ممتازين لعبيه ممتازين وملعبيه ينجموا معناها يلقاو لكن الحقيقه المهاجم مش قاعد يعاون فيهم. جاوا دوز اوكازيون بريمير ميتون اوكازيون ولا اثنين كان ينجم يحط الكره في الفيلي. دونك هنا نجم الساحلي مسحق انه يجيب مهاجم اللي يعاون الجمعيه يهز هوا وقت اللي تستحقه. ودوزيام ميتون كما قال زون تري بيان اونتامي الحقيقه ليتوال دوزيام ميتون تاعهم في اول معني في اول دوزيام ميتون عملوا ريتم فما برشا ريتم شفنا برشا مونتيات من كشريده كيف عزمي غومه من لي كوتي كل يدخلوا حتى في اللاكس فما ما بين اونتخ لي لين يلقاو لي باس لكن قد جاو قدام فريق اسمه شبيبة العمران يمين الحقيقه شبيبة العمران ما فيه العادات وشبيبة العمران فريق منظم اليوم امين البيجي ما لعبش بخمسه التالي لعب باربعه وخمسه اربعه خمسه واحد اللي هو الترجي لعب بخمسه اربعه واحد دونك قادي كل فريق يلقى له كيفاش دونك لكن بنفس الافكار لكن الوقت اللي يفك الكوره يعرف ايش يعمل شبيبة العمران قلق برشا النجم هذا الساحلي في الترانزيسيون يوسف البلاريتي شوف انت اليوم الكاليتين تاع الفراق
2: كل كره تحسها خطيره برشا
6: شو راه كل بلاريتي شبيبة العمران تحس فما خطر يعني هذه هي خدمه مدرب نجم الجمعيه راهي بلاريتي راهي خدمه مدرب راهو حتى الكاليتي سونتر تاع الهدف اللي تمرك ممتازه جدا يعني توزيعه تاع حط راسك تمرك
2: للاسبوع الثاني سجلهم بلاريتي
6: يعني شو
2: مخالف
6: الاسبوع ترانزيسيون ولي ترانزيسيون حتى لاخر اللحظات شبيبة العمران حتى في اخر دقائق 80 وبعد ال 80 مازال فيزيكمون وتعمل في ترانزيسيون اوفونسيف اللي كانوا يوصلوا حتى لو عملوا شانجمون عن روجويني وزوج ولا ثلاثه ملاعبين وشباب الزغلاني زاد دخل دونك الحقيقه لهنا شبيبة العمران فريق ممتاز فريق على امكانياته الحقيقة انا كل امانة هي كونتينيتي اللي تشوف كي تشوف مرسى خيط الدير الى راتي يقولوا نص ساعة هذيك في الباركور نتاعو فريق ممتاز جدا والنجم الذي الساحلي اليوم عمل كل شيء في المباراة مارغريزا ما نجمش يسجل وكان زاد ينجم يقبل فكان مباراة مشوقة مباراة ممتازة جدا
2: واضح نمشي لاداء الحكم مع الحكم الدولي سابق حسين حروش تفضل
7: مباراة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران منتصر بالعربي حكم ساحة عمر بريدع مساعد أول أمن الله الحجري مساعد ثاني حسين بن ساسي حكم رابع فيليب بيرير أفار وإسماعيل أيمن أفار مباراة هذه في دقيقة 26 و 36 ثانية مطالبة النجم الرياضي الساحلي بركلة جزاء الحقيقة مهاجم النجم ليلي غوش عفص على الكرة ولا ايتي ديستابيليزي بار لو فيت دومبيتي سور لو بالون وفقد التوازن تاعه وسقط دونك لا وجود لركله جزاء تمركز الحكم خلاه ياخذ القرار السليم. اللقطه المهمه في المباراه هي دقيقه 51 و36 ثانيه ركنيه للنجم الرياضي الساحلي تنفيذ الركنيه تسجل هدف الغي الهدف لانه الكره خرجت عند التنفيذ دونك هنا المساعد رفع الرايه والحكم زفر قبل تسجيل الهدف. باش يتسالوا الناس علاش ما نخليوش كره تلعب وفار وبروتوكول فار ومن بعد نثبتوا كره خرجت ما خرجتش عندهم الف حق الان اوت من صلاحيات الفار ولكن حاجه مهمه جدا كانت تذكروا مباراه النادي الافريقي والمتلوي رفضت تعليق اللقطه لانه ما عندناش احنا كاميرا على اللاين باش تعطينا بدقة أنه الكرة خرجت ولا ما خرجتش. كيف احنا اليوم نخدم بتسعة كاميراوات عنا أربعة الفوق المين اللي هي اللارج تعطينا نظرة شاملة للميدان عنا الكلوز السيري تركز على اللاعبين عنا لي دوز اوف سايد والأربعة يزمهم يكونوا في نفس النيفو دونك الأربعة هذوما مستحيل مش يجيبوا لي كرة خرجت ولا ما خرجتش بوركو بونت وتمركة ولا ما تمركاش احنا باش نجيوها زادة نكارة اللوطة عنا في وسط التيران عنا كاميرا عنا دو بيهايند رايت ودو بيهايند ليفت خلف المرمى زوز وخلف المرمى زوز دونك ديسبوزيتيف دي كاميرا ما عناش احنا على خط المرمى ما يسمحناش باش نكونوا احنا ترانشون ونكونوا نعطيو راي قطعي احنا اليوم راينا قطعي علاش قطعي لانه المساعد في الركنيه ومنشيرته دونك واقف على مستوى الخط وعلى مستوى الكره والكره معناتها هز الدرابو لانه يشوفها بوضوح لهنا الوضعيه حرجه بالنسبه للبروتوكول فار بالنسبه لغرفه الفار ما ينجمش ناكد لكم انا اون طون كو تكنيسيان فار ناكد لكم انه فما بعض اللقطات ما ينجمش يتدخل فيهم خرجت ما خرجتش بصفه قطعيه خاصه انه البروتوكول فار يحتم عليه يتدخل في ما هو واضح وجلي. تنقيحات الفيفا زاد عندنا مشكل اخر في نفس اللقطه. تنقيحات الفيفا فما ثلاثه نقاط الفيفا تخليهم للاتحادات المحليه طبق ولا ما تطبقش. اللاعب اللي يحط فمه يده امام فمه في الاحتكاكات راهو مش يسفي بوراوي بورانو حط يده على فمه ونعطيه ورقه حمراء لا في الكونفرونتاسيون دو ماس معناتها سافو لابين فما حاجه دكار. دونك خروج اللاعبين من الميدان علاش هي الفيفا خلت الحريه في النقطتين هذم للاتحادات لانه فما جدول عقوبات خاص بالاتحادات. دونك يلزم الاتحادات تقوم بتنقيح جدول العقوبات اون كونفورميتي افيك لا نوفيل ريغلومونتاسيون. كيف كيف في الركنيه في الركنيه احنا كاتحاد الى حد الان خيرنا انه ما ندخلوش وخرج سيركولير راهو للحكام وللنوادي وقال لهم راهو في الركنيات في اليد على الفم في خروج اللاعبين راهو التنقيحات لن تطبق الى اشعار اخر.
8: واضح.
7: دونك يلزم سيركولير اخرى باش نبداو
8: نطبقوا في
7: القواعد. رايي الشخصي تو رايي الشخصي يلزمني انا حسب الموجود من كاميرات من قوانين وريغلومونتاسيون وتنقيحات انا مع انه الحكم رفع الرايه وما استناش انه لين تكمل عمليه سان سيراريان خاطر اذا تمرك الهدف وباش نستناو الفار راهو ماهيش باش تخرج التصويره واضحه.
8: واضح.
7: دونك هذا رايي الشخصي ويلزمني انا دقيقه 68 و27 النجم كيف كيف طالب ضربه جزاء قفه في اتجاه المرمى وشفنا انه اللاعب ايده كانت مضمومه للبدن نتاعو دونك ما اثرتش على مسار الكره ولا وجودها لضربه جزاء كيف كيف عملية انزلاقية من لاعب شبيبة العمران نجح في لعب الكرة قبل المهاجم والحكم مرة أخرى بتمركز سليم أعلن عن ضربة ركنية. لهنا تسمحوني ما عطيتش الأرقام فما مشكل في الأرقام مع لاعبي شبيبة العمران الحقيقة
8: مولون أصفر وازر
7: فوالا هذايا بالنسبة لمباراة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران.
8: واضح. إذا نمر المقابلة الثالثة والأخيرة مقابلة نجم المتلوي وكذلك عندك مضيف تفضل.
6: ماذا برك يا نحب نضيف أمين على المباراة الحقيقة أنه اليوم نشوف النجم الساحلي يعني يعمل في فريق جديد قاعد يكون في فريق فما برشا ملاعبية من سونتر دو فورماسيون وشبان الحقيقة ولكن فيلم مع بركوني بركوني بطبيعته هو انفورماتور يحب برشا الشبان اليوم كي نشوف فورماسيون أمين فوجدي كجريدة وعزم غومة ظاهرين عصريين كيف كيف عبد الله العمري وسام عبيد ديروليور بوكس تو بوكس عصريين يلعبوا الكرة وسي يكملوا لاكسيون ويماركيو ويعطيو لا بون باس ويعملوا الفينيسيون دونك فما توليفة باهية
8: قاعدة مشروع فني
6: بداية مشروع الحقيقة في النجم الساحلي ممتاز جدا اليوم ما نصورش انه التعادل اكيد جدا ما داموا في سوسة خسروا نقطتين لكن لازم النجم يبنيو عليه فما برشا حاجات ايجابية ومع اني مع كما قلت نجم النادي الساحلي لازم مهاجم في قيمة النجم النادي الساحلي.
8: واضح. نمر المقابلة الثالثة والأخيرة اللي طلعت اليوم مقابلة نجم المتلاوي أمام أمل حمام سوسة بوزعبي اللي هو ابن مركز تكوين الشبان في النجم الساحلي سجل اللي هو مهاجم زاد وسجل هدف الفوز لفريق نجم المتلاوي اللي ربح اليوم ضد أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر. نسمع الزوز مدربين شنو قالوا رياض الحضري من جانب نجم المتلاوي يوسف المهيبي من جانب أمل حمام سوسة.
9: في الأول الحمد لله رب العالمين على ثلاثة نقاط وبالمناسبة هذه نشكر الملاعبية على المجهود الكبير اللي يعني طيلت المباراة تبقوا أمنين تعرف أن تعدين زوز ما تشوية نتيجة ما تبعتناش كانت عندنا حتمية انتصار يعني ولد لهم برشا ضغط الإصابة نتاع منتصر يعني في ثلاثة دقائق لعب بعث لنا شوية الأوراق وفي أنه يعتمد في جزء كبير من الخطة نتاعنا يعتمد على يعني على الجو دياغونال على منتصر الحمد لله يعني بقوا منين لولا داخل لحظه عملنا التغييرات لازم تعمل عملنا برشا مرات وغير يعني رسم التكتيكي والحمد لله بقوا منين الاخر لحظه وان شاء الله هذه الانطلاقه يعني تكون صحيحة نجم متلوي يعني تخلصنا من يعني الضغط على النتيجه ما تبعش الحمد لله ثلاثه نقاط نجم تخلينا نخدموا في اريحيه ونحضروا بماتش عمره ان شاء الله.
10: والله متوقعين هذا نلعبوا ضد منافس مجروح ما عنده حتى نقطه خارج من ماتش كبير زاد ماتش نجم الرياضي الساحلي عملوا ماتش باهي جاوا اليوم يلوجوا على 3 بوان قدام جماهيرهم في ملعب صعيب تونس الكل تعرفوا ديجا معناتها جايين وجايين باش نربحوا وجايين باش ناخذوا لي 3 بوين. نشوفوا معناتها من اول الماتش دخلنا عملنا فرص، خلقنا فوليوم، عملنا فوليوم دو جو باي محترم الحقيقه، عملنا مباراه محترمه على غالب. ان شاء الله نديركوا هذا في المقابله الجايه، جايتنا مقابله في بلادنا مانيش بنساوموا في حتى نقطه ان شاء الله، وباش نخرجوا باش ناخذوا لي 3 بوين تاعنا في كل ملعب ان شاء الله، وربي يجيبنا في الصواب وهذا الكل ان شاء الله يجيكم بالخدمه ان شاء الله.
11: اذا سؤال اخير رسالتكم لجماهير الامل الرياضي بحمام سوسه، خاصه انه المباريات القادمه، خاصه المباراه القادمه باش تكون في ارضكم وامام جماهيركم.
10: والله تشوفوا انتم اللي الامل قاعد يعدي في مباريات قويه برشا، واللي ليزادفيرسير ديريكت معناتها نتاعنا مازلنا ما قابلناهمش، قابلنا الاتحاد المنستيري، قابلنا النادي الافريقي نجم متلوي تسمى فريق محترم وعنده مده طويله في الرابطه المحترفه الاولى. معناها ناكد لكم ونهني الجماهير اللي ان شاء الله الامل الرياضي بحمام سوسه باش يكون رقم صعب في البطوله سنة سواء البرة ولا الداخل، راهو مش باش يجي في امل حمام سوسه، راهو باش ياخذ لي 3 بوان تاعو وهذا وعد قدره الله.
8: واضح كان هذا كلام هيثم بن عثمان مساعد مدرب بنادي امل حمام سوسه، وكذلك انزل مساعد مدرب نجم الطيور رضا الحاضري اللي يتكلم على فوز فريقه اللي جاء في الدقائق الاخيره عن طريق بوزابيه. كما قلنا نجم الطيور عمل مقابله كبيره ضد النجم الساحلي واليوم اكد هذا بفوز مهم هو الاول ليه منذ بدايه الموسم.
6: اكيد جدا امين، اليوم هذا لي كالندري اللي هو خليت النجم المتلوي اول ماتش يجيها للكلوب وبعد تمشي ليتوال. دونك اليوم أي. اول ماتش عندها دوميسيل اللي تنجم تنيغوسي فيها لي 3 بوان تاعهم معناها 100% اليوم هذا اللي ما رثيوش مالغري انه في جينا مين تاع طرح شفنا ريزومي بحمام سوسه زاده عملت ماتش محترم جدا. شفت في اخر الميتان الاولين كانت نجم تسجل حمام سوسه، كان فما انفراد واضح اللعب من حمام سوسه، وكان لكن شوف انا لعبت في المتلوي ونعرف انه استاذ المتلوي استاذ يعني صعيب برشا، واستاذ والنجم المتلوي ولا عنده تراديسيون يعني ولا تعرف تصبر باش تاخذ 3 بوان تاعها، خاطر جيت اليوم في في في, في الرابطه المحترفه الاولى لازمك اسرع وقت ممكن تاخذ 3 بوان باش ما تدخلش في الدوت باش يقعد ديما الامبيونس باهيه. دونك النجم المتلوي عملت اللازم، قامت باللازم، وزاد اما حمام سوسه قدمت مباراه محترمه تليق باسمها وبالفريق.
8: واضح انت كنت لعبت فيه يعني في نفس الملعب لعب
6: اكيد
8: من وقتها ما تبدلش ذولي من وقتها قعد كيما
6: هو بيدو هو تجار في بالك حاجه لانكس
8: خير في بالي بحاجه
6: في ذي كل لعبه حتى في
8: البيت. انا مش نقول لك كل كل موسم فما جوار تضرب لي جامو كروزي
6: منهم
8: وراهم كل عام
6: في بالك منهم انا كل عام عملت لي جامو كروزي في المتلوي بون ما عملتوش في التيران هذاك اما وقتها نلعب مع المتلوي
8: كل عام ديما نتراني وغادي الحقيقه نداء باش يحاولوا يبدلوا
6: الترتيب ان شاء الله يصلحوه ان شاء الله معناها يبدلوه حتى جينيراسيون
8: على الاقل بدل شويه لانه ساهي
6: راهو لانكس موجود بحذاه لاصق فيه لانكس جينيراسيون خير من خير برشا من عشب اصطناعي اكيد لكن خير من البرانسيبال فالبرنسيبال
8: علاش تاع البرنسيبال واضح اللي هو
6: واللي تاكلي يسعد واللي تاكلي غاديك هذيك اللي نحب نقول
8: واضح المرة في بالي هم زوز لقطات في المقابله
7: هذه نجم تلوي مباراة بقيادة محرز المالكي
8: حكم دولي
7: حكم دولي المساعد اول خالد الزاير، مساعد ثاني علاء صامتي، حكم رابع ايمن نصري، في الفار عندنا مجدي بلاغه، افار عمر الرياحي. هو محرز المالكي الى ان ستيل داربيتراج تكنيك دار

0: كانت عالية، نجح في ضم رجله في آخر اللحظات، ضم الرجل متاعه ما قعدتش ممدودة ومطلوقة، لفات أنه ضمها ليلو الكونتاكت، ولا أصبح ما عادش بالكرومبو، ما عادش بالحديد ولا بالتيبيا، في ظهر لاعب المتلوي. دونك الشدة والقوة انخفضت والانذار كافي، وهذا ما قام به محرز المالكي وقراءة جيدة من الحكم. دقيقة 81 و40 ثانية كانت ثنائية مع شالانج بين لاعبين قرب عن مقربة من الحكم المساعد الثاني علي الصامتي، كان هناك مسك ودفع، مسك ودفع، وعلي الصامتي أعلن على المخالفة، ومحرز المالكي أكد قراره وأسند الإنذار، وأسند الإنذار. لهنا كانت احتجاجات كبيرة من قائد فريق حمام سوسة. وقتاش لعبنا الكفران؟ لعبناها الكفران دقيقة 83، قعدنا دقيقة وعشرين ثانية براتيكما وإحنا في النقاش، في حين أنه ديلو ديبار على الصامتي لا ترانشي بور لا فوت، ومحرز المالكي لا ترانشي بور لافيرتيسمون. دونك لهنا هذاك علاش قلت لك الهدوء في بعض الاحيان يخسرنا بعض الدقائق في المباراه. النقطه التثقيفيه لهنا،
1: عندي لك سؤال بعد،
0: مرحبا. النقطه التثقيفيه، احنا سيبوزون كان كنا بحذا سيرفاس دو ريباراسيون والمسك كان البرة وتواصل للداخل، شنو نوع ضربه جزاء؟ والمسك لو كان الداخل وتواصل للبرة، لهنا شنو نوع ضربه جزاء؟ لهنا المسك كان قبل خط التماس والدفع كان البرة من الميدان. دونك اعتبرنا المسك وخلينا المخالفه في وسط الميدان، والهدف بالتالي يكون شرعي لانه المخالفه هي هذه اللي جابت الهدف في دقيقه 83.
1: واضح. انا عندي سؤال بخصوص، خلينا نقولوها يعني، فما هدوء في يعني في برشا مقابلات بدون اخطاء يتعدى وهادئين حتى يمشيوا الفار وكذا، هل هذا بال يعني وقت اللي جاء يعني وقت اللي جاء الفار البرتغالي او وقت اللي جاوا الحكام البرتغاليين للفار، والا فما توصيات، فما ما عرفش، فما نقول احنا مستوى تحسن نتاع حكام، لانه رينا الحقيقه غالبيه المقابلات فيهم برشا مشاكل.
0: هو الحقيقه
1: بوجود الفار البرتغالي هذا، يعني وجود حكام فار برتغاليين والا حكام
0: هو سيتانتو المعطى الاول والمؤشر الاول انه الحكام تحسهم استرجعوا الثقه في امكانياتهم.
1: واضح.
0: دونك يحكموا باكثر ثقه. تواجد الحكام البرتغاليين مش موجودين في المباريات الكل، هما في بعض المباريات،
1: في بعض النقاط الصعبه
0: دونك يعطيهم راهو ثقه الحقيقه، يعطيهم ثقه لانه الحكام اللي قاعدين يجيوا لهنا في ليفل اخر، عندهم مشاركات دوليه في الشامبيونز ليج، في الاتحاد الاوروبي، اقل واحد مشارك في يوروبا ليج. دونك يعطيهم ثقه. ثم اللاعبين فير بلاي، اليوم مباراه النجم الرياضي الساحلي وشبيبه العمران والريتم واللونجاجمون، واللاعبين كانوا في فير بلاي، معناتها سهلوا على منتصر بالعربي. كيف من المتلوي انت تشوف اللاعب كان ساقه ممدوده وخاف على زميله المنافس هو، ولكن زميله في الاخير صديقه ضم ساقه بور ايفيتي الكونتاكت. دونك الحقيقه هو سيتانتو انه، ولكن اهم معطى بالنسبه لي انه الحكام في حد ذاتهم هما اللي اكتسبوا ثقه واسترجعوا الثقه في امكانياتهم وقاعدين يحكموا باكثر اريحيه.
1: ان شاء الله يكملوا هكا في
2: الجوله، بس نعقب الحقيقه ان شاء الله يكملوا هكا، هي اول حاجه ونفرحوا برشا كالحكام، لكن راهو مازلنا في ديبيو سيزون، يعني الموضوع مازال ماشي كبير،
0: هي حتى توا موجوده،
2: الموضوع ماشي كبير، ما فماش برشا
0: ما عدا مباراه
2: يعني الأمس. اكيد جدا راهو اليوم راهو الاخطاء نشوفوا فيها باش تصير توا ولا من بعد، ومهم الا يعني دي زيت كلمه في الاخر نجموا يغلطوا، لكن ديما نحكي ماذا بيه يكونوا ديسيبليني ونفس الكاركتير ونفس هذه البرفورمانس، وقت يبدا فما اون جو اكبر. انا نحب الماتش كبار وفي الماتش قال نشوفهم
1: ان شاء الله يكونوا في الموعد،
2: ان شاء الله يكونوا في الموعد.
1: حسب رايك مدرب الجوله؟
2: مدرب الجوله شكون؟
1: حسب رايك اش تحب؟
2: مدرب الجوله لاعب الجوله نجم يكون البليري.
1: تختار يوسف البليري.
2: اعطيني شويه وقت يا بيه اوكي يعطيك لاعب الجوله ومدرب الجوله. بالنسبه لي انا عجبني برشا لاعب الجوله، عجبني الاكسيال تاع مش الجوله، نحكي على النادي الافريقي
1: عمار عبد الحق
2: عجبني برشا لاعب شيب واكسيال يلعب في جوش، انا برشا ما شفناش من لاعب هكا
1: ممتاز
2: اكيد جد. كيف مدرب الجوله

0: اللي هي ماهيش مكتمله بالطبيعه، مدرب مقابلات
1: ان شاء الله نكملوا
0: الجوله وبعد
1: نكملوا الجوله ونبعثوا.
0: شكرا لك
1: معلم لعب يا كاتب.
0: شكرا لك
1: عايش كمين عايش.
0: شكرا سي ياسين حروش، كذلك نادر محمد زعبار، أميرة مقني في الأخبار. غدو موعد، غدو عودة البرمجة الشتوية أكيد، والكالعادة سبور يرجع من الاثنين للأحد. غدو موعد مع إكسترا تايم مع حاتم كسبر.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة ديوان FM عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن عملية أخمد الحريق الذي اندلع اليوم الأحد بمصنع للعجلات المطاطية بطريق السلطنية كيلومتر 17 من معتمدي سقيت الزيت من ولاية صفاقس ما تزال متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. وأوضح المشري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية إخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده مزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة. غدا الاثنين تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوري من مربي دواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجات حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويلية وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعا من الطيور وتراجعا في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج، وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره غرة سبتمبر جميع مربي دواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والنجمة خصوصا عن موجات الحر أو انقطاعات الكهرباء. انعقد قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها وزارة تكنولوجيا الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، التي ستنعقد بمدينة الحمامات يومي 9 و10 من سبتمبر الحالي. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان اليوم الأحد، وسط مطالبة الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال. وفي أحدث الغارات استشهد 3 أشخاص في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على موقف للسيارات في مدينة النبطية جنوبية البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، فضلا عن استشهاد 2 بغارة إسرائيلية سابقة طالت النبطية الفقهاء. وشنت الطائرات الإسرائيلية مساء سلسلة غارات وأحزمة نارية على النبطية أدت إلى إلحاق أضرار بسيارات وتدمير أبنية جزئيا، وأسفرت عن إصابة مراسل ومصور يعملان في قناة المنار اللبنانية وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. نهاية موجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM بونت. إلى اللقاء.
4: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: فارس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزوة التاسعة. ديوان فام عسلمة. أربعة عشر طبيباً وطبيبة وثمانية وعشرون إطاراً شبه طبي أمنوا صباح اليوم قفيلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العمري، نظمتها جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام والإدارة الجهوية للصحة بمنوبة بالتنسيق مع المجلس المحلي برج العمري. وشملت القفيلة عدة اختصاصات طبية من بينها طب العيون والعظام والمفاصل وطب الأسنان وطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، إلى جانب تقصي السرطانات الأنثوية وطب الشيخوخة والتغذية. كما تم وفق تصريح رئيس جمعية أمين الخيرية نبيل بوكحيلي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء توفير أدوية مجانية لفائدة المنتفعين بالعيادات الطبية في عدد من الاختصاصات. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يشرف بمعية نظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم بمصر على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح أفقا جديدة مما الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. وثمن الوزيران المستوى المتميز للعلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس ومصر التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين واثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية. الجيش اليمني يعلن استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهة مأرب بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف. وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تقول إن درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط بلغت مستوى قياسي قدره 28.54 درجة في 13 من أوت الماضي، وهو الرقم الأعلى المسجل في مجمل البحر الأبيض المتوسط منذ عام 1940. وكانت حرارة مياه المتوسط قد بلغت منذ نهاية جوان الماضي مستويات غير مسبوقة بالنسبة إلى تلك الفترة من السنة، أقرب إلى القيم التي تسجل عادة خلال نصف الثاني من أوت وفق ما أفادت به الوكالة في جوليا الماضي. وسجلت درجة حرارة المياه في نهاية جوان مستويات تفوق المعدل الطبيعي ب 2.6 درجات متجاوزة حتى المتوسط المعتاد للفترة التي يكون فيها البحر أكثر حرارة خلال السنة أي نصف الثاني من شهر أوت. وضحت الوكالة الإسبانية أن هذه المستويات تعكس ظروفا استثنائية طبعا بداية فصل الصيف بعدما سجل البحر الأبيض المتوسط منذ نهاية جوان درجات حرارة مرتفعة لا ترصد عادة إلا في مراحل متقدمة من الموسم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام فنت. إلى اللقاء.
0: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

قلبك يا حياتي ما قدرتش اتحمل من غير ما افكر لحظه لقيتني بدق في هواك خدتني من كل الناس عشت في اجمل احساس.

حاشي حاشي العريس شو عريس وين العريس وينو حاجي وحدي طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطه اخر نطه معي ها

تعال عادي تعال تعال تعال يلا خلينا نشعله يلا.

0: على ديون FM تفرشك مع الموسيقى.
1: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: وبتتحدى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام فلاش نيوز
1: مجزوة العشرة ديوان فام عسلمة

0: وزارة التربية تدعو إدارة التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ للموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. أوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته اليوم الأحد على صفحة رسمية أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. تداول النقد في تونس يواصل منحها التصاعد إلى حدود 3 سبتمبر الحالي، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار وفق ما تبينه معطيات البنك المركزي التونسي. وتم بتاريخ 2 سبتمبر الحالي تداول 30,172 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات، وكانت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق قد بلغت بتاريخ 21 من أوت المنقضي 30,040 مليون دينار، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد مقارنة مع 25.9 مليار دينار قبل عام، بزيادة على أساس سنوي تقدر بحوالي 16%. ارتفاع التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 24 و2000 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للبنك المكلف بالتجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات أن تسريع نمو التجارة البينية من شأن أن يساهم في تحرير الاستثمارات ودفع التصنيع، ولا سيما تحويل الموارد الطبيعية وتثمينها. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وستشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. وأضاف رضائي أن ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي كذب. الاتحاد الأوروبي يعتزم تعميق تعاونه مع غرينلاند رغم مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وذلك بالتزامن مع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الأحد في زيارة تستمر اليومين. وتوجهت فوندرلاين إلى الجزيرة، حيث من المقرر توقيع إعلان جديد بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند غدا الاثنين، إلى جانب الإعلان عن تعهدات استثمارية قد تصل قيمة إلى 200 ملايين. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنتائج مباراة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي فاز ضد مستقبل مرسى 2-1، سجل الترجي فرنانديز ثم عاد للجناوية نور ماني قبل ما يسجل يوسف البليلي هدف الانتصار للترجي الرياضي. بالنسبة للنجم الساحلي تعادل بهدف في كل شبكة مع شبيبة العمران، سجل العمران هارون الكوكي قبل ما يعاد الليتوال في الشوط الثاني عن طريق أشرف بن ضياف. ونجم المتلوي فاز أمام الأمل الرياضي بحرم سوسة 1-1، بونتو للنجم الرياضي بالمتلوي كان سجله محمد بوزعبيه. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح. تقدم سقي الدير فاز ضد نادي حملان في واحد بلاش. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. جولة منقوصة من ثلاثة مباريات بسبب المسابقات الإفريقية. مصدر مسؤول من إدارة نادي الصفاقسي أكد لنا أنه لقاء الإياب بين نادي عاصمة الجنوب ونادي شوتينغ ستارز النيجيري ضمن دورة التمهيد الأول من كأس الكاف باش يكون دون حضور الجمهور. معاقبة نادي الصفاقسي كانت في وقت سابق بزوز مباريات دون حضور الجمهور، واحدة منهم كانت مع تأجيل التنفيذ. نادي الصفاقسي خاض لقاءه ضد نادي سيمبا التنزاني في الطيب المهيري دون حضور الجمهور قبل ما تؤدي الأحداث اللي شهدت مباراة برافوشا الأنغولي إلى تفعيل عقوبة الويكلو، مع الإشارة أنه النادي الصفاقسي انهزم أمام شوتينغ ستارز في مباراة الذهاب في نيجيريا واحد بلاش. لقاء العودة بشكون نهار لحد القادم في استاد الطيب المهيري بداية من 6 أمتع العشية. بالنسبة لوفد النادي الصفاقسي خلط اليوم العشية إلى مطار تونس كارتاج بعد رحلة من لاغوس إلى كازابلانكا ثم تونس كارتاج. لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد روي بنجي تم دعوته الالتحاق بالقائمة الأولية لمنتخب الكاميرون. روي 24 سنة يشغل خطة متوسط ميدان ضمن الترجي الرياضي الجرجيسي، تم انتدابه خلال الميركاتو الشتوي 2026 قادم من فريق العروبة الإماراتي. نذكر اللاعب شارك نهار الجمعة في كأس الكاف مع العكارة في المباراة اللي فاز فيها ممثل تونس ضد يامبرز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. الثنائي السابق للنادي الافريقي ياسين بوتفاحة ومعاذ العياري انضموا رسميا لنادي اهلي طرابلس الليبي، مع الاشارة ان المدرب التونسي حاتم بوصفارة يشرف على المقاليد الفنية للفريق الليبي. ختام نتائج أبرز المباريات في الملاعب الأوروبية. بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، إيفرتون تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2. الجانرز أرسنال فاز في القمة ضد البلوز تشيلسي 2-1. في الليغا في إسبانيا في ملعب ميستايا فالنسيا يسقط بالخمسة ضد برشلونة يواصل بليتو سلسلة النتائج الإيجابية. في 4 مباريات البارسا مسجل 17 هدف، دوبلي اليوم للامين يامال، هدف كذلك لرافينيا هدف الليغا الإسبانية إلى حد الآن بونتو فيرمين لوبيز وهدف لبيدري. أرافيش فاز ضد أوساسونا 5-2. في السيريا في إيطاليا بارما تعادل مع مونزا 1-1. بولونيا ساسولو 2-2. في القمة قبل شوية يوفي تعادل مع الميلان 1-1 بين السيد العجوز والفريق اللامباردي. في البوندسليغا الألمانية أينتراخت فرانكفورت انهزم ضد أوكسبورغ 4-1. في الليغ 1 في فرنسا أونجي انهزم 2-1 على أرضية ميدان ضد رين. وفي الفيلودغوم أولمبيك دو مارسي انهزم ضد باري اف سي 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، صباح الخير نسكول.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تفيد في تحين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية 2026-2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين تم عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. تأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ 20 أوت الفارد استعدادا لسنة الدراسية الجديدة والتي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. نسبة تقدم أشغال وحدة تصفية الدم بولاية سيدي بوزيدة بلغت حوالي 80% وفق ما فاد به عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزيان نجح حمدي في تصريحه لمراسل ديوان فم. وأكد حمدي أن تقدم استيعاب الوحدة بلغ 10 أسرة.

0: فيما قدرت كلفة إنجاز هذا المشروع وتجهيز 2.2 مليون دينار. وأوضح عضو المجلس المحلي أن الإشكال العالق يتمثل في عدم وصول تجهيزات، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل العاجل حتى يرى هذا المشروع النور ويخفف من معاناة المرضى بجهة منزل بوزيان والمعتمديات المجاورة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم ينفي صحة الإدعاءات الإيرانية بشأن استهداف سفينة حربية أمريكية جديدة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الاستهدافات الإيرانية منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر اقتصرت فقط على سفينتين حربيتين وهي حاملة طائرات ومدمرة. وفي سياق متصل، كشف وزير الطاقة الأمريكي عن انخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من نصف مستواه السابق، موضحا أن إجمالي تدفقات النفط يرتقي إلى 1/3 المستويات الطبيعية عند إضافة خطوط الأنابيب والشحن البري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في منشور له على منصة إكس أن مضيق هرمز ظل مفتوحا على مصراعي حتى 28 فبراير الفارد حين هجمت الولايات المتحدة والاحتلال إيران، مضيفا أن واشنطن شنت حربا غير مشروعة ووحشية على المنطقة وعطلت حركة الملاحة التجارية فتوقفت نقلات النفط وتعطلت التجارة وارتفعت أسعار الطاقة. كما أضاف أن الولايات المتحدة تحاول الآن تحميل العالم تكلفة هذا الاضطراب الذي تسببت به بنفسها وتلقي باللوم على إيران. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: You are now listening to DJ Marty K.
1: I'm

عاشق وعيونك سبب عن جد بعدنا.

kamu, Sammy.

0: ما درت على الروج الله يقفلني الروج لا ما درت على الروج بدعي الله لك تروح
1: انا ورد بس وردنا

ست واحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Diwan FM, aslama. وزارة التربية تدعو وتارة التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته الأحد على صفحتها الرسمية، إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. الاثنين تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات دواجن والأرانب لمنظوري من مربي دواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويلية وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء.

0: ويفترض أن تستند وزارة الفيل حالتي عمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره غرة سبتمبر جميع مربية دواج من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بيض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. في العالم، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يقول في تصريحات له في صحيفة غارديان أن الحرب مع إيران من المرجح أن تستمر لستة أشهر أخرى، والولايات المتحدة تخاطر بحرب أبدية مع إيران، والاضطرابات في البنتاغون ترسل رسالة ضعف لخصوم الولايات المتحدة الرئيسيين. وزيرة الخارجية الكندية تقول في منشور على منصة إكس أن تهديدات إيران في مضيق هرمز وأنشطتها النووية غير المشروعة ودعمها لوكلائها الإقليميين لا تزال تقوض السلام والأمن العالميين ويجب وقف ذلك، كما قالت الوزيرة في بيان مشترك مع وزير المالية الكنديين الإجراءات التي تتخذها كندا مع شركائها لمواصلة الضغط على إيران بما في ذلك فرض العقوبات والجهود المبذولة لعرقلة قدرتها على تمويل الأنشطة الإرهابية وفق قولها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.